0: شايف انا عامله لك ايه؟
1: حلو
0: واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.
0: امشي.

0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ميس الريم في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفق كف سفقته كف، سئبت كف هرن أكتر، حرق بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقصومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بأنا.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوفوا، بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمك نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولولي النسناس وبيتي الساحة.
1: اخدني لعندها.
3: هي بتجي. تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع صالي مثل الحي وناطرة الحكي. المشكل بجيبها من سفر سنة.
4: مين عيطلي؟
5: وجهك غريب علي.
1: وأنا غريبة.
5: بدك تقولي شي؟
1: مستعجلة.
5: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني على ابن خيك نعمان.
5: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
5: قلتلك ما من صالح.
1: السيارة معطلة.
5: بعتتك شهيدي؟
1: ومن هي شهيدي؟
5: ولو بدك تقليلي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزي، وكل شقفة حرير هندي من هالغالي دحشتهم لهالمايل في اوضتها.
1: وين
5: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوك.
1: وينك انت عنه؟
5: انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصارة تفسخت له الخطبة.
1: فإذا ليش زعلانين انبسطوا؟
5: نحن زعلانين، نحن معايجين. أنا تلج عمة نعمان وإخته للمعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسة نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
1: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
5: إيه؟ بتعرفيه؟
1: لا. حسبت وكتلجي؟ منيح اللي معلقته هالعلقة، لو ما انتو تفسخ الخطبة كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
5: سلم هتم.
1: اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف.
5: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السيارة.
5: يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدي خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطارية من كلب الجعيري.
1: هالقد؟ فاذا اسمحي لنا يا ابن خيك.
5: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس.
5: بيولعوا مشكي؟
1: معلوم.
5: بيصير في شات شعر ونت في شواري؟
1: خلي الشوارة بتطير مثل ريش التكاية.
5: لك تقبريني من الله بعتي.
1: وانا بدبر له عروس من ضيعة ستي كحلون.
5: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل.
1: لا
3: انت ما تروحي هلا، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا.

0: أمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
0: وهو بتديروا عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتها.
0: كل عمر عمتك تحوش هند وتبيعهم للنور.
1: ايه أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
0: ايه روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بيك.
2: ولك بس
3: ولك أحلى شيء.
4: تعي حبيبي بلا تعرف بلا تعرف.

0: ولانا مين؟ 20 سنة بيك وزلم وما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي ربيكم.
1: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال عالساحة يلاقينا.

0: تلعب الريم يا ساحات ميس الريم، انت شهدي وخبري بيناتنا شو صار.
1: ولا ولا

0: مين؟ البنت اللي اسمها زيون يلي سدها من كحلون.
1: زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان، وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي، لوين هربتي؟
2: عم بتمشى هون.
1: سيدنا انا اول ما شفتها عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا.
2: ليه شو في؟
1: قتلتيهم ببعضهم وشو في كمان؟
2: صحيح؟
1: يعني ما معك خبر بشي؟
2: ليش انت معك خبر بشي؟
1: انا اوعى حدا يحطها بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المغفر المغفر.
2: الا يكون شي مغفر من برا.
1: قولي لحالك يا جماعة هيدي هي؟
3: هيدي هي اصل المشكل.
1: شفتي؟
2: انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوني العربية.
1: اوه شو قصدك؟
2: أنا جاي من القصد الطيب.
3: ولك يا عمي في مشكل، في ناس هاجمة على ناس.
1: ايه مظبوط، مازال في مشكل.
4: مكان. صباح الخير من مكان.
5: السادسة إلى ربعا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا إرسالنا وفقرات برامجنا ليومنا هذا الجمعة 29 من شهر أيار مايو 2026 الموافق 12 من شهر ذو الحجة للعام الهجري 1447. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، 99.3 في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، و93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. موقع الإذاعة والتلفزيون باللغة العربية مكان.org.il. الآن سيداتي وسادتي نبقى مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنعام.

0: عناوين الساعة: جريمة قتل في كفر قاسم، ترامب يوضح أنه لن يوقع اتفاقا لا يصب في مصلحة بلاده، إيران تطلق النار صوب 4 سفن أمريكية في مضيق هرمز، انطلاق محادثات إسرائيلية لبنانية على مستوى عسكري، والحرارة تبقى اليوم دون تغير يذكر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: تحية صباحية لكم مستمعين، مع أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم تقرأها عليكم ريم مارون. في كفر قاسم قتلت الليلة الماضية نهاي جوابري وعمرها 45 عاما بإطلاق النار داخل سيارتها، واعتقلت الشرطة ابنها البالغ من العمر 17 عاما وشخصا آخر من أقربائها بشبهة الضلوع في الجريمة. وبحسب معطيات جمعية مبادرات إبراهيم، حصد العنف في المجتمع العربي بحياة 117 شخصا منذ مطلع هذا العام، أورد نبأ مراسلان إيهاد حرب وتامر الكيلاني. يفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن شابا في 27 من العمر أصيب بجروح خطيرة طعنا في حادث عنف في بئر السبع. أوضح الرئيس الأمريكي ترامب أن اتفاقا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة هو بمثابة خط أحمر بالنسبة إليه. وفي مقابلة مع زوجة ابنه لارا ترامب في قناة فوكس نيوز، مدح الإيرانيين وقال إنهم مفاوضون بارعون وماكرون، ولكن في نهاية المطاف نحن نمتلك من نمتلك زمام الأمور. وبدوره تطرق نائب الرئيس جادي فانس والآخر إلى المفاوضات مع إيران، وقال إنه من الصعب معرفة موعد توقيع مذكرة التفاهمات مع طهران. وفي حديث مع مراسلين أكد أن كلا دولتين معنيتان بفتح مضيق هرمز، ولكن قضيتي تخصيب اليورانيوم ومصير اليورانيوم المخصب لا تزال عالقتين. أفادت وكالة الأنباء صابرين المقربة من طهران بإطلاق صواريخ من مدينة بوشهر المطلة على الخليج صوب 4 سفن أمريكية إحداها تجارية، طلبت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن أجهزة الدفاع الجوي حاولت اعتراض طائرة معادية في سماء إيران، وتم تدمير طائرة أمريكية في منطقة جوم بمدينة بوشهار، إلى أن الجيش الأمريكي نفى الأمر قائلاً إنه ادعاء كاذب، وشدد على أنه لم يتم إسقاط أي طائرة أمريكية. في مقر وزارة الدفاع الأمريكية تنطلق اليوم محادثات استثنائية بين وفدين عسكريين إسرائيلي ولبناني، ويمثل جيش الدفاع 3 ضباط برتبة بريغادير. ورجحت أوساط إسرائيلية وأجنبية أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار واسع أو وقف واسع لإطلاق النار في لبنان الأسبوع المقبل. وتصر إسرائيل على الاستمرار في نشاطها ما بعد خط الحدود. في أم الفحم أصيبت طفلة تبلغ من العمر 2 بصورة خطيرة إثر حريق شب في منزل مكون من طابقين، وأصيب رجل 30 بصورة طفيفة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة على حالها اليوم، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال، وبدءا من ساعة الظهيرة تهب رياح غربية نشطة في مرتفعات الشمال وأواسط البلاد. نعود ونلتقي إخباريا من جديد في تمام 7. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

اليوم الجمعة نمضي مع أبرز عناوين الأخبار التي جاءت على صفحات الصحف العبرية والعربية المحلية وأيضا المواقع الإلكترونية الإخبارية. مشوارنا هذا يتواصل حتى حوالي السابعة، وكما دائما نكون مع الموسيقات ونستمع إلى الأغنيات المختارة لهذه الجولة. سنطلع على أحوال الطقس، أسعار العملات وأبرز شؤون وأخبار الساعة.

إذن بنا هيا بنا مستمعينا نمضي إلى بداية هذا مشوارنا وإلى أبرز الأخبار بداية مع الزاوية العبرية.

على الأولى من معاريف هذا الصباح نقرأ هذا العنوان: في أيدي ترامب وخامنئي. تقول الصحيفة نقلا عن مصادر أمريكية: توصلنا إلى تفاهمات مع طهران بشأن تمديد وقف إطلاق النار وننتظر موافقة نهائية. التركيز هو على التزام طهران بالتخلص من اليورانيوم المخصب وفتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات عنها بشكل جزئي.

وإلى العنوان الثاني الذي تناولته صحيفة معاريف وكل الصحف العبرية هذا الصباح. أيضا يديعوت أحرنوت كتبت وهآرتس أيضا وإسرائيل يوم أجملنا العناوين عن الملف اللبناني. لأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار تصفية دقيقة في بيروت، هذا هو العنوان. المستهدف هو علي الحسيني مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين التابعة لقوة قدس الإيرانية. جيش الدفاع نفذ الغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت. مصادر في جيش الدفاع تقول إن حزب الله يطلب وقف إطلاق النار. ورأي مستطلع لحوالي نصف عدد الجمهور الإسرائيلي، رأيهم يقول وضعنا الأمني في الشمال قد تدهور.

في الشأن اللبناني أيضا تكتب يدعو تحرنوت. جيش الدفاع كشف النقاب عن أنه قام خلال الأسبوعين الماضيين بالقضاء على 7 من كبار القادة الميدانيين لحزب الله. إيفي دفرن المتحدث العسكري قال إن منظمة حزب الله تدير حربا على مواصلة بقائها، وهي تتوسل لوقف إطلاق النار. حتى الآن تم تصفية حوالي ثلث من عدد عناصر منظمة حزب الله

بلغ تقريبا 30,000 في بداية الحرب. وأشار ديفرن إلى أن صفوة العقول في الجيش وخارجه تحاول إيجاد حلول لتهديد المسيرات، وذلك في مجالات عديدة منها الرصد المبكر والاعتراض أيضا وحماية القوات في الميدان.

في جولة صحافة نت لهذا الصباح نتوقف مع الأغنية الأولى ونتابع من بعدها مشوارنا حتى السابعة

صباح الخير لكم من جديد، صباح الخير لكل من انضم إلينا الآن. نحن في صحافة نت حتى السابعة، وما زلنا مع العناوين الأبرز على الصحف العبرية. اتهام يوناتان أوريخ مستشار نتنياهو بارتكاب جرائم أمنية،

وأيضا الشرطة تحقق مجددا مع مستشار نتنياهو السابق إيلي فيلتشتاين. أمس قدمت لائحة اتهام بحق مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ في قضية تسريب الوثائق السرية لصحيفة بيلد الألمانية. تنسب لأوريخ سلسلة تهم، من أخطر هذه التهم تسليم معلومة بهدف المس بأمن الدولة.

وأيضا استدعي مستشار نتنياهو سابقا إيلي فيلدشتاين إلى وحدة لاهف 433 حيث استكمل التحقيق معه في قضية قطر جيت.

من أبرز العناوين على الصحف العبرية أيضا هذا الصباح، قضية مقتل روسلان وأولغا، حيث تدور الشبهات حول جريمة قتلهما بأن الخلفية خلفية الجريمة هي قومية متطرفة. في تطور لافت في هذه القضية، اعتقلت أمس الشرطة مواطنا عربيا من اللد بشبهة الضلوع في جريمة قتل روسلان وأولغا على خلفية قومية متطرفة. كان قد عثر على جثة المرحومين داخل سيارة في منطقة مفتوحة بالسهل الداخلي يوم الجمعة الماضي، وعليهما علامات إطلاق نار. في البداية اعتقد المحققون بأن الحديث يدور عن جريمة قتل وانتحار، يشار لأن المسدس اختفى من مسرح الجريمة، وأن إفادات الأقرباء بشأن العلاقة بين الزوجين فندت نظرية القتل والانتحار. تواصل الشرطة التحقيق في هذه القضية. نضال قانون التجنيد، إغلاقات واشتباكات عنيفة عند مفترق جهة وفي أورشليم القدس. عشرات اليهود المتشددين دينياً الحريديم اشتبكوا أمس مع سائقين على الطرقات، ورئيس الأركان إيال زمير قال إنها محاولات لجر جيش الدفاع إلى صراعات سياسية لا شأن له بها.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: يا زهرة في خيال.
1: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: ستوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
1: من راديو مكان أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

إلى أبرز الأخبار على صحفنا العربية. نبدأ مع أسبوعية الصنارة التي وصلت استوديوهاتنا فجر هذا اليوم. أعلى الصفحة الأولى خبر بارز في الرياضة، غدا عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء غد السبت إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بوتابست، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين أرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

على الأولى من الصنارة أيضا هذا الصباح بالخط العريض. فرحة العيد تتحول إلى حزن عميق. طفلة بريئة وطبيب شاب ضحيتا أول أيام العيد. الشيخ أحمد حسن يقول لصحيفة الصنارة: لا يمكن إعطاء تفسير ديني لما يحدث في مجتمعنا سوى أنه لم يعد للدين ولا للأخلاق أي دور.

تقول الصنارة: صحيح أن عيد الأضحى هذا العام جاء في ظروف أمنية واقتصادية صعبة وغير مسبوقة، لكن أحدا لم يتصور أن يبات المجتمع العربي ليلة العيد على جريمة مروعة. راح ضحيتها طبيب الأسنان يحيى قصوم 58 عام في قرية عبلين بالجليل، وأن يصحو صباح يوم الأربعاء أول أيام العيد على جريمة أصعب. راحت ضحيتها الطفلة ليلى جهجاه 7 سنين في قرية عرعرة في المثلث، وهي ترتدي فستان العيد وتتأهب لقضاء العيد مع أهلها وأترابها في حوش بيت العيلة، مما يضيف حزنا على حزن أن الحادثتين جاءتا على خلفية نزاعات عائلية. شفا عمر تشهد لقاء المعايدات بمناسبة عيد الأضحى المبارك في أجواء من المحبة والأخوة. التقى أهالي شفا عمر يوم أمس لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في بيت الشعب للطائفة المعروفية، كما جرت العادة في الأعياد الكبيرة. حضر وفد كبير يمثل أبناء الطائفة الإسلامية، ووفد آخر يمثل الرعايا المسيحية برفقة رجال الدين

في الاقتصاد، على الصنارة، بنك إسرائيل يعلن عن تخفيض الفائدة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر. هذه الخطوة، تقول الصنارة، تعكس اطمئنانا نسبيا لدى البنك المركزي إلى بقاء التضخم تحت السيطرة رغم التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران واستمرار حالة الضبابية في الأسواق. البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4% إلى 3.75%. هذا القرار كان متوقعا في الأسواق.

عدنا إليكم عبر أثير راديو مكان لنتابع معا جولتنا الصباحية، جولة العناوين صحافة نت. إلى موقع مكان. موقع مكان هو موقع راديو وتلفزيون مكان أيضا، فيه الأخبار والبرامج المسجلة والبث المباشر أيضا. على الرئيسية لموقعنا: تقرير يفيد الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بانتظار الموافقة النهائية من ترامب. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوماً لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بانتظار الموافقة النهائية من ترامب. مما تنص عليه التفاهمات المقترحة: ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومنع أي قيود أو رسوم على حركة السفن، إضافة إلى التزام إيراني بإزالة الألغام البحرية في المضيق خلال شهر واحد، ورفع الحصار البحري الأمريكي مقابل التزام طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. بالمقابل تلتزم واشنطن وفق هذه التفاهمات المطروحة، تلتزم ببحث قضية تخفيف العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.

جيش الدفاع يعلن تنفيذ محاولة تصفية دقيقة في بيروت، والمستهدف هو علي الحسيني مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين.

هذه الفرقة تابعة لفيلق القدس الإيراني وتعمل إلى جانب حزب الله، وغارة جيش الدفاع هذه هي أول غارة في بيروت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

أيضا على موقع مكان نطالع هذا العنوان: موجة تسريحات في قطاع التكنولوجيا. أمدوكس تعتزم فصل آلاف الموظفين بينهم مئات في إسرائيل. شركة البرمجيات العالمية أمدوكس تعتزم تنفيذ موجة من التسريحات الواسعة ضمن خطة لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة التشغيلية. موجة التسريحات هذه تشمل آلاف الموظفين حول العالم، بينهم المئات العاملين في إسرائيل. وقد تطال التقليصات نحو 7% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، والبالغ عددها نحو 29 ألف موظف عالمياً.

من الأخبار المحلية عندنا مظاهرات للحريديم ضد التجنيد في بني براك وأورشليم القدس. المئات من الحريديم خرجوا للتظاهر ضد التجنيد في الجيش في موقعين رئيسيين على شارع رقم 4 قرب بني براك وفي أورشليم القدس أيضا، ما أدى أمس إلى إغلاق طرقات وتعطيل حركة السير. أيضا اندلعت مواجهات أمس في أورشليم القدس بين متظاهرين وسائقين وبين محتجين وقوات من الشرطة التي وصلت لتفريق التظاهرات. في شريط الأخبار على مكان، إسرائيل تعلن تعليق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تمديد فترة اعتقال الأب المشتبه فيه بقتل ابنته عن طريق الخطأ في عرعرة. استقالة عضو الكنيسة بوعز دوبروفسكي من حزب يش عتيد. إصابة 3 أشخاص بعملية طعن في محطة قطار سويسرية. وشرطة تعتقل أحد السكان في كفر مندا بعد ضبط وسائل قتالية بحوزته ليلة أمس. إلى الأحوال الجوية، درجات الحرارة تبقى اليوم على حالها، غدا السبت وبعد غد الأحد ترتفع درجات الحرارة. اليوم تصل درجة الحرارة عندنا في أورشليم القدس إلى 24 درجة، في حيفا أيضا تصل درجة الحرارة إلى 24، 25 درجة نهار هذا اليوم في تل أبيب، في الناصرة 27، في الجولان 29، وفي بئر السبع 28 درجة.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: صحافة نت، ونحن نقترب من 17 قبل 17 الآن. نتابع مع أبرز العناوين. وصلنا إلى موقع صحيفة كل العرب ونطالع على الرئيسية في كفر قاسم، مقتل نهاية جوابري 45 عام إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار واعتقال 2 من أفراد عائلتها. في أم الفحم إصابة طفلة عمرها عامان بجراح خطيرة ورجل بجراح طفيفة إثر اندلاع حريق في منزل. في إيلات إصابة 5 أشخاص بجراح متفاوتة إثر شجار. وفي الجديد المكر إصابة رجل 48 عام بجراح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار. اعتقال فتى عربي 17 عاما بشبهة قتل الزوجين أولغا وروسلان فريخوتكو على خلفية قومية.

عفر دجان المدير العام المشارك لجمعية سيكوي أفق يقول: بن غفير وغولان يضعفان المجتمع العربي باسم مكافحة الجريمة. جانب هذا العنوان على موقع بكرة: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين. شاب يعتدي على سائقي حافلة وعامل نظافة عرب في القدس ويحكم عليه 9 أشهر خدمة فقط. الشرطة تضبط سيارة فاخرة لسائق من القرى غير المعترف بها في النقب من دون لوحة ترخيص على هذه السيارة الفاخرة. لائحة اتهام ضد شاب بقتل الفتى آدم سواعد طعنا بسبب خلاف على 100 شيكل. أيضا على بكرة: إصابة رجل بجروح خطيرة في إطلاق نار بجديد المكر. احتجاجات حريدية ضد التجنيد تغلق شوارع مركزية في بني براك والقدس.

العنوان وسط الصفحة الرئيسية لموقع عرب 48، مقتل امرأة بجريمة إطلاق نار بكفر قاسم، 111 قتيلا وقتيلة بالمجتمع العربي منذ مطلع العام، وذلك بعد يوم واحد من مقتل الطفلة ليلى جهجاه برصاصة طائشة خلال شجار عائلي في عرعرة. على موقع عرب 48 أيضا نطالع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية بانتظار حسم ترامب تمديد الهدنة وإطلاق مفاوضات النووية. وفد من حماس يجري في القاهرة جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة بعد عيد الأضحى.

وقبل أن نفترق نطلعكم على أسعار صرف العملات الأجنبية المتداول بحسب بنك إسرائيل. سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يتوقف عند 2.83 أجورة، سعر اليورو 3.28 أجورة، أما الجنيه الإسترليني فسعر صرفه مقابل الشيكل 3.79 أجورة. بالنسبة للدينار الأردني 3.99 أجورة، الجنيه المصري 5 أجورات مقابل الشيكل. هذه أسعار صرف العملات بحسب موقع بنك إسرائيل. وصلنا إلى نهاية جولتنا الصباحية صحافة نت، شكرا لكم على المتابعة، إلى لقاء جديد، نهارا آمنا نرجوه لكم جميعا، صباحا مشرقا، ابقوا معنا لمتابعة باقي فقرات برامجنا، دمتم بخير.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
2: الله الورد.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة: جريمة قتل في كفر قاسم، ترامب يوضح أنه لن يوقع اتفاقا لا يصب في مصلحة بلاده، طهران تنفي الحسم في موضوع المحادثات، انطلاق محادثات إسرائيلية لبنانية على مستوى عسكري، والحرارة تبقى اليوم دون تغير يذكر.
0: راديو مكان الأخبار.
5: طبتم وطاب صباحكم بكل خير مستمعينا. هذه تفاصيل السابعة تقرأها عليكم ريم مارون. في كفر قاسم قتلت الليلة الماضية نهاية جوابري وعمرها 45 عاما بإطلاق النار داخل سيارتها، واعتقلت الشرطة ابنها البالغ من العمر 17 عاما وشخصا آخر من أقربائها بشبهة الضلوع في الجريمة. أورد نبأ مراسلان إياد حرب وتامر زيد الكيلاني. هذا ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن شابا في 27 من العمر أصيب بجروح خطيرة طعنا في حادث عنف ببئر السبع. وفي تل أبيب تعرض وافد أجنبي للطعن على خلفية جنائية وأصيب بجروح خطيرة، واعتقل شابان وبحوزتهما سكين. أوضح الرئيس الأمريكي ترامب أن اتفاقا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة هو بمثابة خط أحمر بالنسبة إليه. وفي مقابلة مع زوجة ابنه لارا ترامب في قناة فوكس نيوز مدح الإيرانيين وقال إنهم مفاوضون بارعون وماكرون، ولكن في نهاية المطاف نحن من نمتلك زمام الأمور. إلى ذلك نقلت وكالة تسنيم عن مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني أن نص مذكرة التفاهم لم يصبح نهائياً أو قطعياً، وأضاف أن أي اتفاق نهائي سيعلن رسمياً لرأي العام، وأن الروايات الغربية ليست معتبرة من دون إعلان إيراني. علمت إذاعتنا أنه تم إطلاع إسرائيل على التوافقات المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران حول تمديد الهدنة بستين يوماً، ويلتزم مسؤولون في أورشليم القدس الصمت حيال الموضوع. هذا وتخشى أوساط أمنية إسرائيلية من أن يؤدي الاتفاق المحتمل بين الطرفين إلى تجميد النشاط ضد حزب الله ابتداء بوقف الغارات الجوية وحتى سحب القوات من الشريط الأمني في لبنان. في مقر وزارة الدفاع الأمريكية تنطلق اليوم محادثات استثنائية بين وفدين عسكريين إسرائيلي ولبناني، ويمثل جيش الدفاع 3 ضباط برتبة بريغادير. هذا ورجحت أوساط إسرائيلية وأجنبية أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق نار واسع في لبنان الأسبوع المقبل، وتصر إسرائيل على الاستمرار في نشاطها ما بعد خط الحدود. أكد عمدة نيويورك زهران ممداني أنه ملتزم بضمان أمن المشاركين في المسيرة التقليدية المناصرة لإسرائيل يوم الأحد المقبل في شوارع المدينة، ومع ذلك أضاف في حديث لمراسلين أنه لن يشارك فيها بسبب مواقفه حيال الحكومة الإسرائيلية.
6: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
6: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال، وبدءا من ساعة الظهيرة تهب رياح غربية نشطة في مرتفعات الشمال وأواسط البلاد، وغدا وبعد غد الأحد ترتفع درجات الحرارة. وإليكم مستمعين درجات الحرارة القصوى المرتقبة اليوم في أورشليم القدس وحيفا 24، تل أفيف 25، الناصرة 27، جبال الجليل 23، الجولان 29، وفي بئر سبع 28 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا من جديد عند 8. طاب صباحكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أغاني الصباح في مكان.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
2: الله الله يا أبو الورد.
0: من راديو مكان أطعم.

0: الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة، وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: أحسن شلخت تدفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
5: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
4: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
6: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
5: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
6: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصلة.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
11: عناوين الساعة في السامرة: إطلاق النار عن طريق الخطأ صوب طائرة مدنية، قطاع الزراعة في الشمال بدائقة والسبب إرهاب المسيرات، وزير الحرب الأمريكي يخير إيران بين اتفاق وصدام عسكري، واحتمال استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عيد الأضحى المبارك.
0: راديو مكان الأخبار.
11: تحية صباحية لكم مستمعينا، هذه تفاصيل الثامنة تقرأها عليكم ريم مارون. أطلقت قوة من جيش الدفاع النار الليلة الماضية صوب طائرة مدنية في منطقة مستوطنة بيت إيل، ظنا منها أن الحديث يدور عن مسيرات مفخخة. وقبل ذلك أبلغ سكان الجيش بأنهم رصدوا مسيرات في الأجواء، وتبين من الفحص أنه تم تغيير مسار الاقتراب من الهبوط في مطار بن غوريون، ومرت الطائرات على بعد 4 كيلومترات عن بيت إيل بارتفاع 1.5 كيلومتر فقط. حذر رئيس اتحاد المزارعين عميد يفراح من مغبة تضرر قطاع الزراعة في الشمال بصورة خطيرة إثر إرهاب المسيرات من لبنان، وفي حديث لإذاعتنا قال إن المزارعين يشعرون بضائقة كبيرة، إذ إن المسيرات هي تهديد لم نسمع عنه من قبل، وما من إنذار أو قدرة على الاعتراض، ولا يمكن أن نمارس عملنا من داخل الغرف الأمنة، موجها أصبع الاتهام للحكومة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إن إيران أمام خيار التخلي عن برنامجها النووي، وبإمكانها القيام بذلك بواسطة صفقة أو مواجهة الجيش الأمريكي. وأدلى هكسيث بهذا التصريح صباح اليوم خلال لقاء مع جنود يخدمون على متن سفينة حربية ترسو في سنغافورة. رجح مصدر فلسطيني مطلع أو مطلع عودة وفد التفاوض عن حماس إلى القاهرة بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك لاستكمال النقاش حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وذكر المصدر للعربي الجديد أن موقف الحركة واضح بشأن التمسك بإلزام إسرائيل بتطبيق كافة بنود المرحلة الأولى من أجل الانتقال إلى النقاش والتفاوض حول المرحلة الثانية. في رومانيا تحطمت الليلة الماضية مسيرة روسية على سطح مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة محاذية للحدود مع أوكرانيا، وأسفر الحادث عن انفجار وحريق وإصابة شخصين بجروح.
12: حالة الطقس غدا على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
13: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
12: ستوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال، وبدءا من ساعة الظهيرة تهب رياح غربية نشطة في مرتفعات الشمال وأواسط البلاد، وغدا وبعد غد الأحد ترتفع درجات الحرارة. نعود ونلتقي إخباريا من جديد عند 9. طاب صباحكم.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
14: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
12: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
12: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: أشعلها أبو الورد أشعلها.
12: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: الله الورد.
12: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

ماذا نقول هذا الصباح للطفلة ليلى جهجاه ابنة قرية عرعرة؟ الطفلة التي أحبها الجميع، من عرفها ومن لم يعرفها، من صورتها البريئة مرتدية عباءة حمراء وتاجا ذهبيا كغيرها من الأطفال، أرادت أن تحتفل بالعيد، عيد الأضحى المبارك، لكننا ضحينا بها.

قاسية وحتى غبية. هذه الضحية الصغيرة في أول أيام العيد بعد أن سبقها إلى جنات الخلد عشية العيد الطبيب يحيى قسوم من قرية عبلين، والذي عمليا حول مقتله قرية عبلين من الاحتفال برداء العيد والزينة والبهجة والأضواء إلى ارتداء رداء الحزن والحداد. المشكلة أن الحبل على الجرار، وأننا لا نرى الضوء في نهاية النفق، وأننا الآن بصدد فحص تفاصيل جريمة أخرى، قتل امرأة في مدينة كفر قاسم، والأصعب أن من اعتقل هو ابنها، ابن 17 من العمر. أيضا هنا لن ندخل في مجريات التحقيق، ولكن الصورة بأكملها هي صورة سوداء بشعة، وآن الأوان أن نستيقظ، أن نقول كفى للعنف. السلاح يدمرنا نعم، وعلى الشرطة المسؤولية نعم، ولكن أيضا نحن هنا علينا المسؤولية. نسيم الصباح.

0: برنامج نسيم الصباح، جئنا إليكم لتلخيص أحداث الأسبوع. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون وحين عزرة، معنا موشي موشكوفيتس من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم نحن نتمنى لكم يوما خيرا وطيبا وجمعة مباركة. ويسرني جدا ويشرفني أن يكون ضيفي في هذا الصباح هو إنسان راق، أعرف أنه يهتم بمجتمعنا العربي، يحاول أن يطرح قضايا هذا المجتمع عبر الإعلام بكافة الوسائل. هو صاحب رسالة، وهذا ما جعله يستيقظ في الصباح الباكر ويأتي مباشرة من مدينة شفا عمر القريبة قلبا ولكن البعيدة جغرافيا إلى هذا الاستوديو في مدينة القدس. ضيفي هو الخبير الاقتصادي ومحرر مسؤول موقع وصلة الاقتصادي باللغة العربية، نبيل أرملي. أهلا بك نبيل.
1: صباح الخير إيمان، إلك ولجميع المستمعين، وكل عام وإنت وكلنا كل مجتمعنا بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبتأمل لجميع أنه في خلال العيد كان فيه كفسحة أمل وشوي خروج من الواقع الصعب جدا اللي احنا عايشينه، فشكرا على الاستضافة كمان دور.
0: أهلا فيك.
1: وعلى حضوري، أنا بتشرف كتير أكون معك.
0: هلا فيك يا نبيل أرملي. أنت قلت أنه العيد أنه طلعنا هيك لفرحة ولاستراحة، ولكن العيد هذا أجا كتير قاسي علينا نبيل. قتل طبيب، قتل طفل، طفلة، قتل امرأة، غير في إصابات كمان في النقب لشبان. كيف وصلنا كمجتمع عربي، لاحظ مجتمع أصيل، مجتمع عنا عادات وتقاليد جميلة، عنا جذور في هذه البلاد، عنا مخافة ربنا. إحنا دائما منقول إنه سواء كنت متدين أم لا، أنت عندك مخافة ربنا. إحنا مجتمع يعني فينا جذور هيك من المجتمع التقليدي. كيف وصلنا إلى هذا الدرك؟
1: يعني وصلنا بسبب كتير أسباب، ولكن يعني هل نحن كمجتمع إيمان نختلف عن باقي المجتمعات في العالم؟ نختلف عن المجتمع في المجتمع العربي الفلسطيني في الضفة، نختلف عن المجتمع الأردني، عن المجتمع المصري كعرب أنا بحكي قاعد يعني، تمام؟ وهل نختلف عن المجتمع اللي كان موجود قبل 20-25 سنة لما كان بسنة 2000 إيمان متوسط حوادث القتل في السنة 4 أشخاص؟
0: 4 في السنة؟
1: في السنة بالألفين، بسنة قبل سنة الألفين، بسنوات الألفين متوسط القتلى في المجتمع العربي في السنة 4-5 بجوز هيك. وارتفاع الحاد اللي صار من سنة الألفين لليوم هذا مش ارتفاع صار بالصدفة، ومش منفعش نقول انه احنا كمجتمع واحنا فقدنا ونحكي بالعبارات والشعارات الكبيرة اللي هي مهمة، ولكن اذا ما دورناش عن الاسباب الحقيقية بيكون في عنا مشكلة. احنا قبل لحد قبل 20-25-30 سنة كنا مجتمع عادي جدا، مسالم جدا، امن جدا. احنا ايمان يعني انا وياك مش كتير بعاد من ناحية العمر بنفس الجيل، احنا تربينا في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات. وانت كنت تسمع عن حادث قتل صار في بلد
0: لما كان يبقى في حادث قتل الكل يتفاجئ.

0: والكل يستغرب
1: البلد تنهز عن جد نهز. وليكون إشي لأنه يكون إشي عن جد عن جد مأساوي وإشي كتير كتير غريب وإشي كتير شاذ. وكنا ننام في بيوت اللي بيوتها مفتوحة
0: صح. الناس ما كانتش في ناس ما كانتش تقفل بيوتها، في ناس كانت تترك الباب المفتاح تحت السجادة على مدخل البيت، والكل كان يعرف إنه في مفاتيح تحت السجادات على مدخل البيت ولا أو قوار زريعة عارف هذا القوار اللي جنب الباب يعني، ولا حدا كان يقرب يعني. الكل يعرف إنه يا بالأواوير يا تحت هالسجادة الصغيرة في مفتاح للبيت علشان لما الولد يرجع أو كذا، ولا حدا كان يقرب.
1: طب صار إيش الظاهر؟
0: إيش صار؟
1: صار كتير أشياء بس صار في بالأساس كمجتمع صار في نوع من الانفلات، صار في تطورات وسيرورات، وصار في حالة من الفوضى اللي في حدا مسؤول عنها في الآخر. الحادث اللي صار بالطفلة اللي بنشع على قلب عنها يعني، تعرفي احنا من كتر الحوادث تمسحنا بالعربي صح الى حد ما الى حد ما، ولكن تيجي تيجي على اطفال قد ما تكون انت انسان بليد وقد ما تكون انسان متمسح من كتر اللعب بس ما تتحملش، بتوصل لمرحله انه لا في اشياء لما بتحسها اطفال ناس ابرياء عاجزين عن حمايه انفسهم اللي احنا ككبار مفروض كمجتمع وكاهل نحافظ عليهم بروحوا قتلى لانه بسبب الفوضى بسبب. ولكن إذا منش نطلع على الحادث كيف ماتت البنت؟ ماتت في سلاح انطخت أبوها، أنا متأكد من غير ما أعرف ما كانش قاصد يطخها، أبوها كان قاصد يهدد يعمل إشي، محداش بطخ بنته بالأب ولكن الأب كان معه سلاح ناري وهذا السلاح الناري وصل لإيده وهذا السلاح الناري غير مرخص في منظومة كاملة، وصلت لمرحلة إنه كان في سلاح يؤدي لجريمة القتل هاي. وإذا القتل كان على أسباب تبعت أرض وبيت وحد وحدك وكل هالأمور هذا بقولوا إنه في عنا أزمة تبعت سكن وأزمة تبعت مجتمع، في أسباب لكل هاي الحوادث ما بتصير بالصدفة. إذا إحنا ما فهمنا الأسباب وضلينا نلوم حالنا ونجلد حالنا على إنه إحنا مجتمع عنيف ومجتمع يعني غير قادر على إنه يتطور، هذا فيه تجني كتير على حالنا وفيه جلد الذات.
0: تعال نبدأ بجزئية السلاح. هاي الكمية الكبيرة من السلاح وغير المرخص، لأنه عادة الجرائم بتتم بسلاح غير مرخص، اللي ما أخذ رخصة لسلاح بعرفش إيش بيكون السبب، ممكن إنه بيشتغل بشركة حراسة، ممكن مع سلاح مرخص معروف. الأغلبية العظمى من الأسلحة غير مرخصة. هاي كيف نخلص منها؟ في صواريخ لو كيف
1: في صواريخ لو في مسيرات اللي عم تستعمل
0: مسيرة، هاي كيف نخلص منها؟
1: هذا بنخلص منها لما الناس اللي مفروض تخلص منها تشتغل. يعني هل أنا كفرد بالمجتمع، أنت صحفي وأنا صحفي، جوزك بعرفش إيش بيشتغل، بس
0: لا نقدرش نلم يعني سلاح،
1: هل إحنا بنقدر نطلع نلم سلاح
0: ولا
1: في الشارع؟
0: إشي لا بنقدر نلم سلاح ولا بنقدر نشهد ولا بنقدر نعمل إشي. إحنا بهاي الجزئية لا إحنا إلنا علاقة لا بالأمن ولا بالشرطة ولا بالشباك ولا بإشي. إحنا
1: إذا السلطة المركزية ما تحركت ولما تسلح وفهمت إنه هذا الإشي حالة طارئة وإنه في حاجة ملحة هون لإنفاذ القانون، مش أقدر من هيك إنفاذ القانون، إذا ما كان في قرار من فوق اشتغل الوضع ميؤوس منه، مش راح يصير إشي. إحنا طلعنا بمئة، أنا كنت في تل أفيف وأنت كنت في تل أفيف بمظاهرة كان فيها 100,000 عربي في نص تل أفيف.
0: صحيح.
1: في أكتر من هيك تحرك؟
0: لا، وبقبل مع التوابيت كمان.
1: مع التوابيت وكل فترة بصير في مظاهرات بصير في احتجاجات وفي استفزاز، ولكن إذا هذا الإشي إحنا طبعًا في علينا واجب نتحرك ونضلنا نصيح كل الوقت، ولكن القرار النهائي الشغل بإيد المسؤولين والناس اللي قاعدة في اتخاذ القرارات. شرطة إسرائيل قبل كم من سنة عملت إشي كتير بضحك. طلبت من المجرمين سلم سلاحين.
0: كان سلم سلاحك ومنحن نعتقلكش او اشي من هالشكل،
1: وحطوا سياراتك يعني انا بذكر فيه كان حطت
0: اظن قطعة واحدة
1: السلاح يعني حد الظاهر لقى مرمي في محل كان مصدي يعني جابوا حطوا هناك. بتتوقع يعني عن جد اسا كشرطة اسرائيل بتتوقع الناس تيجي تسلم سلاح؟
0: قرار سخيف.
1: طب اذا انت بتتعامل مع بهاي الطريقة مع هاي المشكلة، كيف انت متوقع تحل يعني كيف انت متوقع انه الاشي ينحل او يصير فيه اي تطور؟ فهذا واحد من الأشياء في كتير أشياء نحكي عنها لقدام شوي، ولكن الرسالة بأول رسالة بدأ أوصلها إنه إحنا كمجتمع وظيفتنا نصيح ونضغط، ولكن التحرك والتنفيذ في قضايا تبع الدم وسلاح هي على مستوى دولي وعلى مستوى سلطات.
0: تمام، على مستوى دولي ومستوى سلطات، وبنأخذ بالأساس رئيس الحكومة وبعدين كل الوزارات. وأنا دائما بقول مش بس وزارة الأمن القومي ووزارة الأمن الداخلي وبن غفير، هون في عندك كمان أنت ذكرت بناء وإسكان، عندك أراضي بنية تحتية، حتى تمويل ملاعب كرة قدم ومراكز ثقافية ومسارح وبناء مدارس، كل هاي الوزارات لازم تشتغل. كيف ممكن ندفع هاي الوزارات نشد عليها ننكشها إنه من رئيس الحكومة أجر عم يشتغلوا؟
1: في شغل عم بيصير، مفعش إحنا نقول في الشغل عم بيصير. يعني في آخر 10-15 سنة في قرارات وبرامج تطوير وفي كتير أشياء، وفي شئنا ما بينا واللي بده يعترف بيعترف ودهش بيعترف بيعترف فيش.
0: نعم.
1: إحنا كمجتمع على مستوى مستوى حياة تمام، وعلى مستوى رفاهية عايش، إحنا كمجتمع عربي في داخل هاي الدول إحنا صار في عنا انخفاضات كتير كبيرة، هاي ما حداش بينكرها.
0: نعم.
1: إذا بتروح على أي بلد بتشوف نسبة الـ مستوى البيوت السيارات الـ الـ الـ في عنا مستوى حياة كتير عالي،
0: أو والشهادات
1: وارتفاع الأكاديميين. يعني هو ارتفاع الأكاديميين بخلي المستوى يطلع لأنه بصير فيه دخل أعلى وبصير كل هاي الجولات. ولكن بسأل دائما إنه هل إحنا مستوى الحياة ارتفع، ولكن هل جودة الحياة ارتفعت؟ يعني أنا بتطلع قبل 20-30 سنة إيمان، قبل 20-30 سنة إحنا كنا مجتمع أفقر بكثير من اليوم.
0: نعم.
1: ولكن هذا المجتمع أغلبه ما كانش يفكر كل النهار كيف بده يهاجر
0: بالمرة.
1: اليوم إحنا في وضع اللي فيه مستوى الحياة كتير عالي نسبيا طبعا.
0: نعم.
1: نسبيا لا يعني بعدنا كتير أوطى من المجتمع اليهودي، ولكن أعلى من شو كان بكتير. كلنا ركبين سيارات جديدة، كلنا بنسافر وبنطلع وبنصيف
0: تلفونات
1: ومعنا تلفونات وفي استهلاك جدا جدا عالي، ولكن كل النهار إحنا كله بنفكر بالهجرة بشكل أو بآخر. يعني
0: مش بس بنفكر، المشكلة إنه في ناس طبقوها.
1: طبعا
0: في ناس هاجرت،
1: آلاف ناس هاجرت. كل حدا فينا بيعرف حدا في آخر 3 سنين هاجر أو بيعرف ناس هاجرت وعائلات وأشياء.
0: وإحنا مش عم نحكي عن اللي راح يتعلم ويرجع،
1: لا لا هدول هاجروا
0: أو راح مثلا لفترة بده يشتغل شغل ويرجع. إحنا عم نحكي عن اللي حملوا شراشهم زي ما بنحكي، بؤجهم زي ما نرجع لصور من الماضي، حمل البؤجة وترك
1: وبطل حدا يلومه.
0: لا أنا بلوم.
1: أنت بتلوم بس أغلب الناس بتلوم. شو صارت الناس تلوم اللي برجع؟ شو رجعك؟
0: هاي أكتر جملة بكرهها. شو رجعك؟ آه لا اطلع، هاي البلاد مش إلنا. شو هاي الجمال؟
1: هاي جملة بتعبر عن يأس وعن حالة.
0: بس نبيل إحنا ما كناش هيك، إحنا كنا أكتر ناس متمسكين ببلدنا وبأرضنا وبوطننا، ونقول إحنا باقيين هون ومنحب عيلتنا ومنحب بلادنا. ليش وصلنا لوضع إنه الواحد بالنسبة إله شو إلك أنت ببلاد برا؟ يا كيف وصلنا لهيه؟
1: هذا الحال تبع الهجرة هو أكيد حل خاطئ، أكيد مش هو الحل، مش هو الحل، هذا مؤكد وأنا مقتنع بهاي الشغلة.
0: نعم.
1: ولكن يعني المفارقة هي إنه مع كل ارتفاع وكل حالة التطور، كأنه التطور بمزدوجين، يعني اللي إحنا بنعيشها على مستوى حياة جودة حياتنا راجعت. لازم نسأل هذا السؤال، ليش عم بيصير هيك؟
0: ولازم نسأل إيش الحل.
1: في كتير حلول،
0: في كتير حلول
1: طبعا.
0: معك حلول
1: يعني في
0: جايبها بالسنة ولا سنتتك يعني. ولا سنتتك هون حطيتها ورا الكاميرا. نبيل معه حلول راح يقدم لنا، يعني يحاول نقدمها خلال البرنامج. كيف بتربط بين الشيء الاقتصادي وبين الوضع اللي عم نوصل لإله، بالذات أنك أنت صاحب ومسؤول ومحرر موقع وصلة الاقتصادي، لأنه أنت بتشوف كمان الإشي بيرتبط في بعضه البعض.
1: طبعا طبعا بالآخر يعني بصفتي يعني حدا دارس اقتصاد، أنا بطلع دائما بحاول أفهم الواقع من وجهة نظر أو من تحليل اللي هو مبني على أبعاد اقتصادية أو مالية نسميها. لما نيجي نرجع كمان مرة للمثال اللي ذكرته، لما يصير في طخ في البلد عشان الاثنين تقاتلوا على مصف سيارة، هن تقاتلوا لأنه فيش مصف للسيارات، هي كفة تانية. لو في محلة تانية كانت نصفه ما كانش في طوش أصلا. ولكن لما في عندك أنت شارع اللي أصلا ما فيش فيه مصفات، وأنت مضطر تيجي تصف سيارتك على الرصيف، وأنت أصلا عندك سيارتين أو 3 سيارات في البيت لأنه فيش مواصلات عامة منيحة في البيت، فأنت مجبور تجيب سيارات عشان تعرف تتحرك أنت ومرتك وأولادك يعني. وفيش شوارع منظمة، وفيش تخطيط زي ما لازم، كله هذا بولد ضغط لأنك أنت بدك تروح تعمل حساب الصف وانت صف السيارة. وبدي أتقتل مع جار، الجار يحط سطل زبالة على مدخل الدار. أوكي، على حد بوابة البيت، ولأنه السلطة المحلية بتعاني من مشاكل، فمش راح تيجي تفضل سطل زبالة كل أسبوع أو كل 4-5 أيام، راح تتراكم الزبالة
0: فصارت تراكم.
1: هذا شو بيؤدي في الآخر؟ هذا بيؤدي لحالات توتر وضغط بتراكم بتراكم بتراكم بشكل يومي، يعني بشكل يومي لحد ما ينفجر بطوشة مع الجار.
0: جرائم طبعاً على مصف سيارة.
1: طبعاً. طبعا طبعا صارت جرائم مصف سيارة. لما جرائم بتصير على مصف سيارة بوجود كنا بسميها بزمنات نسميها دبسي. كانت ناس تتقاتل تطلع تحمل عصي. طيب لما تطلع طوش تكون بعصي بتذكر كان لما كنا صغار كان في طواش. ما كانش في طواش بالبلد، كان في طواش بس كانت تقاتل في عصي يضرب حجار وتلتم البلد ويلتم كبار العيلة وكبار هذا ويضبطوها. ما حدش عارف الموضوع، ما كانش في فيسبوك وما كانش في تيك توك كمان عشان يعرف. بس لما الطوش تصير مع سلاح والكبار بين أسين اللي هن مفروض يكون عندهن بيمونوا يبطل يمونوا، سامع كيف؟ بس أسباب الطوش بعدها موجودة بس عم تتفاقم، فإحنا لازم نحل سبب الطوش، مش نحل قصة بس مش نحلها
0: المشكلة نفسها.
1: بدك تفهم ليش صار. جيب مصفات منيحة، افتح شوارع زي الناس، اعمل خطوط محلية منيحة، خفف الضغوطات اليومية على الناس وثقفها وعيها يا جماعة.
0: أوكي كمان تثقيف كمان والتوعية هذا جزء اللي إحنا ممنوع ننساه. يعني حتى لو بدي أتقتل مع جاري على مصف سيارة بس ممنوع الإشي يوصل لقتل.
1: تعرف في شغلة اللي بمجتمع اليهودي موجودة بكثرة وعندنا للأسف كتير بالمرة تقريبا مش موجودة، يعني في بالعبراني إشي بسموه قشور.
0: قشور تجسير. في درسوا بالفترة الأخيرة تجسير،
1: صار في عندنا شوية محاولات، ولكن هاي الموضوع آلية التجسير اللي هي عمليا محاولة لرأب الصدع ولحل الخلافات بين الناس، بين الناس العادية المشاكل العادية، مش من خلال محاكم، من خلال آلية إنه تعال
0: جهات الصلح. عندنا هاي
1: جهات الصلح ما بعرف أنا، يعني في عليها في كتير نقد على جهات الصلح لأنه
0: تسمعهم بيقولوا إحنا حلينا كذا خلاف وما خليناه.
1: أكيد أكيد آلية مهمة جدا، بس هن بفوتوا بالحالات جدا صعبة، بفوتوا بحالات قتل، بحالات
0: إحنا بنقولهم فوتوا من لما اثنين أولاد صغار يتقتلوا بالحالة.
1: طب كيف بدي ألحق وشو هن يعني إذا كل ولدين يتقتلوا لنجيب جهات صلح ما تنفع.
0: طيب إحنا بدنا نلخص أحداث الأسبوع وبقولها بألم، يعني تعرف الدنيا عيد والله كنت جاي وهقول نحتفل نزين نعمل، بس لما الواحد هيك بشوف في هاي الأمور بشعر بالألم. رغم كل ذلك احنا بنقول كل عام وانتم بخير يا جماعة. للمستمعين المسلمين والدروز المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، وبنلخص الأسبوع هلأ من خلال عدة محطات. محطتنا الأولى هي مع المحامي مروان مشرقي، وهو خريج بلغاريا ومركز رابطات خريجي بلغاريا. هاي الرابطة اللي فقدت واحد من أعضائها الدكتور يحيى قسوم. أهلا بك يا أستاذ مروان.
2: أهلا، صباح الخير.
0: أهلا بك أستاذ مروان.
2: مروان معاري عضو مجلس محلي، مش
0: انا مع مروان معاري، لانه قالت لي ناديه انه معنا مروان وفي عنا تنين مروان اليوم بالبرنامج. فمعني بس بدعوك تسمع البرنامج لاخره عشان تسمع مروان الثاني.
2: اوكي،
0: فاذا ضيفنا الان هو مروان معاري عضو مجلس محلي الجديد المكر. اهلا بك استاذ مروان، تحياتي.
2: صباح الخير لكم جميع المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير. أستاذ مروان، بداية بهمنا أنه اطمننا على حالة رئيس المجلس ونائبه اللي تعرضوا لإطلاق النار.
2: يعني للأسف الشديد الأحداث اللي كانت قبل العيد ومع العيد، طبعا الكل سمع الأخبار، للأسف الحزن والألم الموجود في مجتمعنا العربي. بس الحدث الكبير كان قبل العيد بيومين ثلاثة، هو محاولة اختيار رئيس المجلس المحلي وقائم أعماله. رئيس القائم أعمال طبعا روع على البيت، وأما رئيس المجلس المحلي في وقت الحاضر خضع لعملية قبل يومين، وإن شاء الله عنده في تحسن قريبا، إن شاء الله سوف يعني حسب رأيي يعني خلال يومين ثلاثة رح يكون بالبيت إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني هو صاحي وبتحدث معاكم وقادرين
2: تسمع. يعني امبارح كانت تشرى لأهالي جديد المكر إنه رئيس المجلس المحلي نزل على صفحته الخاصة، على صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، نزل الحمد لله رب العالمين، يعني إنه الحمد لله بلش الرئيس يرجع أول بأول لحياة طبيعية إن شاء الله.
0: الحمد لله، وإحنا بنتمنى له من هون السلامة وإنه يرجع لبيته ويرجع لبلده ولمكتبه ولأهله.
2: أول شيء لبيته وبعدين لبلده وللعمل البلدي
0: ولمجتمعنا كلنا، لأنه كل جريمة وكل محاولة اعتداء بتألمنا جدا. كيف عم بتديروا البلد في هاي الفترة أستاذ مروان؟ يعني بالآخر برضو في بلد، في مسؤوليات، في شغل بالمجلس المحلي.
2: صحيح جدا، يعني بالأول والآخر لما بعد المحاولة اختيار رئيس المجلس المحلي، يعني في زي ما حكيت في عنا خدمات، في عنا أمور لازم تمشي بالمجلس، مش بالهين طبعا، لأنه المفروض إنه رئيس المجلس المحلي إذا غاب بظرف معين، للأسف كان ظرف صعب جدا، يحل محله قائم بعمل، كمان قائد أعمال أيضا كان تصوب هاي المرحلة. الحقيقة أنا كان عندي لقاء كان في محادثة مع المستشار القضائي للمجلس المحلي، وأنا بضرت في كل الأمور يعني من ناحية أنه أنا أتوكل بأنه إحنا أي شغل بالمجلس أنا أديرها من ناحية قانونية مع المستشار القضائي. وأيضا كان عندنا كان كتاب كمان كان عندنا تنظيم للمظاهرة، وكنا متابعين مع لجنة المتابعة ومع لجنة القطرية، والأمور مش هين نديرها لأنه تنقصنا تجربة الرئيس. وبالآخر ما كان معنا مجال إنه نحكي مع الرئيس، كان وضعه صعب جدا. بتأمل إن شاء الله في الوقت القريب إنه الرئيس يقدر يداوي عمله أو عن طريق الزوم أو طريق التلفون أو إنه يقدر يساعدنا. أما مش هي اللي إحنا ندير مجلس ولا رئيس ولا قائم بأعمال. بس الحمد لله الأمور ماشية. يعني كان عندنا فترة معروف إنه فترة العيد في كتير تحضيرات قبل العيد، اللي هي تزيين البلد، لم النفايات، تنظيف الشوارع، مكانش هين علينا. بس الحمد لله رب العالمين الأمور ماشية تمام 100%.
0: نعم. نبيل أرملي معي هون في الاستوديو ويشاركني أيضا في تقديم هذه الحلقة. أيوة نبيل.
1: أستاذ مروان، أولا كل عام وانتم بخير، ويعني الحمد لله على سلامة سلامة الجميع. بدي أسألك يعني أولا، لأي درجة تفاجأتوا من اللي صار؟ يعني هل كان في توقع؟ هل كان في تهديدات مباشرة؟ وأنا بعرف إنه يعني بحالات السلطات المحلية ورؤساء السلطات بيكون في تواصل كمان مع أجهزة الأمن إذا كان في رئيس مهدد. فكيف كانت الصورة قبل هاي الاعتداء؟
2: دخسرها يعني ما كانش واحد متوقع 1%. ليه؟ لأنه بفعلا أطول فترة على جديد المكر ما سمعناش رصاصة في الهواء، يعني فترة طويلة جدا جدا. طبعا أنا كنت قبل 3 سنين كنت نائب رئيس مجلس محلي لسهيل ملحم، وتعاملت معه كتير لسهيل ملحم يعني. وصدقا تعرف المنتخب الجمهور معروف، منتخب الجمهور دائما فيه رسائل وفيه تهديدات معروف، والكل سمع كمان محاولة قتل رئيس مجلس عرابي. يعني من طبيعة العمل البلدي شوي بيجي حساس ومشحون جدا، كونه أنه مش راح يرضي كل الناس أكيد يكون في تهديدات ويكون في رسائل تهديد. للأسف الشديد هذا المجتمع عندنا العربي اللي بعاني من عنف وجريمة. بس أنا اللي بعرفه أنه الفترة الأخيرة أنا كنت أعد كتير مع رئيس المحلي سهيل ملحم، وما كانش عندنا ولا تهديد ولا أي يعني حتى أنه نسمع أنه في شغلة معينة. وأضف إلى ذلك لك شغلة يا أستاذ نبيل، أنه أنا رئيس لجنة المناقصات، وانت تعرف وصل العربي الاغلب المشاكل والاجرام والخاوه موجود في المناقصات وفي العمال في البلد. صدقا احنا اخذنا اساسا نخفف من قضيه الخاوه والعنف ونخفف المشاكل، اعطينا كل المناقصات لحفرات المشكال. هاي شركه يهوديه، شركه حكوميه اللي هي بتقضي المناقصات، وهيك احنا خففنا من انه المقاولين او تعاون الخاوه يتوجهوا الى المجلس. وفعلا
1: كان هذا السبب مروان،
0: بقول لك نبيل يمكن هذا هو السبب، بدهم انه انتم تضلوا تاخذوها وانتم اللي تكرروا وانتم تعطوهم.
2: لا ما توقعش انه يكون هذا السبب، لانه انا حسب رايي السبب يعني بس محاولة تخويف او انه محاوله انه يكون في مثلا او يمكن في اشياء سريه مع الرئيس. بس يعني للاسف الشديد اليوم الكل سمع يعني فتره العيد الحوادث اللي صارت، مقتل اب لبنته أو ابن لامه، يعني احداث. حتى امبارح بالليل في واحد حاول عم بيلعب بالفرد كمان صاوا ابوه. يعني للأسف شديد يعني حوادث كثيرة فيش الأسباب، حتى أي محلل يعجز أن يفسر ليش هالحتى بتصير.
0: طب
2: يعني
0: أستاذ مروان، نقطة أخرى لما بنتحدث عن محاولة اغتيال رئيس مجلس محلي، مين تواصل معكم من الحكومة؟
2: للأسف الشديد ولا حدا. للأسف الشديد ولما إحنا كنا يعني لما
0: ولا وزير ولا رئيس حكومة ولا حدا سأل عن رئيس مجلس محلي في إسرائيل بيتعرض لإطلاق نار ومحاولة اغتيال.
2: طلع يمكن إحنا كأعضاء مجلس محلي ما كان أخبار إنه مين تواصل معنا، بس أكيد لجنة المتابعة أو رؤساء السلطات المحلية، لجنة السلطات المحلية أكيد يكون معهم اتصالات. وأنا سمعت الرئيس الدولي استنكر الأحداث اللي جارت في المكر محاولة اغتيال رئيس المجلس المحلي. بس كمان يعني الوجع أليم كثير يعني أعتقد إنه الشرطة المفروض هي يكون عنده رادة فعل. وبعرفش أنا كان عندي لما كنا في المظاهرة اللي انضمناها ضد العنف مع لجنة المتابعة والسلطات المحلية, أنا كان إلي كلمة في, أنا كنت متحدث باسم المجلس المحلي وكان إلي كلمة باللغة العبرية, وكانت كلمتي قاسية جدا جدا على الشرطة وعلى تصرف الشرطة مع المجتمع العربي. كيف كانت تصرف الشرطة؟ كانت كلمة قاسية جدا جدا, بس للأسف الشديد هي مجرد رسالة, ما بعرف إذا تأثروا فيها الشرطة أو الحكومة. كان الوضع صعب جدا بالفعل.
0: مروان معاري عضو المجلس المحلي لجديد المكر, أولا شكرا على مداخلتك, وإحنا من هون نقولكم كل عام وإنتوا بألف خير يا رب, وإن شاء الله الفترة السوداء هاي تنتهي. شكرا أستاذ مروان.
2: إن شاء الله عيد الجاي يكون أحسن ظروف إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا شكرا.
3: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم واللي
4: هو الليلة على قناة مكان, ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان, الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. من راديو مكان, أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: نحن معكم في برنامج نسيم الصباح. ضيفي هنا في الاستوديو هو نبيل أرملي. ونبيل يعني تحدثنا عن قضية إنه كيف يوصلوا للجناة للمجرمين، الملفات المفتوحة. كانوا زمان يقولوا إنه أنتوا كمجتمع عربي بدكم شي محطات شرطة.
1: في منهم جبنا محطات شرطة. ما كل ما زادت محطات الشرطة كل ما زاد العنف.
0: والشباك؟
1: الشباك ما بعرف قديش هو يعني فايت في بالعبراني بسموها إروع.
0: في الحدث يعني.
1: قديش فايت في هاي الموضوع كله؟ كان في محاولات لتغيير يعني في يعني كأنه في حواجز أو في قيود قانونية على الموضوع، ولكن أنا حسب رأيي لو الإشي عن جد كان لو في نية كل شيء بنحل، ولكن أنا حسب رأيي فيش نية في أحسن الأحوال. في أحسن الأحوال، بس والأحوال في أشياء. إنما الأعمال بالنية.
0: ننتقل إلى مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
2: يتقبل دبوخ ياري بكفر قاسم.
0: نريد أن ننتقل إلى مراسلنا إياد حرب لكي نسمع منه تقريرا عن طبعا كمان جريمة قتل حدثت هذه الليلة. إياد حرب صباح الخير.
3: صباح الخير إيمان، صباح الخير لضيفك.
0: إذا كان مؤسف جدا إنه تكتبنا مبارح بالليل عن كمان جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم هذا الأسبوع. ماذا لديك من معلومات إياد؟
3: نعم إيمان، يعني لا يمكن وصف ما يحدث في الشارع العربي إلا بالفوضى العارمة وحوادث العنف الجنائية الإرهابية باتت ترتكب في ساعات الفجر، الصباح، الظهيرة، المساء والليل. فلا حرمة للعيد، لا للقريب ولا للبعيد، لا للمسن ولا للطفل، وحتى لا للأم. فاليد الغادرة تطال جميع أبناء المجتمع. ففي جريمة جديدة تهز المجتمع العربي، تواصل دوامة العنف حصد المزيد من الأرواح وسط حالة من القلق والغضب الشعبي المتصاعد. فحوادث إطلاق النار والقتل باتت مشهدا يومي في ظل انتشار السلاح غير المرخص ونشاطات عصابات الجريمة المنظمة. المحطة الأخيرة لهذه الآفة البشعة كانت في كفر قاسم، حيث تم الليلة الماضية استدعاء طواقم طبية إلى المدينة بعد إصابة امرأة إثر تعرضها لإطلاق النار. الطواقم الطبية من نجمة داود حمراء، وبعد إجراء فحوصات طبية للمغدورة أعلنت عن وفاتها في مسرح الجريمة. وقالت المسعفة أنستاسيا كانت المرأة داخل المركبة وهي فاقدة للوعي من دون نبض أو تنفس وتعاني من إصابات نافذة في جسدها. أجرينا الفحوصات الطبية لكن وللأسف لم يتبقى لنا إلا الإعلان عن وفاتها. وكانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة قوات شرطية معززة من منطقة الشارون وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة من المركبة التي عثر على الضحية بداخلها بالقرب من منزلها، إلى جانب القيام بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة. ويتضح من التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة أن هذه الجريمة وقعت على خلفية جنائية وتعود إلى نزاع داخل العائلة. وأعلن أن المغدورة هي نهاية جوابري وتبلغ من العمر 45 عاما. الشرطة تمكنت من اعتقال ابن الضحية قاصر يبلغ من العمر 17 عاما، وشخص آخر من أقربائها. قائد شرطة لواء المركز البجر جنرال أمير كون كان قد عقد جلسة خاصة في مسرح الجريمة لتقييم صورة الوضع وقرر إحالة التحقيق للوحدة المركزية في منطقة الشارون. هذا ما أكده قائد شرطة كفر قاسم المقدم ميجاي بخار، مشيرا إلى ورود بلاغ عن حادث إطلاق النار وأن قوات الشرطة وصلت إلى المكان وعثرت على امرأة تبلغ من العمر 45 عاما مصابة بالرصاص وقد فارقت الحياة. وقال المقدم جاي بخار إن الحديث يدور عن جريمة قتل نفذت على خلفية ما يعرف بشرف العائلة وأن الضحية من سكان كفر قاسم. دعينا نستمع إليه. إيمان،
2: يتقبل دبوخ ياري بكفر قاسم، شطرة تخنا يجيوا لمقوم زيو بات 45 يرويا للو روح خايم، مدوبر برצח على قوات המשפחה של תושבת קאסם. שוטרי תחנת קאסם בחוד מרכז ביצעו מעצר מהיר של שני מעורבים ברצח. מפקד המחוד ניצב אמיר כהן ביצע אחד מצב שמסיומה הטיל את החקירה על יחידת העילית ילאפ שרון. משטרת ישראל, שוטרי משטרת ישראל הסגרו מעגל עם כל חשוד שביצע.
3: وفي مدينة بئر السبع إيمان أصيب بعد منتصف الليل الماضي شاب يبلغ من العمر 28 عاما بجروح خطيرة ورجل في 40 من عمره بجروح متوسطة في حادثي عنف وقعا في المدينة ونقلاء إلى مستشفى سروكة في المدينة للمعالجة. وقبل منتصف الليل الماضي أصيب شاب في 20 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه كما يبدو لإطلاق النار بالقرب من مفترق سمخ ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا للمعالجة. وفجر اليوم أصيب وافد أجنبي يبلغ من العمر 64 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن ونقل إلى مستشفى إخلوف للمعالجة. نذكر إيمان أمس الأول قتلت في عرعر الطفلة ليلى جهجاه في 9 من عمرها اثر تعرضها لاطلاق النار، وتم اعتقال والد الطفله لاشتباه بمحاوله اطلاق النار على عمها، الا انه اصاب عن طريق الخطا الطفله ليلى. 117 مواطنا قتلوا منذ مطلع العام الجاري في القرى والبلدات العربيه وفقا للمعطيات التي وردتنا من مبادرات ابراهيم، ونحن حتى لم نصل بعد الى منتصف هذا العام، ويبدو ان هذا العام سيكون الاكثر دمويا ايمان مقارنة مع السنوات السابقة وفقا للمعطيات الخطيرة التي تزداد بصورة يومية.
0: شكرا جزيلا لك إياد حرب. شكرا إياد. شكرا. نتابع حواراتنا هنا، نلخص أحداث الأسبوع، وضيفي هنا نبيل أرملي الخبير الاقتصادي محرر موقع وصلة. نبيل، خلينا هيك شوي ننتقل لمواضيع أخرى من ضمنها مواضيع اقتصادية، وبدي أبدأ في قضية الدولار واليورو كمان. بس كيف الدولار وصل لهالقد يعني سعر صرف منخفض، وإيش تأثير ذلك علينا؟
1: إيه سعر الدولار يعني الصراحة ما فحصتش اليوم الصبح قديش وصل، بس لحد امبارح كان
0: مشكلة هلا بنشوف
1: كان 2 شيكل و84 أجورا، وهذا أيوة. يعني مستوى تاريخي.
0: ايوه
1: انا مسموع منيح؟
0: لا مسموع.
1: مستوى تاريخي يعني غير مسبوق، تعال نقول انه الدولار يصرف بهاي، يوصل لهاي سعر الصرف بهاي الدرجه يعني يعني باختصار هذا بدل على قوه الشيكل وعلى ضعف الدولار كعملات.
0: ولكن كيف قوه الشيكل واحنا في فتره حرب؟
1: هذا اكبر سؤال واكبر لغز على فكره.
0: لغز صح
1: اللي عم بيصير، انه دولة لها 3 سنين في حرب متواصله، حرب صعبه جدا، استنزفت يعني الميزانيه الاقتصاديه، واستنزفت ميزانيه الدولة وموارد مهوله جدا. ومع كل اللي عم بيصير
0: الدولار 2.83
1: ومع كل هذا بتحكي عن اقتصاد اللي هو جدا صامد. شو يعني جدا صامد؟ اقتصاد يعني ما فيش عنا بطالة، فيش عنا وضع اللي فيه في عجز كتير كبير في الميزانية، في عجز ولكن مضبوط، الكل بيشتغل والاقتصاد شغال والبورصات طايرة يعني البورصات بورصة الأبيب يعني بتحكي عن
0: انجازات. طب ايش بتفسر يعني هاي عبقرية من نتنياهو؟
1: لا ما فيش يعني في كتير
0: أسباب. ولا سموتريتش وزير المالية
1: بس عملش في الدولار بالأول. الدولار في الآخر ليش طلع أو ليش نزل؟ ليش الأضواء ضعيف؟ في الآخر الدولار زي البنطورة والخار في السوق، في عرض وفي طلب. كل ما يكون في عرض أكتر على هاي السلعة اللي اسمها دولار
0: بنزل
1: سعر بنزل بالشكل، والعكس صحيح. في آخر أشهر صار في أكثر من تحول في هذا المجال، صار في عنا ضخ لكتير أموال من خارج البلاد لإسرائيل، إذا كان بسبب الاستثمارات في الهايتك، إذا كان بسبب صفقات بيع أسلحة كتير كبيرة صارت، إذا كان لأسباب العلاقة بدعم خارجي، فكان في كتير كان في إغراق بين قوسين للدولار في السوق. في كتير مصاري طلعت من أمريكا من أسواق أنا بحكي على مستوى بيوت استثمار
0: ماكرو
1: وبالماكرو بالضبط. في كتير مصاري تحولت بسبب لأسباب إلها علاقة بالاقتصاد الأمريكي، تم ضخ كتير مصاري على السوق الإسرائيلي اللي هي وصلت في الدولار يعني. فهي ضعف سعر الدولار ورفع قيمة الشيكل اللي قباله. كيف بأثر علينا؟ إذا المسافر وبده يحجز طيارة
0: أرخص له
1: بكتير
0: لأنه الأسعار بالدولار، أسعار التذكرة الفندق.
1: اللي العام سافر ودفع 3.5 شيكل على الدولار، واليوم بدفع 3.80 شيكل، في فرق كتير كبير بكل تكليف السفر. اللي بيستورد من بريت البلاد أشياء برضو بدفع كتير أقل.
0: اللي بيعلم أولاده بريت البلاد أقل
1: بالضبط،
0: لأنه يعني كله بالدولار بالأساس.
1: فبالتالي يعني إذا ابنك بده في شهر 1000 دولار مثلا يعني
0: كانوا 3500 شيكل اليوم 2800،
1: فبالتالي هاي هذا ايش منيح. فهاي اللي تاثر ايجابا اللي تاثر سلبا هو كل اللي بيصدر لبريت البلاد. كل اللي يعني اي حدا بده يبيع لبريت البلاد صار يبيع اغلى، فبالتالي المنتج الاسرائيلي صار اغلى بالنسبه أغلى. للمستهلك العالمي تاع نسميها. وهذا شيء اللي هو سيء جدا للمصدرين اليوم او المصنعين المصدرين عم بدي بالصوت انه هون في عنا احنا تراجعوا كتير حاد.
0: ايش وضع مجتمعنا العربي؟ هم موجودين في اطار هذا التصنيع وشركات التصنيع
1: في عنا احنا في عنا
0: كيف بتقيم يعني الاعمال التجاريه والمصالح التجاريه في المجتمع العربي؟
1: احنا يعني اذا بنحكي على قطاعات تصنيع المجتمع العربي له وجود ضعيف لحد ما في كل شيء بيتعلق بمجال التصنيع. ولكن في عنا احنا عدد من المصنعين والشركات اللي هي بتصدر لبريت البلاد. وهي تضررت جدا باللي يصير، ولكن استفادت بالمقابل يعني كل اي حدا يعني كل قطاع التصنيع العربي اللي بيصنع وبيستورد مواد خام من برا هذا استفاد، لانه صار استيراد المواد الخام مبدئيا اقل يعني
0: اقل ارخص عليه. طب احنا نتأمل الاقتصاد يكون قوي، بس بدناش ننسى انه
1: الاقتصاد قوي يعني بدون علاقة،
0: بدناش ننسى منطقة الشمال اللي هي عمليا في كتير كرة اقتصادها معدوم، لا غرف فندقية عم تشتغل ولا المطاعم، هم في حرب ما زالوا بتعرضوا لصواريخ ولا مسيرات. الآن نريد أن نرحب بالأستاذ المحامي مروان مشرقي، وهو خريج بلغاريا ومركز رابطة خريجي بلغاريا. أهلا بك أستاذ مروان، تحياتي.
4: تحياتي إليك ولجميع المستمعين، وشكرا على دعوتك لإلي.
0: أهلا بك، شكرا على مشاركتك، لأنه يعني ذكر ضيفي هون في الاستوديو نبيل أرملي، ذكر أنه في جرائم بتضلها عالقة في ذهننا، خصوصا قتل طفل، قتل طفلة، بس كمان قتل أشخاص اللي بتقول يعني هذا أكيد ما إله علاقة، يعني لا هو بيتاجر بالأسلحة ولا هو ينتمي إلى عصابة. وإحنا بنتحدث عن مقتل الدكتور يحيى قسوم، وهو خريج بلغاريا، وبعرف أنه أنتوا مع بعض كرابطة. فأولا كيف استقبلتوا الخبر، وكيف شعرتوا مع فقدان صديق، زميل، شخص اللي هو بتعرفوه عن قرب أستاذ مروان؟
4: إحنا تلقينا خبر مقتل دكتورنا يحيى قسوم الله يرحمه بصدمة كبيرة جدا وألم كبيرين. إحنا بنعرف الدكتور قسوم من زمان، من سنوات الثمانينات والتسعينات لما كان يتعلم في كلية الطب في بلوفديس طب أسنان، اللي كان رمز للطالب المجتهد والخلوق والدمث، وعنده علاقات وسيعة، وما في إنسان التقى معه إلا حبه ونمى معه علاقات طيبة. إحنا ما بنتحدث عن طبيب أو أكاديمي عادي، بل عن إنسان عرفوا الناس بأخلاقه وتعليمه وعلاقاته الاجتماعية. المؤلم إنه هاي الجريمة وقعت عشية عيد الأضحى، لما كان من المفروض إنه هاي المناسبة تكون مناسبة للفرح والطمأنينة العائلية، وإلا به هاي المناسبة تتحول لمشهد خوف ودم مع إصابة أطفال ومقتل دكتور مثل دكتور يحيى قسوم اللي لا له شبك ولا عبك بأي من النزاعات اللي موجودة في بلده. احنا للأسف مشكلتنا انه مجتمعنا بعيش حالة كتير خطيرة جدا. اليوم السلاح اصبح منتشر بكل محل وبشكل مرعب. الجريمة بتهدد الجميع دون استثناء، اطباء، طلاب، اطفال، عائلات كاملة، وانه لا يمكن ان اتعامل مع هاي الجريمة كأنها اخبار عابرة وتتكرر. احنا اصدرنا بيان في رابطة خريجي بلغاريا وعبرنا عن حزننا وألمنا، لكن احنا كمان حملنا مسؤولية اللي لازم يتحملوا المسؤولية. احنا حملنا المسؤولية الأساسية للسلطات اللي كان لازم تتعامل بشكل جدي مع آفة السلاح والجريمة المنظمة، لأنه ما يجري عندنا بالوسط العربي مش قدر علينا منزل من السماء. هناك مطلوب خطة حقيقية لجمع السلاح، ملاحقة عصابات الإجرام، إعادة الشعور بالأمان للناس، غير شكل لا يمكن. وهذه هي مسؤولية أساسية ملقاة على السلطات الرسمية، على حكومة إسرائيل، على وزارة الداخلية، على وزارة الأمن الداخلي، وعلى كل هاي المؤسسات.
0: وهنا بالأرملي ضيفي هون بالأرملي بده يضيف أو يعقب أو يسأل. أيوة نبيل.
1: لا بدي أسألك سؤال أستاذ مروان. يعني بصفتك محامي ومركز رابطة خريجي بلغاريا، يعني تناشط كمان كمحامي يعني، ولكن كحقوقي وكمحامي، هل حسب رأيك المحامين العرب بصفتهم يعني ضلع أساسي في كل موضوع يعني مثلث إنفاذ القانون، يعني إلى جانب الجهاز القضائي والشرطة، هل تعتقد أن المحامين العرب كمجموعة أو كجماعة عم بقوموا بواجبهم بالضغط أو بالتحرك من أجل يعني عمل أي إشي في هذا السياق؟
0: أيوة أستاذ مروان.
4: واضح إحنا كمحامين عرب تشاورنا بهذا الموضوع، وهناك في مجموعات كبيرة بتتشاور وبتشتغل وبتعمل على هذا الأساس، لكن الأمور مش بإيدنا إحنا كمحامين عرب. حتى في نقابة المحاميين في البلاد، محامي العرب في المحاميين في إسرائيل، هناك عملية ملاحقة حتى بعد حرب أو بعد الحرب الأخيرة وسبعة أكتوبر، هناك في ملاحقة شخصية على العديد ضد العديد من المحاميين اللي عندنا اللي راحوا ورفعوا صوتهم ضد الحرب، ضد الإجرام الداخلي، حملوا الدولة مسؤوليتهم، وهناك في عملية إسكات كبيرة جدا. واضح هذا ما بعفينا إحنا كمحاميين من مسؤوليتنا إنه نأخذ دورنا أكثر.
0: مش أنا سمعت عن محامين عم بيتعرضوا حتى للتهديدات من قبل العصابات.
4: طب طبعاً للتهديدات من عصابات وغيره. فالقضية مش قضية محامي. في هناك أزمة بنيوية كبيرة جداً، إن كان داخل مجتمعنا العربي داخل إسرائيل أو في الدولي. واضح هنا إلى جانب أنه منحمل السلطات المسؤولية بالوقت، إحنا كمان ما بنعفي نفسنا أنه إحنا في علينا إلنا دور كبير أنه نروح ونربي أولادنا ونعلمهم ونحافظ عليهم. لا يمكن
1: برضو كمحامين أستاذ مروان، يعني في هل يعني أكيد في خطوات اللي ممكن تكون عملية أكثر ممكن تتحركوا فيها أنتوا كنقابة محامين، يعني في نحكي عن يعني آلاف إذا مش عشرات آلاف المحامين العرب اللي هنا جزء أساسي من كل المنظومة القضائية والقانونية في البلاد، يعني مفروض يكون صوتهم أعلى من هيك.
4: أنا موافقك إنه مشكلة المحاميين نشطين، قسم كتير من المحاميين ملتيين بأعمالهم وأشغالهم. هذا
1: بس كمان مره يعني اعمال المحامين عم تهدد، يعني احنا بنسمع عن حالات اللي فيها مكاتب محاميين عم بسكروا او عم بتعرضوا لابتزاز.
4: طريقه كيف انه نوجد صيغه معينه من العمل ونعمل توازن معين بين عملنا المهني كمحاميين وبين عملنا السياسي والاجتماعي في الوسط العربي، وناخذ دورنا كمحاميين كاكاديميين كناس قياديين. انا باعتقادي في الوسط العربي احنا رحنا وفي كميات محاميه محترمه جدا، شباب وصبايا اللي وقفوا دافعوا عن ناس عن اللي هن كانوا ضحايا وتبرعوا وتطوعوا لدعم عائلات اللي كانت هي ضحيه لجرائم القتل ولعائلات الاجرام. واضح ومش كل شيء بنتشر، اما وخاصه انه وضع الامن صعب كثير والناس في عندها خوف الحكي بهذا الموضوع. لكن انا معك انه لازم يكون لنا دور اكبر بهذا،
0: خصوصا انه اهل يعني عم تفقدوا اصدقاء عم تفقدوا زملاء. حدثنا عن الرابطه استاذ مروان، من انتم رابطه خريجي بلغاريا؟ غريب شوي صح، رابطه خريجي بلغاريا قديش عددكم؟ شو بتعملوا؟
4: يعني تقريبا 420 طالب
0: 420 طالب عربي من مجتمعنا درسوا ببلغاريا. واو.
4: في بلغاريا القسم الكبير درس من خلال منح اللي ارسلها الحزب الشيوعي لبلغاريا في وقت النظام الاشتراكي الاغلبيه الساحقه. اخر سنتين ثلاثه صار في هناك عمليه تسجيل، انفتحت الجامعات للتسجيل الشخصي بدون أي علاقة مع أي تنظيم سياسي. وأنا باعتقادي أنه خريجي بلغاريا بيلعبوا دور كبير على المستوى المهني، نجحوا في هناك كثير من الدكاترة والأطباء والمهندسين اللي لعبوا دور أساسي في حياة المجتمع وفي المنظومة الصحية. عندنا كان رؤساء مجالس محلية، عندنا نواب رؤساء مجالس
0: وفي
4: محلية،
0: وفي حاليا كمان طلاب بدرسوا طب في بلغاريا. أنا بعرف
4: حاليا في طلاب بدرسوا طب هون. طبعا مش بس طب، بدرسوا هندسة طب.
0: إيش بتعملوا غير إفطار جماعي مثلا هيك بتوقع حفلة كريسماس؟ في أشياء تانية بتعملوها مروان؟
4: لا احنا بنحاول إنه أول شيء نبني علاقات كبيرة بين العائلات ونتواصل، هاي العلاقات اللي كانت وقت الدراسة انها تستمر مع كمان ابنائنا واطفالنا. بنعمل في عنا مثلا احتفال معروف ب 8 اذار يوم المراه العالمي، عنا هناك كمان ندوات محاضرات تثقيفيه توعويه. من جهه ثانيه احنا من وثق علاقاتنا مع المجتمع البلغاري والمثقفين البلغار والدولة البلغارية، عندنا علاقات جيدة.
0: حلو، شيء شيء مميز وحلو هذا الشيء
4: في بلغاريا.
0: حلو ومميز، يعني انه تكملوا بهالنشاط. وبالاخر احنا منقول رحم الله الدكتور يحيى قسوم، اكيد رح يضلوا تتذكروه بصفاته بصداقته بتميزه الاكاديمي، وكتير قرأنا عنه بعد ما طبعا. قتل المحامي مروان مشرقي خريج بلغاريا ومركز رابطة خريجي بلغاريا. لما يكون عندكم نشاط خبرونا انا ونبيل نجي نشوف اذا في اشي تراث هيك نتعرف عليه نشوفه.
4: بس لو سمحت في كلمة أخيرة.
0: يلا مروان.
4: إنه أخطر ما يمكن إنه يحدث قاعد هو إنه نعتاد على مشاهد القتل وكأنها أمر طبيعي. هذا الاعتياد بحد ذاته كارثة كبيرة جدا، ويجب مثل ما قال الأستاذ الألملي إنه إحنا كلاتنا نتكاتف من أجل إنه هذا الوضع اللي قاعدين نشوفه وضع عادي الدكتور يحيى الله يرحمه حطوه رقم بالإحصائيات اللي موجودة، القتيل 101 102 117
0: صرنا
4: 117. هذا الوضع احنا لازم انه نرفضه،
0: وهي أهم جملة، ممنوع أنه يتحول القتل لإشي عادي. شكرا لك أستاذ مروان مشركي. شكرا.
4: وبحب أعايد على الجميع بعيد الأضحى، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعافية، والسنة الجاية يكون وضع أمن وأمان وسلام
0: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا،
4: يعطيك العافية.
0: شكرا. قبل ما نكون مع نشرة الأخبار نبيل، بنبدأ نحكي ومنكمل بعدين. إيش بمر بالهايتك؟
1: قبل الهايتك بدي أعقب على شغلي ممكن.
0: طب يلا، فإذا بنحكي عن الهايتك،
1: بنحكي عن
0: بعد الأخبار، والهايتك مهم
1: جدا جدا.
0: طيب إيش بدك تعقب؟
1: معي دقيقة؟
0: معك دقيقة ونص.
1: يعني أنا سؤالي كان للأستاذ مروان بخصوص العمل الجماعي للمحامين العرب، هو كان سؤال اللي هو يعني بيعكس أزمة تاني اللي لها علاقة بكل تنظيم القوى العاملة العربية في الداخل. لو فرضنا أنه مش اللي توفى طبيب أسنان، كيف أنا فهمت؟
0: نعم،
1: طبيب أسنان. لو في عنا إحنا نقابة أطباء، في عنا نقابة أطباء أسنان على فكرة بشكل يعني استثنائي، تعال نقول، ولكن هاي النقابة في عندها قدرة اليوم تتحرك وتعمل إشي على مستوى ضغط على مجتمع وعلى شارع وعلى صناع قرارات. لو في عنا إحنا نقابة محامين أكثر فعالي،
0: نعم،
1: وماخد الأمور وماخد دورها بشكل أوسع في الضغط على صناع القرار وعلى المؤسسات.
0: على فكرة في حينه في مظاهرة سخنين بعدها فورا كان في كتير شفنا نشاط ومشاركة في المسيرات من نقابة المحامين ونقابة الأطباء وكذا، بس أجت الحرب وهيك
1: صحيح
0: وقفت. يعني
1: صحيح
0: كانت فورة حلوة إنه الكل، بس بعدين عاود.
1: إذا كان العمل النقابي والمهني مش مؤسس أو مش ممأسس ومنظم، نعم، بشكل كافي عشان يشكل ضغط، إذا كان على مستوى أطباء، إذا كان على مستوى شفريت بساط، إذا كان، نعم، على مستوى عمال بناء، تقدر تحرك هاي القوة، تكون قوة ضاغطة.
0: تعرف قديش شفريت البساط بتعرضوا للعنف
1: ومحتاج عمل إشي؟
0: في نقابات أنا بتابعهم، أنا كتير يعني متابعة شفريت البساط، مرات بيعملوا يعني إضراب بيشلوا البلد كلها، بس ما زالوا بتعرضوا للعنف.
1: كل هذا بدل بأكد على قديش أهمية العمل الجماعي والتنظيم الجماعي على مستوى قوة عاملة، وقديش ممكن يكون فعال إذا كان معمول بشكل صحيح.
0: صحيح. فإذا نحن نصل إلى نهاية القسم الأول من برنامج نسيم الصباح، منلخص أحداث الأسبوع. إيش محضرين للساعة الثانية؟ هايتك،
1: نحكي عن الهايتك، نحكي عن المجتمع العربي في السياق الاقتصادي كمان،
0: في السياق
1: شوي
0: الاقتصادي،
1: نحكي شوي عن موقعنا،
0: موقع طبعا وصلة، وأنا متابعة تقاريركم، وبهمني نحكي عن الميزانيات خصوصا بعد لقاء الوزير شيكلي امبارح. طب فإذا بعد الأخبار سنتابع نسيم الصباح، ابقوا معنا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: يا زهرة في خيال.
1: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
7: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
11: عناوين الساعة: وزير الحرب الأمريكي يخير إيران بين اتفاق وصدام عسكري، مفاوضات مباشرة في واشنطن بين وفدين عسكريين من إسرائيل ولبنان، جمعية مكافحة السرطان تحذر من مغبة التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، سباق طواف أورشليم القدس للدراجات الهوائية يجوب شوارع المدينة.
1: راديو مكان الأخبار.
11: تحية صباحية لكم، هذه تفاصيل التاسعة تقرأها عليكم ريم مارون. دوت صافرة الإنذار قبل قليل في أصبع الجليل، إلى ذلك أصدر جيش الدفاع إنذار إخلاء لسكان عين قانا قرب النبطي، وحذرهم من أنه بصدد العمل في القرية بسبب خروقات حزب الله لوقف إطلاق النار، وطلب منهم الابتعاد عن القرية فورا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إيران أمام خيار التخلي عن برنامجها النووي، وبإمكانها القيام بذلك بواسطة صفقة أو مواجهة الجيش الأمريكي. وأدلى هيكسيث بهذا التصريح صباح اليوم خلال لقاء مع جنود يخدمون على متن سفينة حربية ترسو في سنغافورة. ومن جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس: إننا لم نصل إلى اتفاق مع إيران حتى الآن، لكن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو إبرامه. تنطلق في مقر وزارة الدفاع الأمريكية اليوم محادثات مباشرة بين وفدين عسكريين إسرائيلي ولبناني، وعلمت قناة الشرق أن المباحثات ستستمر 8 ساعات لمناقشة ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في الجنوب اللبناني. وترأس الوفد اللبناني مدير العمليات في الجيش، وسيقدم تقريرا مفصلا عن مهمة الجيش اللبناني في الجنوب والعراقيل التي واجهته نتيجة عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي. تخطط النيابة لتقديم لائحة اتهام بحق مستشار رئيس الوزراء أوريخ في قضية قطر جيت، بمعزل عن لائحة الاتهام ضده في قضية التسريب لصحيفة بلد الألمانية. وتريد النيابة ضمه إلى المتهم الآخر في القضية إلي فلدشتين، وتعتقد أن الأخير سيضطر إلى تجريم أوريخ خلال شهادته. ومع ذلك علمت إذاعتنا أن النيابة لا تعتمد فقط على شهادة فلدشتين وتملك دليلا إضافيا حول ضلوع أوري في التسريب. تبين من التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق في أم الفحم الليلة الماضية أن السبب يعود لاشتعال منقل شوي، وأصيبت طفلة تبلغ من العمر 2 بصورة خطيرة ورجل 30 بصورة طفيفة، أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. دعت جمعية مكافحة السرطان أولياء الأمور إلى حماية أطفالهم من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة الأكثر خطورة والتي تشتد فيها الأشعة فوق البنفسجية. وأشارت الجمعية إلى أن التعرض لحروق الشمس في الطفولة وفترة المراهقة يعد من أخطر مسببات الميلانوما سرطان الجلد مستقبلاً. انطلق صباح اليوم سباق طواف أورشليم القدس للدرجات الهوائية، وفيه 4 مسارات أطولها 50 كيلومترا، ويشارك في الحدث نحو 5000 راكب من مختلف الأعمار.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال، وبدءا من ساعة الظهيرة تهب رياح غربية نشطة في مرتفعات الشمال وأوسط البلاد، وغدا وبعد غد الأحد ترتفع درجات الحرارة. نعود ونلتقي إخباريا عند 10. طاب يومكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. من راديو مكان أطعم

عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح. أمامنا ساعة أخرى من تلخيص أحداث الأسبوع. بداية الطاقم، تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون وحين عزرة. انضم إلينا علاي بن شبات من الهندسة الإذاعية، معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، ومعي هنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي مؤسس ومحرر موقع وصلة الاقتصادي، وطبعا ناشط إعلامي، ناشط جماهيري، موجود في المنابر الإعلامية ومن بينها أيضا برنامج على قناة مكان، نبيل أرملي. أهلا

0: مثلا حكينا عن موضوع الهوية، حكينا عن موضوع الميزانيات، عن موضوع المكان.
1: هذا مواضيع جدية،
0: مواضيع جدية يعني وحساسة جدا جدا جدا، ما كانش الإشي هوين. ونتناول نجيب ضيوف اللي هن يعني كمان عرب وكمان يهود يحكوا عن الموضوع، وكل واحد يتناول الإشي ويعاقب على الإشي من وجهة نظره. فكانت النتيجة برنامج جدا مثري
1: تجربة حلوة، كانت
0: تجربة كانت حلوة وصعبة على فكرة، مش سهلة يعني، على لأنه كنا نأخذ مضامين كتير حساسة بفترة كتير حساسة كمان.
1: الحلقات موجودة طبعا على الموقع أو بفترة حساسة، فترة الحرب يعني أجت عليكم
0: طبعا. هو يعني بدنا نذكر الزميل إيران زينجر، زميلكم في
1: طبعا زميلنا وعزيزنا
0: في مكان وفي كان، فصديق عزيز وكان يعني له مساهمة كتير كبيرة في البرنامج.
1: كيف قررت تأسيس موقع اقتصادي في المجتمع العربي؟ احنا متعودين كالكاليس دي ماركر تعرف، ولكن موقع اقتصادي باللغة العربية، كيف انولدت الفكرة وايش عم تعرض من خلاله؟
0: الفكرة من زمان موجودة برأسي. انا يعني انا دارس اقتصاد بالاساس جامعيا، فكل موضوع الاقتصاد وأهميته دائما كان موجود، واشتغلت في أكثر من مشروع إعلامي في مجال الاقتصاد. أسست بفترتها بالحوالي 10 سنين، أكثر من 10 سنين، 13 سنة تقريبا، مع دكتور باسل غطاس عملنا مجلة اسمها مالكم، كانت
1: ذكرتني فيها مالكم،
0: مزبوط، كانت أول مجلة اقتصادية بتطلع في المجتمع العربي، وللأسف آخر واحدة كانت كمان، فأنا كنت المحرر تبع المجلة. اشتغلت بمنصات أخرى كمان عبرية، وكنت عارف قديش هذا الإشي مهم وناقص عندنا في المجتمع، فقررت في مرحلة معينة لا إجا الوقت إنه إحنا يكون في عنا
1: السؤال ماشي سوقه للمجتمع العربي، في يعني ناس اللي بهمها تدخل موقع اقتصادي؟
0: احنا وظيفتنا ايمان ان اسم الموقع وصلة. للاقتصاد والاعمال، والاسم مش جاي من فراغ. احنا هدفنا نوصل ما بين المجتمع والشارع والناس العاديين وبين الموضوع الاقتصادي اللي كأنه هي بعيدة عن الناس وهي عالية وصعبة ومعقدة، على أرض الواقع الإشي حياتنا،
1: حياتنا اليومية.
0: أنت شو بتقرري في اليوم يوم؟ أنت لما أنت تعنزر نأخذ أنت إيمان كعائلة وكفرد
1: نعم،
0: وعلى مستوى اتخاذ قرارات أنت بتقرري وأنت تصير حرب؟
1: لا أنا
0: بتقرر وأنت بتقرر شو راح تكون سياسة الدولة تجاه أفريقيا وأوروبا؟
1: لا بس بقرر قديش بدنا نصرف، كيف من الميزانية وين نشتري،
0: وأنت بدك تبيع البيت أو تشتري بيت، بدك تأخذ مشكنتة.
1: بس أنا مش مقياس، أنا درس اقتصاد.
0: بس كل الناس باليوم يوم
1: باليوم يوم بيستعملوا الاقتصاد،
0: قرارات اقتصادية ومالية تنسميها.
1: طيب أنت من ابن مدينة شفاعمر، عائلة أرمل عائلة معروفة في شفاعمر، في عندي لك مفاجأة اليوم كمان من شفاعمر
0: والله،
1: هلا بتشوفها. فإذا قديش، احكي لي عن شفاعمر بالنسبة لك. ليش سكتت؟
0: لا سكتت لأنه يعني شفاعمر، أنا ساكن في مدينة شفاعمر، بعتبرها بلدي. شفاعمر زي كل البلدات العربية يعني الحياة فيها عم تكون أصعب وأصعب باليوم يوم. بدي أحكي شيء شخصي إذا ممكن. قبل 3 أسابيع صار في حادث قتل في شفاعمر من سلسلة حوادث متكررة. الحادث كان على باب بيتي، حرفيا على باب بيتي يعني بالصدفة، مش إنه يعني كانت فأنت بتطلع على لما واللي إن شاء الله ما حداش يجربها يعني، بس اللي بيكون قريب على على على بسموها
1: موقع
0: على موقع الجريمة بيشوف إنه في الموقع هذا بنشل عمليا من قبل الشرطة لمدة 7-8 ساعات، أنت بتكون مسكر وبيجون يعني قصة كتير طويلة. فهاي الفترة أنت بصير تطلع حواليك، أنا وين عايش وليش أنا عايش هون وليش هاي الإشي هالقدي وليش قبلان أكون فيك محل وليش هيك المحل وصل لكل هالمحلات. فشفاعمر زي كل البلدات العربية هي بتنزف وهي بتعاني من مشاكل كتير كبيرة، ولكن هي بلدي وفيش عندي محل تاني أروح عليه. مش من محل تبع إنه فيش عندي محل، عندي محلات كتير أروح عليها، بس أنا بختار أكون هناك لأنه إذا أنا بدي أطلع وانت بدك تطلعي وكل اللي عندهم إمكانية، مين ضل؟
1: مين بده يضل؟
0: مين بده يضل؟
1: سامعين الحكم درر.
0: ولكن زي كمان مرة بحبها وبحب تطور وتكبر، وبتأمل انه نعمل اشي شوي اساس نساهم في هاي الاشي.
1: ايش اهم التقارير اللي عم تعملوها في وصلة؟
0: احنا في عنا هدفين بوصلة، غير طبعا الرسالة الكبيرة هي وصل الناس بالاقتصاد، ولكن احنا بالاخر منصة اعلامية وفي عنا رسالة صحفية كتير واضحة. احنا اولا بدنا نعكس للمجتمع تبعنا انه في عنا كتير قصص نجاح، في عنا كتير اخبار منيحة إيمان، مش بس أخبار عاطلة.
1: أكيد
0: إحنا كمجتمع ننتج أخبار كتير منيحة، للأسف ما حداش بصوف بشوفها وبنصدها. إذا كان على مستوى مبادرات، إذا كان على مستوى مشاريع، إذا كان على مستوى هاي تيك، إذا كان بإيش بدك. فإحنا بنحاول نجيب اللي ما حداش بيحكي عنه ونعكسه ونربطه بمجتمعنا. أعطيك مثال صغير،
1: يلا
0: في تقرير رح يطلع كمان شوي بعد مش طالع هو،

0: احنا اكتشفنا انه اللي اخر شهرين ثلاثة كان في ضغوطات كتير كبيرة على شركات التأمين في اسرائيل لتخفيض اسعار شركة التأمين السيارات.
1: تأمين السيارات
0: كلنا بنعرف انه التأمينات كتير صارت غالية باخر سنتين ثلاثة. نعم. صار في حركة ننزل هاي التأمينات. عارفي مين بادر لهاي الفكرة او لهاي الخطوة تعال نسميها؟ مدير سلطة التأمين في سلطة أوراق المال. آسف، سلطة سوق المال.
1: سوق المال
0: اسمه وديع عواد من طمرة، الشخص اللي أجبر كل شركات التأمين في إسرائيل على خفض كان شاب عربي. حدا بعرف عنه؟ وظيفتنا نحكي عنه كتير ونعكس هاي الأشياء
1: ونجيب هاي الوجوه المشرقة في مجتمعنا واللي عم بتأثر وموجودة في مواقع صح. مهمة.
0: وكمان بدنا نحكي عن يعني نعمل نصدر تقارير صحفية واستقصائية تكشف مشاكل غير العنف وغير الجريمة وغير وغير.
1: كان عندكم تقرير عن موضوع الأطباء.
0: عملنا تقرير عن أطباء اللي ورجعنا فيهم في 5000 طبيب بيستنوا تخصصات.
1: 5000 طبيب عربي.
0: عربي.
1: بيستنوا ياخدوا تخصص.
0: مئات الأطباء العرب اللي بيشتغلوا عمال في مصانع وبيشتغلوا على الولت وعلى الدليفريز يعني الرساليات لأن أيوة. في الشغل. مئات الأطباء العرب اللي مش ملاقيين شغل في مستشفيات أو في كوبات حلين بيشتغلوا في بصوري يعني بتأمل مزعج حدا نعم. بمجال أوبر البوتوكس والفيلرز.
1: بس سؤالي إنه يعني عمليا من خلال هذا التقرير ايش لقيتوا انه الاسباب
0: يعني الهدف الاول تبعنا كان
1: الوقت اللي بلادنا محتاجه اطباء
0: صح. الهدف الاول تبعنا كان انه اول شيء الناس تعرف انه في مشكله. اغلب الناس ما بتعرف انه في مشكله.
1: نعم.
0: هدفنا كان انه اعرف يا مجتمع عربي انه في عندنا مشكله كتير كتير كبيره اللي بفكر يعلم ابنه طب
1: نعم.
0: يفكر كمان مره مثلا والاسباب ليش عم بيصير هيك والاسباب هي كتير كبيره. في سبب رسمي ما فيش ملكات ما يسمى
1: نعم.
0: وفي سبب غير رسمي في ادعاءات بتقول انه في ناس معنيه انه نسبه العرب بالجهاز الطبي ما تصيرش اكبر من هيك. في ادعاءات بتقول لك انه اذا فيش عندك واسطه فيش عندك تخصص. وهي كان عنوان التقرير ولكن الأسباب كتيرة. بدعو الجميع يدخل الموقع. الموقع كان التقرير كان وبحكيها بكل فخر وبتواضع التقرير كان كتير مهني لدرجة أنه ترجم للعبرية ونشر في واينت امبارح.
1: صحيح شفته
0: كان في واينت وفي دعوة أحرنوت بالمطبوعة تقرير صفحتين. إحنا قادرين نعمل وننتج صحافي استقصائية تورجي الناس شو عم بيصير وتتعمق فيها مش بس نضلنا كل الوقت على التيك توك وعلى الانستغرام وعلى
1: حلو تيك توك وانستغرام ولكن استعملوه بالطرق الإيجابية والمفيدة يعني حتى واينت مثلا ويدعوا تحرن لهم مواقع في التيك توك وفي الانستغرام ادخل لك بتشوف انه في تقرير
0: مليون في المية كتير مهم المواقع الاجتماعية هذا جزء بطل في مجال تجاهلها
1: بس خذوا منها الاشي المفيد مش الاشي السخيف والهبل. نحن في عيد الأضحى المبارك وأعتقد أنه واحد من ذروة المشاعر الدينية الحلوة الرائعة هي أداء فريضة الحج وهذه الفترة الحلوة. واخترت اليوم أن تكون معنا نادي عويد. هي أيضا محامية وممرضة ولكن أيضا أدت فريضة الحج ومش بس هيك أخذتنا معها. يعني أنا كنت أتابعها لما كانت تنشر بنرجع على الفيسبوك وعلى الإنستغرام وتعطينا شعور إنه إحنا معاها وعم ندعي لربنا. نادية صباح الخير.
2: صباح الخير إيمان لك ولجميع المستمعين.
1: هلا ونبيل أرملي هون ضيفي كمان في الاستوديو وكل عام وإنت بألف خير وأضحى مبارك يا رب عليك وعلى العائلة العزيزة.
0: كل عام
2: إن شاء الله حبيبتي على كل عام وإنت بخير نبيل تسلموا.
1: نادية احكي لنا عن فريضة الحج لأنه إحنا عم نرافق حجاجنا الأعزاء والأكارم في مكة المكرمة ونتأمل الكل يرجعوا بسلام. فإنت خضتي هاي التجربة بس كان كتير حلو إنك أخذتينا معك على الأقل عبر الشبكات. فإيش بتضيف للإنسان المسلم هاي التجربة وهاي الفريضة؟ طبعا
2: هاي فريضة هو الفرض الخامس من استطاع إليه سبيلا. يعني كل إنسان اللي بيقدر يروح من ناحية صحية من ناحية مادية فهي هو الركن الخامس من الإسلام. الفريضة هاي المشاعر قد ما بدي أوصفها من حالاتها مشاعر روحانية ارتياح يعني ما في أجمل من هذا الشعور. الحج له المناسك اللي هن 10 مناسك تقريبا اللي هن الإحرام لما بنلبس إحنا ملابس الإحرام بالذات الرجال يستوي جميع الفئات الفقير الغني المريض
1: لا يعني لا في ماركات ولا في متقيم ولا كل
2: ولا في خوت ريش عام كلهن يفترشون الأرض في جبل عرفات. الطواف حول الكعبة اللي هو الكعبة الحجر اللي أسس سيدنا إبراهيم أول حجر وضع القواعد الكعبة في مكة المكرمة. بعدين الحج هو عرفة تقريبا، وقفة جبل عرفة اللي ربنا بتباهى قدام الملائكة في عباده اللي بيجوا وبعبدوا وبيصلوا وبيدعوا، وبتقترب الملائكة إلى الأرض في هذا اليوم وقفة عرفة. عشان هيك المشاعر بتكون كتير حلوة كمان، مش للحجاج اللي بصوموا وأدعية وهيك. بعد عرفة بنزلوا على مزدلفة عشان يرتاحوا شوي من مناسك عرفة، بلموا الحصو اللي بدهن يرجموا فيه إبليس، وفي ناس كتير ما بتعرف شو رجم إبليس.
1: نعم.
2: هلأ إحنا منقول سيدنا إبراهيم أجا أمر، هو خلق سيدنا إسماعيل في إبراهيم في الخليل.
1: نعم.
2: أمرنا ربنا إنه أمروا ربه إنه ينتقل لمكة المكرمة لوادي ذي زرع، يعني حتى في منطقة اللي هي نائية لا فيها مي ولا فيها زرع ولا صحراء، مكة كانت واد، حط لهم مي وأكل وتركهم وراح. فسألته سيدنا هاجر ليش تركتنا يا إبراهيم؟ قالها ربي هيك أمرني. قالت له إذا ربك هيك أمرك معناته ربنا مش رح يضيعنا.
1: نعم.
2: فلما نفد المي منها صارت تحمل ابنها سيدنا إسماعيل وتروح وتيجي فيه في الأرض، فربنا فجر لها مية زمزم اللي اليوم إحنا بنشرب منها وكتير. أنا مثلا عندي في البيت ما بتنقطع مية زمزم.
1: نعم.
2: كل الوقت عندي في البيت.
1: وعلى فكرة كتير حلو إنه أحيانا في بعض الحجاج اللي لما بيأدوا فريضة الحاج وبرجعوا بيجيبوا مية زمزم هيك في
2: أناني،
1: وأنا عندي على فكرة يعني جابوا لي أصدقاء من اللي كانوا في مكة المكرمة واللي أدوا فريضة الحاج جابوا لي ماء زمزم، وهيك بحس الواحد حلو إنه بتبارك البيت فيه، يعني
2: بركة ودعاء وشفاء ومن كله، والإنسان حسب إيمانه يعني. عرفتك؟ إيه بعديها أمر ربنا إنه يذبح ابنه سيدنا إسماعيل. أجا قال له يا أبتي إني شفت في المنام إنه أنا بذبحك. قال له يا أبتي افعل ما شئت إنك ستجدني من الصابرين، يعني رح أصبر.
1: نعم.
2: وهذا هو عيد الأضحى، لما غمض عينين ابنه ما بده يشوفه كيف وسن السيخ، ربنا نزل ملائكة، صارت الملائكة تتشفع تقول يا رب العالمين إبراهيم بيذبح ابنه، نزل اللي هو الخروف الكبش اللي فدى فيه سيدنا إسماعيل، ومن هون صار عيد الأضحى.
1: نعم.
2: رجم الجمرات ليش؟ لأنه كان شايف بالمنام أنه بده يذبح ابنه. كل ما يخطو خطوة يجي الشيطان ويقول له ما تذبح ابنك، لأنه أعصي رب العالمين
1: عشان يخليه يعصر ابنه.
2: كان يحمل الحجار ويرميها عليه، وهي هي رمي الجمرات اللي هو أنه رمي الشيطان.
1: نعم.
2: هلا بعد ما بيأدوا مناسك الحج منها مزدلة في رمي الجمرات في الأضحية، بنزلوا بطوف طواف الإفاضة حوالي الكعبة اللي هي بتكون كمان طواف الوداع للكعبة، وهيك بنهي وبفكوا الإحرام.
1: نعم.
2: وهيك بنهي الحج تبعه. عادة احنا بيطلعوا أسبوعين، ولكن الحج هو كحج هني 3 أيام من.
1: نعم.
2: يوم وقفة يوم التروية اللي هو قبل، هي سنة انه كان يطلع سيدنا محمد على منى ومن هناك يطلع على عرفة، مزدلفة، رمي الجمرات، الطواف حول الكعبة، طواف الإفاضة واللي هو طواف الإفاضة.
1: نعم. نبيل، مش سهل على دولة إنها تقدر تقوم ويعني تنظم هذا الحدث. إحنا عم نتحدث عن ملايين.
0: صحيح.
1: يعني إذا زمان كانوا ألوف عشرات الألوف، فإيش كنت بتسأل نادية اللي كانت هناك وكانت تبعت لنا صور ومشاهد لإشي كتير منظم نبيل؟
0: يعني في عندي سؤال يعني بهذا السياق لنادية. أولا يعني المملكة العربية السعودية الحج يعني من مئات السنين هو ركن أساسي في اقتصادها وفي كل يعني في حياتها اليومية هناك، وبالتالي أنا بتخيل على الأقل كيف بنشوف.
1: نعم.
0: إنه في تجهيزات ويعني في بنى تحتية جدا جدا ضخمة لاستقبال هاي الملايين. ولكن بدي أسألك أخت نادية، أولا كمان مرة ألف مبروك وإن شاء الله عظم الله أجرك
2: الله يعني
0: على الحج. وبما أنه يعني لمن استطاع إليه سبيلة، لما نحكي عن السبيلة اليوم يعني نحكي عن تكليف كتير كبير، يعني الحج مش إشي اللي هو رخيص يعني نقول من ناحية مادية. احكي لنا شوي عن هذا الجانب.
2: اطلع عم بحكي لك شغلي. هلا في ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده، الانسان المقتدر بيطلع في اي بي بحج في درجات، يعني مع انه احنا سواسيه ولكن في كمان درجات في الحج، من ناحيه المبيت في الاوتيلات اللي هي على مصاطب الحرم بتكلف اكثر.
1: نعم.
2: في ناس مثلا بتيجي حجاج، في ناس بتسافر بالطياره، في ناس بتطلع في الباصات، فالتكلفه هي عاليه، ولكن حسب التكلفه بتكون الخدمة. يعني إحنا منفكر هون بعرب الداخل لما بأخذوا منا على الحاج 35,000 منقول أو 40 أو أنا وجوزي وقت تكلفنا 70,000.
1: مبلغ كبير. مبلغ كبير مبلغ يعني مش كبير. كل عائلة بتقدر تدفع هذا المبلغ.
2: مظبوط 100%. ولكن أنت بتأخذ خدمات وبتأخذ راحة. يعني لما أنا باجي بقول مظبوط أنا مثل الفقير لازم أعمل، لكن أنا بتعب وبشتغل وإذا الله أكرمني فأنا بذكرم نفسي يعني.
1: بس في اللي بيقدروا بتكاليف أقل نادية؟
2: في بكتير بيكونوا ساكنين بعيد، مش كل مثلا الصلوات بيصلوها في على مصاطب الحرم لأنهم بيكونوا بعاد. فالمهم الفرض إنك بتأديه في الأماكن المقدسة. المناسك هي نفس المناسك. هلا بدي أحكي لك شغلة، مثلا زي منى بتقوم مدينة اللي فيها مليونين نسمة بتنبنى عشان ثلاث أيام. ثلاث أيام الخيام ضد الحرق، مكيفة، الأكل، المطاعم، أغلب الناس حتى بوزعوا سبيله. أنت ماشي الكل بده يطعمك، الكل بده يسقيك، يبقوا واقفين بالسيارات بالمي الباردة للحجاج، حتى لحد البوزة بفرقوها على الناس. يعني المناسك كتير حلوة والشعور حلو. السعودية النظام اللي عندها بسنين الأخيرة يعني الرجم كانوا قبل كم سنة يتصادموا ببعض وواحد يفوت من هون ويتفغصوا. اليوم عندك 300,000 حاج بيقدر يرجم بنفس الساعة على ثلاث صورة واحد فوق الثاني، عملوها طبقات ولا واحد بلتقي مع الثاني ولا واحد وهن نازلين بلتقي مع الثاني.
1: إشي رهيب يعني اللي قدروا يعملوا. نادي عويد ممرضة ومحامية وحاجة، شكرا على كل اللي بتنشري لنا إياه لأنه أعطيتينا شعور إنه إحنا معاك في كل لحظة. وبالآخر نادي إحنا من نقول ندعي ربنا يا رب يا رب يحفظ مجتمعنا ويحفظ شعبنا. ويعني شوف قديش حلو انه الناس تطلع بتصلي وينتهي العنف وهالجريمة. يا رب خافوا ربكم، ما هي واحدة من وصايا الله العشر لا تقتل.
2: إيمان العنف والجريمة، بعد الناس عن الدين، مش مهم أي دين، بعد عن مخافة الله. لأنه إحنا اليوم للأسف مجتمعنا الإميات غاطسات بغز الإبر في الأظافر في الفيسبوك في التيك توك وما عندها وقت لابنها، قاعدة التلفون بربي لها ابنها. هذا المجتمع اللي اليوم وصلنا له. منحكيش على الكل ولكن هاي ظاهرة عمالني أنا بشوفها، وكمحامية بشوف أهل بيجي الابن بده يضرب أمه وأبوه، الابن بده يضرب امه وابوه.
1: يا الهي نادي عويد
2: للأسف.
1: كل عام وانتم بخير، اضحى مبارك. شكرا
0: كل عام
1: نادية
0: بخير.
1: شكرا.
3: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
5: الله الورد.
3: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نحن معكم في برنامج نسيم الصباح نلخص أحداث الأسبوع. ضيفي هنا هو نبيل أرملي. نبيل أنت متخصص في الاقتصاد، أعطينا فكرة عن خلفيتك الأكاديمية.
0: أنا دارس اقتصاد لقب أول وإدارة أعمال لقب ثاني ومحاسبي
1: وين؟ هون سياسية. هون بالبلاد
0: دارس الاقتصاد في جامعة بيرزيت، إدارة الأعمال في جامعة حيفا وعلوم سياسية في جامعة حيفا، وأيضا حاليا عم بخلص لقب آخر أو إضافي في مجال القانون.
1: حلو.
0: يعني بس من منطلق يعني معلومات عامة أو معرفة يعني.
1: مش راح تفتح مكتب.
0: لا لا. في كفاية محامية يعني.
1: العائلة
0: زوجتي نردين أرملي هي معروفة أكثر مني،
1: مشهورة ومعروفة. نعم. ومميزة أيضا،
0: وأيضا هي فاتت على الموضوع تبع استشارة يعني مجال الاقتصادي من. نعم. من باب
1: استشارة
0: اقتصاد العائلة بالضبط. هي كمان دارسي إدارة أعمال وإدارة.
1: بس مين اللي بيدير البيت يعني؟ عشان نعرف أنت ولا هي؟
0: لا هي
1: هي بتدير البيت
0: بشكل مطلق
1: يعني. كل شهاداته دكتوراه ولا اقتصاد ولا محاسبة ولا قانون بالآخر هي اللي بتدير البيت.
0: بس أنا كتير مبسوط.
1: طيب الله يخليكم لبعض وإن شاء الله تضلوا هيك عائلة حلوة.
0: شكرا. وعندي ثلاث بنات، عندي لين وعدن وكاميليا الصغيرة.
1: حلو.
0: بنتي الكبيرة حاليا ما بين الجامعة، ما بين الثانوية والجامعة يعني، فمفروض بلش دراسة بجامعة تل أفيف في الأشهر القريبة.
1: أي موضوع بدها؟
0: هاي تك، رايحة مجال الهاي تك. وفي عندي وعدن بصف ال11.
1: نعم.
0: وكاميليا بصف السادس.
1: هيك عملتوا فترة استراحة كبيرة. بنتك بدها تدرس هايتك، واحنا وعدنا نحكي عن الهايتك. وهذا الاشي مؤلم، لانه في فترة من الفترات كتير قلنا لأبنائنا ادرسوا هايتك وفي له مجال، وشفنا ايش كان الهايتك مزدهر، بس حاليا في هبوط كبير يا نبيل.
0: في في إشي كتير غريب صار في مجال الهايتك، انه فجأة بظرف يعني اقل من سنتين، لحد قبل سنتين كان انه يعني الكل تعلموا هايتك ولازم الكل يفوت على هذا المجال، والشغل فيه مضمون والمعاشات فيه عالي جدا.
1: نعم.
0: ودائما في طلب والسوق عم بيطلع وعم بكبر و و و و وفجاه خلال سنتين تحول من محل انه بتقاتلوا على الناس اللي وظفوها لا انه في الشغل، انه الناس
1: هو بدا في كابلان، مظاهرات كابلان، وصار بعدين مظاهرات الحرب يعني.
0: يعني قطاع الهاتك في إسرائيل هو قطاع مركزي جدا في نحكي عنه يعني، ولكن اللي عم بيصير إنه في تحول كتير كبير في هذا المجال، مش بس محليا عالميا كمان. وهذا التحول عم بيأثر على يعني كل موضوع التشغيل، وهل بنفع أفوت عليه ولا، وشو أتعلم فيه وشو أشتغل فيه. في هزة كتير كبيرة في هاي الصناعة عالميا.
1: بس فإذا إيش بتقول يعني اليوم وين نوجه أبنائنا؟ لأنه اسمعنا طالع، اللي بيحبش الطب ما يروحش على الطب حتى لو كان علاماته كلها ميات. طب اللي بيحب الهايتك ايش تقول له لما سوق العمل
0: لا هو مش انه سوق العمل انه في الشغل في تراجع وفي تباطؤ كتير كبير بفرص العمل الموجوده، لانه كل القطاع هذا عم بمر بهز كتير كبير، وعن كل موضوع الاي اي ومشتقاتها، انه عم بتغير الموديل الشغل تاع نسميها. هلا راح يضل في طلب على ناس تشتغل، وكل ما كان الانسان اللي تعلم هايتك إذا كان هندسة كهرباء أو برمجي أو كل ما كان متميز وشاطر أكتر راح تقول تعالى فرص اندماجه يعني. ولكن ولكن في أزمة ما حداش بعرف الجواب، أنت بش عارف إذا كان على الهواء ولا تحت الهواء. قلتي لي إني ممكن المرة الجاية يجي AI ويبدل.
1: ما أنا هذا اللي مخوفني، AI يقعد محلي ويعزم نبيل أرملي على البرنامج، فقال لي نبيل لا هو ساعتها رح يعزم AI تبعي.
0: بالضبط.
1: فبصفي AI بيستضيف AI.
0: كل قطاع العمل، كل عالم العمل ما حداش عارف وين راح يكون خلال يعني سنتين ثلاثة لقدام.
1: نعم.
0: وعن جد ما حداش عارف إيمان، مش إنه يعني في خبراء عم بيعرفوا، ما حداش عارف. نعم. قبل فترة حكوا مدراء الشركات الهايتك الكبار زي ماسك وكل العتاولة هدول تبعون المجال، حكوا انه مئات الاف الوظائف راح تختفي خلال اشهر او خلال فترة قصيرة. وقبل كم من يوم طلعوا حكوا ان هن بالغوا في هاي التقديرات، وانه لا الوضع مش راح يكون بهاي السوق. ما حدش بيعرف شو راح يصير.
1: بنتأمل إنه سوق العمل يضل يستوعب الناس، لأنه كمان حتى اليوم كتير محلات بالسوبر ماركت بتروح بطل في شخص تدفع له ويحسب لك كله على الماكينة، بتحط الكود تبع الأشياء اللي اشتريتها وبتدفع بالكارت، وهذا شوف قديش هذا الإشي أدى إلى إقالة عاملات وعمال.
0: بس هو السؤال مش في الإقالة إيمان، السؤال هو إنه اللي أقيل هل عم بلاقي فرص تانية؟ يعني في كتير صار تحولات في الاقتصاد الإسرائيلي بآخر فترة، اللي قطاعات تامة خسرت كتير وظائف وموظفين، ولكن هدول استوعب تم استعمل في محلات.
1: في محلات أنا بنتمنى. شوقية عروق منصور، صباح الخير شوقية.
6: صباح الخير إيمان، وصباح الخير أستاذ نبيل، وكل عام وشعبنا بألف خير.
1: أنت يا شوقية أضحى مبارك إليك ولعائلتك، كل عام وأنتوا بألف خير يا رب، وسعادة وفرح، وتضلوا هيك أحلى عيلة ملتمين على بعض يا شوقية.
6: شكرا لك إيمان، أنت وعائلتك أيضا.
1: تسلمي. فإذا تلخيص أحداث الأسبوع، بس انتبه نبيل، شوقية بتعملها بدبابيس. وشو دبابيس؟ يعني بتغز أصعب من دبابيس دكتور الأسنان لما بحط لك البنج. يلا يا شوقية.
6: الدبوس الأول إيمان، خلص الحكي، شو ضل بدنا نحكي؟ مجتمع بوكل بعضه، ننام على جريمة وبنقوم على جريمة، لا حرمة لعجوز ولا حرمة لطفل ولا لشاب ولا لدكتور ولا صبي ولا امرأة، انفلات بالسلاح، لا حرمة لمدرسة ولا حرمة لبيت ولا حرمة لجامع ولا كنيسة، لا حرمة لواحد قاعد بوكل ولا واحد قاعد بسيارة ولا واحد قاعد في بيته ولا واحد حامل ابنه. وبعدين يا حكومي، وبعدين يا وزير الداخلية، شو ضل في قبعة الساحر في شرك العنف في المجتمع العربي؟ من السخرية أن نصدق انكم بتعرفوش مين بقف وراء العصابات ومطلقي الرصاص ومن يملك السلاح. فعلا من السخرية. الدبوس الثاني، في زمن مضى كانت الدقائق عبارة، كانت دقائق في المكالمات في التلفون تحسب بحذر، وكان الناس يختصرون الكلام لأن كل كلمة لها ثمن، لذلك كانت الكلمات أصدق وأثقل ولها معنى. أما اليوم وبعد أن أصبحت المحادثات في الهاتف النقال شبه مجانية، صار الكلام كثيرا إلى درجة فقد قيمته. من المؤسف أسعار المكالمات انخفضت، لكن دفء الحديث والصدق بين الناس اختفى حتى أصبح أغلى من المكالمات كلياتها. والدبوش الثالث يا أمان، مع بدء موسم السياحة لا يكفي أن تفتح الشواطئ والبرك لاستقبال الناس، بل يجب أن تكون السلامة الحقيقية لا مجرد لافتات وتحذيرات، لازم يكون وجود أكثر من منقذ على الشواطئ خاصة وقت الاكتظاظ، وأيضا حرص الأهالي والانتباه على الأبناء جيدا، لأن الثواني قد تفصل بين النجاة والموت. والدبوس الرابع، مع تزايد حوادث الدراجات النارية وما تحمله أحيانا من مشاهد مؤلمة وخسائر في الأرواح، أصبحنا نتساءل هل سنصل يوما إلى مرحلة يطرح فيها منع ركوب الدراجات النارية بسبب خطورتها؟ لكن نعترف المشكلة ليست بالدراجة بل بالاستهتار والسرعة وغياب الالتزام بالقوانين. لذلك يا سائق الدراجة النارية، كم حادثاً نحتاج حتى تصبح القيادة دون تهور أهم من استعراض السرعة؟ والدبوس الخامس، في بعض سائقي الشاحنات الذين يقودون الشاحنة على الشارع كأنهم في سباق، غير مدركين خطأ واحد في سياقة الشاحنة قد يمحو حياة كاملة. لذلك كل استهتار خلف مقود الشاحنة، كل سرعة زائدة، كل تجاهل لمسافة الأمان بين الشاحنة والسيارة اللي أمامها قد تتحول إلى جنازة. الدبوس السادس، في أيام العيد يسارع البعض للسفر إلى بلاد بعيدة كأن الجمال لا يرى إلا خارج البلاد، بينما ننسى أحيانا بلادنا المليئة بالطبيعة والأماكن التاريخية التي لا يعرفها أولادنا. وهنا نتساءل كم أب أخذ أولاده في جولة ليتعرفوا على جمال الوطن؟ كم واحد منا بيعرف أسماء مدن وجبال وسهول بعيدة ولا يعرف أسماء جبال وسهول وطنه؟ من هنا نطالب المدارس والمؤسسات على تكثيف الرحلات الداخلية، معرفة طبيعة الوطن، تاريخ المدن والقرى والجبال والسهول والأنهار، وهذا يمنح المشاعر الانتباه لجمال الوطن. والدبوس السابع، بعض المجالس والبلديات العربية في بلادنا تنشر أخبارا عن تعبيد شارع أو إزالة لافتة أو تنظيف حي كأنها تتحدث عن إنجاز تاريخي لا عن واجبات أساسية من حق المواطن أن يحصل عليها دون منة واستعراض. والدبوس الثامن، المواطن العربي بيدفع الضرائب ومنها ضريبة الأرنونة للبلديات والمجالس المحلية، وبنعرف كلياتنا إنه الأرنونة ضريبة تدفع على البيوت والمكاتب والمحلات التجارية مقابل الخدمات، لكن هذا المواطن يتساءل ما هي الخدمات التي يتلقاها مقابل هذه الضرائب في بلده؟ المواطن بيعترف غير جمع القمامة لا يوجد أي خدمات تقدم له، حتى القمامة أحيانا لا يأخذونها وتبقى متراكمة عدة أسابيع. الدبوس التاسع، دبوس في التعيينات. الآن يبدأ موسم التعيينات، تعيينات المدراء، المعلمين، المعلمات. الرجاء ضعوا الإنسان المناسب في المكان المناسب، وأيضا اترك الواسطات. ومن هنا دبوس في بعض المدراء والمفتشين الذين يظنون أن المنصب يدوم، بتعاملوا مع الناس بعنجهية وغرور كأن الاحترام يفرض بالخوف لا بالأخلاق، لكن الحقيقة التي يكشفها الزمن إن الكرسي يبقى مؤقتا وما يبقى فعلا هو الأثر في قلوب الناس. وأخيرا إمام، دبوس عبارة عن سؤال الدكتور منصور عباس لما بصرح الموحدة عندها خطة مهنية لمكافحة الجريمة وخطة سياسية لاستبدال الحكومة العنصرية. نريد أن نعرف يا دكتور منصور ما هي ما هذه الخطط العبقرية، على الأقل إبرز خطة مكافحة الجريمة حتى كل مجتمعنا يركض وراء الموحدة. ثم السؤال، ما هي الآليات اللي بتملكها الموحدة للقضاء على العنف والتخلص من الحكومة العنصرية؟ لكن الكلمات تبقى على قول الستة، الحكي ما عليه جمرك. في الواقع شعبنا شبع شعارات، شبع خطابات وتصريحات، نحن في مأزق دموي مخيف. وإلى اللقاء يا إيمان.
1: مأزق دموي مخيف يا شوقية. وقبل ما ننهي تحدثنا أنا ونبيل أيضا عن طوشة الكراسي على سفينة في طبرية في الاحتفال بالعيد. تعرفي أنا بقرأ التعقيبات، أنا بشوف الخبر بحب أقرأ التعقيبات اللي عليه، خصوصا مثلا بالإنستغرام، ففي ناس صارت تكتب لا عادي هاي كراسي على الأقل مش طخ. إيش قال؟ لو إنه بدل كراسي بلاستيك كراسي حديد علشان يعني يكون اللي هو أقوى. وفي إشي حتى قال يعني كان يرموا بعض بالبحر ما دام هم موجودين في سفينة ارموا بعض. بس المشهد أولا كان كتير مؤسف، إنه تكرار لمشاهد من الماضي لما كانت طشات الكراسي. والمؤلم يا شوقية ويا نبيل، شفت الشباب أنا على السفينة كيف الواحد بيعمل الكراسي وبهجم وبضرب شاب تاني، وعدت أقول يا الله، ولك بدل ما تحمل كرسي رايح فيه تضرب حدا احمل كتاب. بضحك نبيل، بحلم أنا
6: شوقية، شو هالخيال الواسع اللي عندك يا إيمان في هذا الزمن؟ ضل كتاب حرمة، ضل للصفحات وللفكر أي قيمة؟ انت اليوم امام عالم مفتوح، عالم مؤسف، يعني بشحط الانسانيه كلياتها، مش بس للجريمه، لاختفاء القيم والاخلاقيات. وين اليوم القيم والاخلاقيات؟
1: بدي احكي نبيل اشي غريب. يلا
0: هاي طوشه،
1: هاي طوشه.
0: عارفه كم طوشه انا شفت وانا صغير؟ كنت اسافر هيك بردت بلاد. عارفه كم طوشه شفت في بار وفي محلات حفلات بين انجليز وبين بريطانيين وبين المان وفي بعض يتقتل شباب تقتل انه تصير في طوشه شيء عادي جدا. طيب. السؤال يعني كيف تتعامل معها؟ وهل اللي بيعمل الطوشه بيدفع الثمن او في حدا بيلاحقه وبخليه يفكر بايش اللي عمله؟ هذا هو السؤال، انه تصير طوش هذا شيء عادي، الطوش بين البشر من 100,000 سنين وراح تضلها ل 100,000 سنين. السؤال ليش بتصير وشو بصير بعدها؟
1: شوقية عروق منصور، كل عام انت بخير. شكرا شوقية.
6: كل عام وانت بألف خير. الله يخليك.
1: هلا فيكي. مدرب السباحة والمنقذ جوني دبيني، أهلا بك جوني، سيكون معنا خلال لحظات معدودة، لأنه كمان بهمنا أنه تفادي المخاطر. ذكرت شوقية منقذي السباحة أنه يكونوا على الشطوط، وكمان الأهالي أنها تكون مركزة إلى حين ما يكون معنا. تعال نحاول نحكي عن ميزانيات بلداتنا العربية، كيف بتشوف التقريص في الميزانيات بين الخطط 92-55؟
0: يعني هي حكومة نتنياهو الأخيرة حاولت، يعني كان واحد من خطواتها المتكررة والحثيثة أنها تلاقي طرق تقلص الميزانيات.
1: نعم.
0: تبعت 550 و900 يعني قرارات الحكومة ميزانيات اللي كانت مخصصة للشؤون العربية اللي هي أصلا فتات، يعني بالآخر. نعم. إحنا بنشوف ميزانيات كثير كبيرة بالأرقام 15 مليار و30 مليار، ولكن هاي بحساب الميزانيات وبحساب الدول،
1: مش هذيك المبالغ
0: كبيرة. مش مبالغ. بس نذكر الناس إنه في الحرب الأخيرة كل يوم كان الاقتصاد يخسر 2 مليون أو مليون ل 2 مليون شيكل في اليوم. وإحنا بنحكي عن 30 مليار عشان سد فجوات لها 70 سنة لمجتمع عربي. فالتقليصات دائما كانت في محاولات في الحكومة الأخيرة تنعمل لأسباب تقنية على فكرة، كتير مرات كانت تفشل الحكومة تعمل هذا الشيء. السؤال إذا راح يكون في استمرارية لهذه الميزانيات، لأنه يعني قرار 550 راح يخلص السنة الجاي.
1: نعم.
0: فبالتالي هل راح يكون في كمان خطة ولا لا؟ بتعلق بالحكومة اللي راح تطلع. المجتمع العربي دفع ثمن كتير كبير.
1: نعم.
0: لتقليصات اللي صارت في الميزانية بشكل عام. إذا في معنا وقت نحكي عنها يعني.
1: نعم.
0: وكمان في ميزانيات.
1: لا بيهمني نسمع الميزانية العربي. بشكل عام
0: الميزانية بشكل عام بآخر 3 سنين بسبب الحرب، إيمان، وبضعت هنا على مستوى عناوين، يعني بسبب الحرب كان في تقليصات كتير كبيرة في ميزانيات ما يسمى الميزانيات المدنية على حساب ضخ مليارات كبيرة جدا لوزارة الدفاع ووزارة الأمن بسبب الحرب وبسبب الظروف يعني، ولكن هذا استنفذ من جوانب أخرى من وزارات أخرى مدنية تسمى وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الثقافة، كل الأمور هذه كان على حسابها. وهي الوزارات اللي إحنا كمجتمع عربي وكمجتمع بشكل عام اللي بنشوف شغلها باليوم يوم يعني. أنت لما تروح على وزارة التعليم بالمدارس، وزارة الصحة المستشفيات، إذا هناك بيكون في تقليصات أنت بتحس فيها، وهنا حصتها كانت كتير كبيرة كمجتمع عربي في التقليصات.
1: اللي صارت رؤساء السلطات المحلية كيف بتوصف المسؤولية اللي ملقاة على عاتقهم؟
0: بصراحة بعد يعني حكينا عن الحادث اللي صار في مدينة المكر واللي قبله كان في عرابة، أنا اليوم بستغرب يعني إنه عشان أنت تقرر تنزل تكون رئيس مجلس محلي أنت تكون إنسان كتير شجاع وتتعامل مع تحديات كتير كتير كبيرة كمان على مستوى مجتمع محلي وعنف وجريمة وتهديدات ومافيات وخاوة وكل هالأمور، وكمان على مستوى الدولة وجهاز قطاع عام اللي ما بتعامل معك بشكل
1: يعني ولك هون ولك هون.
0: فأنت بدك تلعب هون بين المطرقة والسندان وتحاول تلاقي طريقة توفر خدمات أساسية لأهل بلدك اللي انتخبوك، وهذا الإشي مش بسيط، وبدك تقاتل كل الوقت في حالة يعني في حالة صراع ونضال متواصل لأي رئيس مجلس محلي أو سلطة محلية عشان يحافظ على المينيموم المطلوب اللي هو ضب زبالة
1: زي ما حكت شوكية
0: وشوارع
1: اللي هي مفروض تكون مفهومة ضمنا
0: اللي هي مفهومة ضمنا بالضبط.
1: خلينا نرحب بيزن الويلي، أهلا بك يا يزن.
7: أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا، إحنا دائما منحب طبعا نوجه لمشاهدة برامج قناة مكان، وأنت مشارك في برنامج هيك السهر، فيزن الويلي أولا عرفنا عليك.
7: أهلا وسهلا فيكم أولا، ثانيا كل عام وأنتم بألف خير يا رب، إن شاء الله بتنعد علينا وعليكم الصحة والسلام.
1: وأنت بألف خير، فإذا عرفنا عليك يزن.
7: أخوكم يزن الويلي من هضبة جولان، مطرب أعراس اللي بيشتغل بهذا المجال 4 سنين 5 سنين وهذا هو.
1: على فكرة عادة يعني هيك أصوات الجبل وأصوات الهضبة في لهم هيك أصوات مميزة وقوية ولفظ حلو. يزن احكي لي عن مشاركتك في البرنامج.
7: صراحة المشاركة في البرنامج كانت جدا رائعة طبعا بإدارة الفنانة عصالة، يعني شفت صراحة أني حضرت البرنامج أكثر من موسم اللي فاتت، يعني حضرتها كلها تقريبا، حضرت أغلب الحلقات اللي كانت فيها.
1: نعم
7: كانت المشاركة هي بالجزء الرابع كثير رائعة مع الفنانين اللي كانوا موجودين، كان كثير شيء حلو، كانت لي أول تجربة صراحة وكثير حبيت، وإن شاء الله القادم أفضل وأفضل بكل الأوقات.
1: كيف بتشوف تجربتك في البرنامج؟ ردود الفعل من العائلة، من الأصدقاء، من الجمهور؟
7: صراحة من ناحية أول تجربة كان كثير شيء فيه دعم طبعا من العائلة، من الجمهور، من الناس. اليوم نزل فيديو على صفحة قناة مكان في إنستغرام وجاب كثير صدى حلو، وجاب كثير مشاهدات، جاب كثير لايكات، وطبعا ما كنتش بعدني مبلش عم غني يعني صراحة بالمقطع، فكل يقول لي انه امتى راح ينزل، امتى راح تنعرض، امتى راح نشوف، امتى. قلت له ان الله راضي يوم الجمعة الساعة 7:30 بالمساء راح هذه الحلقة راح تنعرض.
1: فاذا اليوم على 7:30 المساء راح تكون الحلقة. يزن احنا دائما طبعا بنقدر جدا هذا البرنامج لانه بيعرض الفن العربي الاصيل وبيجيب لنا الاصوات الحلوة والمشاركات المميزة، فبتحب كمان هيك يزن الويلي تعيد على مستمعينا هيك عبر هذا الاثير بشي مقطع حلو هيك في عيد الأضحى المبارك للمحتفلين؟
7: معلوم يلا. أكيد عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، لو أنت وياي الليلة العيد بعيدين، عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، لو أنت وياي الليلة العيد بعيدين، مروا علي وفاتوا واحد بالاخر، اتنين الحبايب يا غايب طل، مروا علي وفاتوا واحد بالاخر، اتنين الحبايب يا غايب طل،

0: ايدي صارت كلها مرجان عيد حبها الليل الناس معيدين لو انت وياي الليل العيد بعيد.
1: ما اروعك يا زن الولي ما اروعك. اذا برنامج هيك السهر اليوم على 7:30 ومن هذا الاثير بتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق والتقدم. شكرا يا زن.
0: شكرا لكم نهاركم سعيد.
1: كل عام وانت بألف خير.
0: بألف خير.
1: هلا قبل ما نكون مع التلخيص الأخير نبيل أرملي تشغيل النساء بهمني أسمع منك كلمة على هذا الموضوع.
2: واحدة من الأكبر تحديات اللي كانت تواجه يعني نقول كل خطط التطوير والتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي كان موضوع تشغيل النساء اللي كان لحد قبل فترة قصيرة نسبيا جدا جدا منخفض. يعني للمقارنة لما نحكي عن تشغيل النساء في المجتمع اليهودي بنحكي والنساء من بين جيل 25 ل 64 تقريبا اللي هو جيل قوة العمل ما يسمى لحد قبل يعني سنوات قليلة كانت النسبة منخفضة 20-25% في المجتمع العربي مقابل 85% في المجتمع اليهودي. هاي الأرقام عشان بس نفهم شو يعني كيف تنعكس على أرض الواقع. أنت بتحكي عن بيت اللي غالبية يعني في المجتمع اليهودي غالبية العائلات فيها مشغل فيها معيل تنين معيلين في أب وفي أم بيشتغلوا فبتحكي أنت عن دخل اللي هو مضاعف. وغالبية عظمى في العائلات العربية اللي فيها بس معيل واحد اللي في الأساس أصلا بيشتغل في مجالات اللي فيها الدخل بيكون منخفض
1: وعدد الأولاد أكتر
2: والمصاريف أكتر. فبالتالي إحنا نحكي عن أزمة كتير كبيرة لما نقول إحنا 50% من المجتمع العربي تحت خط الفقر. السبب الأساسي لهاي المعطى هو أنه النسبة كبيرة من النساء تشتغلش فبالتالي دخل العائلات. ففي اللحظة اللي فيها بترفع أنت نسبة النساء العاملات انت رفعتي كل المستوى تبع المجتمع العربي
1: وهذا لازم يكون هلا الهدف.
2: الوضع اليوم الشيء الرائع اللي صار مهم ان نحكي عن اشياء ايجابيه كمان مش بس بدنا
1: اكيد
2: انه في اخر 10 سنوات صار في ارتفاع جدا جدا كبير في تشغيل النساء العربيات اعلى بكثير من الهدف اللي نحط. يعني اذا يعني في باحث اقتصادي كثير معروف اسمه الدكتور مرديان تحاوخو اللي هي بتدرس اللي هي حسب رايي اهم يعني باحث اقتصادي في المجتمع العربي اليوم في البلاد في جامعه رايخمان بتشير باحصائياتها انه كان في يعني تم تحقيق هدف رفع نسبة النساء بطريقة أسرع من شو كان متوقع. فاليوم إحنا بنحكي عن حوالي 50% من النساء العربيات مندمجات بشكل أو بآخر
1: وهذا مهم
2: جدا. ولكن عشان نوصل لمرحلة اللي فيها أنت تكون في وضع الطبيعي أنت لازم توصل ل60-70%.
1: نبيل أرملي ضيفي أنت اليوم في البرنامج وإحنا منلخص أحداث الأسبوع. ولما قررنا نلخص أحداث الأسبوع من الناحية الرياضية لأنه هذا الأسبوع كان عندنا مباريات مهمة فنحن نرحب باللاعب الدولي والمدرب والمحلل الرياضي زاهي أرملي. صباح الخير زاهي.
3: صباح الخير إيمان. صباح الخير نبيل. ومناسبة كتير مهمة جدا نبارك بعيد الأضحى المبارك ونقول للجميع كل عام وانتم بخير. وأكثر شيء شوقني اليوم نبيل وشوقني كمان شوقية بملاحظاتها الكبيرة والعالية اللي كانت عن جد
1: ام الدبابيس شوقيه. بس عشان اعرف يعني زاهي ونبيل انتوا ايش تقربوا لبعض؟
2: يعني احنا نفس العيله. انا بعتبر زاهي كان وما زال من يعني فخر لمجتمعنا كله مش بس أشفى عامر.
1: أيوة.
2: فخر لأشفى عامر وفخر للعيلة كمان.
1: حلو.
2: يعني دائما كنا نتعامل معه على أنه النجم الأوحد في مجال ما حداش تجربة مش راح تتكرر. هو بعده كمان يعني اسم لامع.
1: صحيح.
2: في عالم الرياضة وإحنا جدا جدا فخورين فيه وأنا بعتبره يعني عمي. يعني هو شو أبعد هيك بس هيك بعتبره. أنا
1: لا إحنا دائما لما شخص هالقد إحنا بنفتخر فيه إحنا دائما بنحب يكون من أقرب الناس لإلنا. زاهي أرملي تلخيص أحداث الأسبوع من الناحية الرياضية هات أعطينا يعني أبرز إشي صار هذا الأسبوع. طبعا المباريات النهائية زاهي
3: أكيد بدون شك إنه الدوري في إسرائيل انتهى بفوز بير السبع تعب بطولة الدوري والمباراة نهائي كأس الدولة اتجه لمكابي تل أبيب بفوزه بكأس الدولة على بير السبع.
1: أنت توقعت إنه ما يفوزش بير السبع يأخذ دبل كمان في كأس الدولة وكمان في الدوري يعني الكل فكر إنه تزبط معه هالمرة.
3: صراحة أنا توقعت إنه يفوز وكان عندي شعور إنه راح يغلب لكن بنهاية الأمر يعني إذا بناخد الفرع الرياضي بكرة القدم بإسرائيل ولا مرة بيفوز فريق في بطولة وكاس إلا على الصدف. يعني إذا بدنا نرجع لورا شوي هي مكابي حيفا اللي بسنة إذا مش غلطان 93-94 فازت في الدبل كأس وبطولة. من يومتها لليوم ما فيش أي فريق قدر يأخذ
1: الاثنين مع بعض. حسب مع رأيك بعض. بالفعل أداء هبوع البئر السبع كان كافي إنه هو يكون بطل الدوري؟
3: كان مميز فريق بئر السبع كان مميز هاي السنة بأدائه بانتصاراته بلعب بطريقة اللعب اللي بيلعب فيها كان الأفضل كان الأحسن قدر يجيب نتائج كتير كتير مميزة مع الفرق القمة اللي معاه مثل بيطان القدس ومكابي تل أبيب ومكابي حيفا. بعتقد كان فريد من نوعه بئر السبع هاي السنة وأنا توقعت له يعني حسب يعني بنص الدوري أنا توقعت إنه بئر السبع يفوز البطولة وهذا اللي صار يعني صراحة.
1: فإذا بيستحقوا على فكرة هي كمان رونا بركات وجودها كامرأة في هذا الفريق كمان في إلها هيك التاتش الخاص وجمهور الفريق بتحاول دائما تأخذه كمان للجوانب التربوية. الفرق العربية إذا بدنا نلخص يعني الدوري سخنين بقيات رغم إنه مش بالبلاي أوف العلوي ولكن بقيات في الدرجة العليا. الرنة هبطت إلى الممتازة
3: خيبة أمل.
1: فإذا كيف بتشوف المشاركة العربية في هذا الدوري؟
3: يعني إذا صارت عنا فريق كنا معتمدين على الرينة وكنا معتمدين على سخنين يكونوا بالدرجة العليا لكن للأسف الشديد افترقنا من فريق واحد اللي كل ترتيبات العمل تبعته كانت مش مضبوطة من أول السنة وبنهاية الأمر تغيير مدربين واحد وراء الثاني أنا بعتقدي كانت إلها سلبية للفريق وهذا اللي أدى بنهاية الأمر للهبوط. سخنين بتاعت نقول إنه قدرت تضمن حالها بالدوري مع في البلاي أوف الأسفل طريقة تعت نقول مبكرة يعني تعت نقول نظم نفسه. أنا بعتقد سخنين متعود على هذا على قضية البلاي أوف الأسفل وخطر الهبوط وشغلات هذا الشكل لضعف الماديات في حدا من سخنين يعني في مشكلة فيهم.
1: نعم زاهي أرملي حضر حالك قرب المونديال وبالتالي برنامجنا راح يكون دائما بأجواء رياضية مونديالية. شكرا لك زاهي أرملي تحياتي.
3: إلى اللقاء تحياتي لك.
1: شكرا جزيلا. فيما تبقى لدينا من وقت كلمة قصيرة عن المناطق الصناعية في البلدات العربية نبيل أرملي.
2: فيش مناطق صناعية في البلدات العربية. أقصر من هيك فيش. لا في نقص جدا جدا حاد في المناطق الصناعية في المجتمع العربي وهذا سبب أساسي في إنه مدخولات السلطات المحلية عم بتكون جدا جدا منخفضة من كل موضوع الأرنونة أو المدخولات اللي هي من الضرائب على المصالح التجارية.
1: نعم.
2: عم نحكي عن نقص اللي بنعكس كمان على التشغيل وعلى البطالة في البلدات العربية.
1: نعم.
2: وبنحكي عن حل عن مشكلة اللي ما تنحل إذا ما كانش في تخصيص أراضي. وكل إشي عم بيصير في هاي الدولة بالآخر هي حرب على أراضي. مزبوط.
1: على أراضي. كلمة أخيرة بتقولها للمستمعين والمشاهدين والمتابعين. ضيفي هنا اليوم اللي كان نبيل أرملي الخبير الاقتصادي محرر ومؤسس موقع وصلة إعلامي أيضا قدمت برنامج في مكان. فإيش بتقول ككلمة أخيرة لمجتمعنا؟
2: بقول لمجتمعي إنه مجتمع رائع وإنه مع كل اللي عم بيصير ومع كل المآسي والأشياء الصعبة اللي عم نمر فيها إحنا الطاقات الموجودة عنا والإمكانيات الكامنة الكنوز الكامنة عنا كتير أكبر من شو بنفكر وإمكانيات التغيير والتحول لحياة أحسن وأفضل موجودة عنا بس بدنا نعرف كيف نركز عليها ونعملها. والحياة بدها شغل وبدها نشاط وما فيش عنا حل تاني. انت حكيت في اول البرنامج انه اليأس مش خطة عمل وهو بالفعل هيك.
1: نبيل أرملي شكرا كتير على حضورك.
2: شكرا لك.
1: بتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق والتألق والعطاء. شكرا. المهني في المجال الاقتصادي ومجال الأعمال والمجال الإعلامي والتوعية المجتمعية من خلال زاوية المصاري. المصاري شو نساوي المصاري مهمة يا جماعة الواحد يعيش.
2: شكرا
1: لك نبيل. شكرا تحياتي. إلى هنا برنامج نسيم الصباح. أنتجت البرنامج معي نادية أسمر مارون وحين عزرة. كان معنا علاي بن شبات من الهندسة الإذاعية. في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. مني من نبيل ومن كل الطاقم نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك. تسلموا لي جميعا وأترككم في رعاية الله.
4: شو بتسوي؟ تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع فيهم بهالمطعم ويهبط؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
9: عيب علي إذا عارف.
8: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
9: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
8: لا بعيدة، ساعة نصل.
9: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
8: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
9: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند امي.
8: هو علينا
10: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
9: خلاص هات نروح عند ميساء.
8: مين ميساء؟
10: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
12: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
13: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
14: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
13: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
15: عناوين الساعة من مكان: اعتراض هدف جوي مشبوه في منطقة تنشط فيها قوة جيش الدفاع في جنوب لبنان، انذار إخلاء لسكان عنقانة قرب النبطية، نبأ يفيد أن واشنطن رفضت طلب إسرائيل إرجاء المحادثات مع الوفد اللبناني اليوم، جمعية مكافحة السرطان تحذر من مغبة التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والحرارة تبقى اليوم دون تغير يذكر عليها.
5: راديو مكان، الأخبار.
15: العاشرة ساعتنا الآن، طاب صباحكم. اعترض جيش الدفاع هدفا جويا مشبوها لحظ في المنطقة حيث تنشط فيها قواته في جنوب لبنان إلى الشمال من إصبع الجليل، ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار. إلى ذلك أصدر جيش الدفاع إنذار إخلاء لسكان لبنان المتواجدين في قرية عنقانة إلى الشمال من النبطية، وحذرهم من أنه بصدد العمل في القرية بسبب خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، وطلب منهم الابتعاد عن القرية فورا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. قالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن إسرائيل طلبت من واشنطن تأجيل الاجتماع المرتقب اليوم بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني، ولكنها رفضت وأعلنت أن الاجتماع سيعقد في موعده المحدد. وأضافت المصادر أن إسرائيل تسعى عبر التصعيد الميداني إلى فرض وقائع جديدة والضغط على حكومة بيروت قبيل انطلاق المفاوضات، فيما تكثف واشنطن اتصالاتها لتثبيت الهدنة ولمنع توسع المواجهة. قال وزير الخارجية الفرنسي بارو إنه طلب من المدعي العام التحقيق في المعاملة التي تلقاها مواطنو فرنسا الذين شاركوا في أسطول السفن إلى قطاع غزة. استدعت رومانيا السفير الروسي للاحتجاج على حادث سقوط مسيرة مفخخة روسية الليلة الماضية على سطح مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة محاذية للحدود مع أوكرانيا، وأسفر الحادث عن انفجار وحريق وإصابة شخصين بجروح. دعت جمعية مكافحة السرطان أولياء الأمور إلى حماية أطفالهم من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة الأكثر خطورة والتي تشتد فيها الأشعة فوق البنفسجية. وأشارت الجمعية لأن التعرض لحروق الشمس في الطفولة وفترة المراهقة يعد من أخطر مسببات الميلانوما، سرطان الجلد، مستقبلاً. من المرتقب أن يتسلم سائقون كثيرون خلال الساعات المقبلة مخالفات سير بسبب تجاوزات لقوانين السير ارتكبوها أمس على طريق رقم 6 ووثقتها كاميرات. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأنه في إحدى الحالات قاد سائق سيارته واستخدم هاتفه النقال وإلى جانبه طفل ليس في مقعد الأمان.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
15: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال، وبدءا من ساعة الظهيرة تهب رياح غربية نشطة في مرتفعات الشمال وأواسط البلاد. غدا وبعد غد الأحد ترتفع درجات الحرارة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 11 بإذن الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6:00 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: يا زهرة في خيال.
1: غدا على قناة مكان، في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي، غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
1: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد،
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي،
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا ابو الورد.
4: الله هالريحه، كل عام وانت بخير يا غاليه، كنت راح ابعث لك مسج اعايدك بس الريحه سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا امي زمان هالفرحه ما كانت توصل برساله ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحه صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
9: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
8: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
1: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذى فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
9: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
1: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: عناوين الساعة من مكان: اعتقال فلسطيني مسلح في باب العمود بأورشليم القدس، أنباء عن غارات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان، نبأ يفيد أن واشنطن رفضت طلب إسرائيل إرجاء المحادثات مع الوفد اللبناني اليوم، استمرار القطيعة بين أورشليم القدس والأمين العام للأمم المتحدة. وفي أحوال الطقس: الحرارة تبقى اليوم دون تغير يذكر عليها.
1: راديو مكان الأخبار.
10: الحادية عشر ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. في باب العمود بأورشليم القدس اعتقلت الشرطة الليلة الماضية فلسطينيا من الخليل في 43 من العمر بدون تصريح بعدما ضبطت بحوزته مسدسا مشحونا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن المشبوه يخضع حاليا للتحقيق. أفادت مصادر في لبنان بأن إسرائيل أغارت على بلدة عنقانة بعد تحذير سكانها، واستهدفت غارات أخرى مدينة النبطية وبلدتي كفر رمان وشكين بجنوب لبنان. قالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن إسرائيل طلبت من واشنطن تأجيل الاجتماع المرتقب اليوم بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني، ولكنها رفضت وأعلنت أن الاجتماع سيعقد في موعده المحدد. وأضافت المصادر أن إسرائيل تسعى عبر التصعيد الميداني إلى فرض وقائع جديدة والضغط على حكومة بيروت قبيل انطلاق المفاوضات، فيما تكثف واشنطن اتصالاتها لتثبيت الهدنة ولمنع توسع المواجهة. تستمر القطيعة بين إسرائيل والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الذي أدخل جهات إسرائيلية إلى القائمة السوداء لمرتكبي جرائم جنسية في مناطق نزاع. وكتب غوتيريش أنه في العام المنصرم تراكمت معلومات مؤكدة تدل على تزايد في أعمال الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى التي ترتكب بحق معتقلين فلسطينيين من قبل جنود وأفراد مصلحة السجون وحرس الحدود حسب وصفه. واشترط إخراج إسرائيل من القائمة بتقديم الضالعين للعدالة والتعاون مع الوكالة الأممية التي تحقق في ذلك. من جانبه شدد وزير الأمن الوطني بن غفير على أنه يدعم بشكل تام الشرطيين ومحاربي مصلحة السجون، وأوضح أن التقرير الأممي مخزن ويدل مرة أخرى على أن المنظمة الدولية فقدت البوصلة الأخلاقية. وقال في بيان إنه لا يجب اتهام إسرائيل بل اتهام الأمم المتحدة نفسها.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان استوديو مع مي مرعي.
11: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: استوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال، وبدءا من ساعات الظهيرة تهب رياح غربية نشطة في مرتفعات الشمال وأواسط البلاد، وغدا وبعد غد الأحد ترتفع درجات الحرارة. إلى هنا مستمعينا الكرام هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
12: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.
13: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

نور على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي جعل الأعياد منارة للبهجة والسرور، وشرع فيها من الطاعات ما تشرق بها الصدور. سبحانه وتعالى أمر بالائتلاف ونهى عن الاختلاف، وجعل صلة الأرحام من أعظم القربات وأشرف الطاعات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله كان أبر الناس بالناس وأوصل الناس للرحم، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة المؤمنون، معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول عبر أثير راديو مكان في برنامج نور على نور، وستكون كلمتنا اليوم تحت عنوان فضل صلة الرحم في العيد. عباد الله، ها قد أظلكم العيد ببهجته وأشرقت أيامكم بجميل أنواره وفرحته. والعيد في الإسلام ليس مجرد طقوس ومظاهر وزينة، بل هو محطة إيمانية كبرى لتجديد النفوس والأرواح وتصفية القلوب ومد جسور المحبة والسلام. وإن من أعظم مقاصد العيد وأجمل شعائره أن نصل من قطع وأن نجمع ما تفرق. لقد قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بعبادته بالإحسان إلى ذوي القربى، فقال جل شأنه في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. صدق الله العظيم. وعندما سئل الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن أفضل عمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحمة. متفق عليه. إخوة الإيمان، إن صلة الرحم ليست نافلة من نوافل القول، بل هي فريضة غالية وعاطفة نبيلة جياشة، وتعبير صادق عن رقي النفس ونبل الأخلاق. والرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فما أجمل أن تلتئم في أيام العيد شمل العائلات، وأن تتقارب القلوب قبل الأبدان. العيد أخي الكريم فرصة لنمسح عن القلوب غبار الجفاء، ولنفتح صفحات جديدة عنوانها المحبة والتسامح والاحتواء. الإخوة المؤمنون، اجعلوا من هذا العيد انطلاقة لسلام داخلي عميق. بادروا بالاتصال وتبادلوا الزيارات، وازرعوا الابتسامة على وجوه أطفالكم وأقاربكم، فكلمة طيبة أو رسالة حب وسلام أو مصافحة دافئة قد تصنع معجزات في القلوب وتذيب جبالا من الخلافات. اجعلوا بيوتكم في العيد واحات للألفة، واجعلوا نفوسكم منارات للتسامح.

نوح لتتنزل علينا رحمات الله وتفيض حياتنا بالبركة والطمأنينة والسلام. الإخوة الكرام، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل هذا العيد عيدا مباركا يلتئم فيه الشمل وتصفو فيه النفوس. اللهم اجعلنا واصلين لأرحامنا، بارين بآبائنا وأمهاتنا، هادين مهتدين. اللهم اجعلنا عونا لبعضنا البعض، وارزقنا صفاء النفوس وحسن التجاوز والتماس الأعذار لأقاربنا وأرحامنا. اللهم يا مقلب القلوب، ألف بين قلوبنا واجعل المودة والرحمة شعارنا في التعامل مع أهلنا وأحبابنا ومن له فضل علينا، واكفنا شر الخصام والقطيعة. نسألك اللهم أن تعيد للأرض عذوبة الأمن والأمان، وللنفوس بهجة الهناء والاستقرار والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام والجميع بألف خير وسلام.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الوردة، أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
2: الله الله يا أبو الورد.
1: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: يا زهرة في خيال.
0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
5: يابا وين رح نوصل؟
6: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
5: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
7: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
5: أنا.
0: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكوا شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
6: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
5: شو كمان ساعة؟
0: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: عناوين الساعة: القضاء على قائد لواء مدينة غزة بحماس، مسؤول إيراني يقول إن طهران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة. نبأ يفيد أن إسرائيل ودولة لبنان تحاولان إيجاد بدائل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2024 وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين.
0: راديو مكان الأخبار.
9: تحية لكم مستمعين، إليكم نشرة المنتصف تقرأها عليكم ريمارون. أعلن جيش الدفاع تصفية نائب قائد لواء مدينة غزة بحماس عماد حسن حسين سليم بغارة جوية دقيقة أمس الأول. وشغل سليم في الماضي منصب قائد كتيبة الزيتون في الجناح العسكري لحماس، وقاد عمليات الاقتحام التي نفذها مخربو الكتيبة إلى غلاف غزة في مجزرة 7 أكتوبر. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن بلاده ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أضاف أنه إذا لم تغير الولايات المتحدة سلوكها فلن يتم التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك علمت قناة العربية من مصادرها أن طهران وافقت على مراقبة دولية على منشآتها النووية كي لا تضطر إلى تفكيكها. يلتئم الوفدان العسكريان الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم. وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية لصحيفة نداء الوطن إن مسار البنتاغون يهدف إلى إيجاد بدائل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20/2/2024 والذي شهد التباسات في التنفيذ. وسبقت هذه الجولة من المفاوضات ضغوط ميدانية إسرائيلية وضغوط سياسية أمريكية متزايدة لإيجاد آليات واقعية لضبط الحدود وتدعيم دور الجيش اللبناني ضمن إشراف أمريكي مكثف. طرأ تحسن إضافي على الحالة الصحية لقائد لواء 401 الكولونيل مئير بادرمان الذي أصيب بمسيرة مفخخة تابعة لحزب الله في لبنان قبل أسبوع ونصف. وفي محادثة هاتفية من المشفى مع قواته في الميدان قال إنه يتطلع إلى العودة إلى ساحة القتال. في باب العمود بأورشليم القدس اعتقلت الشرطة الليلة الفائتة فلسطينيا من الخليل في 43 من عمره بدون تصريح بعدما ضبطت بحوزته مسدسا مشحونا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن المشبوه يخضع حاليا للتحقيق.
6: حالة الطقس
10: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
10: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تهب بدءا من ساعة الظهيرة رياح غربية نشطة في مرتفعات الشمال وأواسط البلاد، وغدا وبعد غد الأحد ترتفع درجات الحرارة. إلى هنا هذه النشرة مستمعين، نعود ونلتقي بإذن الله عند الواحدة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: هل ستشهد الأيام القادمة توسيعاً للتوغل في لبنان؟ القيادة العسكرية توصي المستوى السياسي بزيادة الضربات. السؤال: هل ستبقى بيروت خارج المعادلة؟ صفارات الإنذار تتواصل في شمالي البلاد وحرب المسيرات مستمرة. مقتل امرأة في كفر قاسم، الشرطة تقول اعتقلنا اثنين من عائلة المجني عليها للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. غضب في الرملة، جولة الوزير بنغفير تثير استياء، جاء للدعاية الانتخابية يقول المواطنون، بعد أن كان في طوبة انتقل إلى الرملة، والسؤال ما هي الوجهة القادمة؟ طفلة من أم الفحم بحالة خطيرة، سيكون معنا قريب العائلة الذي سيؤكد. أم الفحم تصلي أن تجتاز الطفلة مرحلة الخطر، كل ذلك بعد حريق شب الليلة الماضية في مدينة أم الفحم. وتطورات سنكون معها في مقتل الطفلة ليلى جهجاه من عرعرة. المحكمة تبدد اعتقال الأب حتى الاثنين وتطلق سراح كل المعتقلين. الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فترة تفاوض لمدة 60 يوما حول البرنامج النووي الإيراني. سنكون مع الاستطلاعات، آيزنكوت يزداد قوة، تراجع حزب بأحد. وأيضا سنكون في كفر كنا، مدرسة شاملة جديدة ستفتتح في الأول من أيلول القريب، ولكن هناك من يحاول عرقلة هذا الافتتاح. سنكون مع تفاصيل من خلال الحوار مع عز الدين أمارة رئيس المجلس المحلي. الثانية عشرة وثماني دقائق مستمعين، أهلا بكم. يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، فاتن حداد طبراني أنتجت حديث الظهيرة، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية. ونبدأ مع عيال عليمة مراسلنا للشؤون العسكرية، طبعا نادية أسمر مارون معنا في الراديو المصور، تحية لكم جميعا. عيال عليمة ينضم إلينا مراسلنا للشؤون العسكرية، تحية لك عيال، أهلا بك.
2: تحياتي يوسف. نعم، التقارير اللبنانية في الساعات الأخيرة تفيد أن المقاتلات الإسرائيلية تواصل شن غارات عنيفة في مناطق مختلفة، خاصة في مناطق صور والنبطية وصيدا ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني، وذلك بعد أن شهدت يوم أمس الأراضي اللبنانية يوما داميا أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين الإسرائيليين في عقاب موجة الغارات العنيفة، وبضمنها أيضا في منطقة العاصمة بيروت في منطقة شويفات، حيث تم استهداف أحد القادة في حزب الله. وإلى جانب ذلك تتوسع عملية التوغل شمال نهر الليطاني وفقا للتقارير اللبنانية والمعلومات، فإن العملية تتقدم خاصة في منطقتي زوتر الشرقية ويحمر بهدف الاستيلاء على هذه المنطقة التي تعتبرها إسرائيل منطقة استراتيجية. وتوسيع عملية التوغل يأتي في محاولة لإبعاد قدر المستطاع تهديد المسيرات الذي أصبح التهديد المركزي.

0: اتفاق على الجبهة اللبنانية، وخاصة على خلفية إصرار إيران على إدراج لبنان في هذا الاتفاق في هذه المرحلة، على الأقل الاعتقاد السائد لدى القيادة العسكرية بأن ربما لديها نافذة من الوقت لتحقيق بعض المناورات البرية، وإن كانت هناك علامات استفهام كثيرة حول نجاعة أو مدى نجاعة هذه العمليات في إبعاد تهديد المسيرات. يوسف
1: يا العليمة، شكرا جزيلا لك، مراسلنا للشؤون العسكرية، شكرا لك.
0: شكرا.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: جريمة قتل مرة أخرى بداخل العائلة، وهذه المرة في كفر قاسم. الشرطة تعتقل عددا من المشتبهين. كل التفاصيل مع إياد حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة. تحية لك إياد، أهلا بك.
3: أهلا بك يوسف، تحية لك. نعم، يعني جريمة أخرى تضاف إلى القائمة، القائمة سوداء في الشارع العربي، حالة من الفوضى تسود المجتمع العربي. فحوادث العنف الجنائية الإرهابية ترتكب في ساعات الفجر، الصباح، الظهيرة، المساء والليل، فلا حرمة للعيد، لا للقريب ولا للبعيد، لا للمسن ولا للطفل، وحتى للأم فاليد الغادرة باتت تطال جميع أبناء المجتمع. ففي جريمة جديدة تهز المجتمع العربي يوسف، تواصل دوامة العنف حصد المزيد من الأرواح وسط حالة من القلق والغضب الشعبي المتصاعد. فحوادث إطلاق النار والقتل باتت هي المشهد اليومي في المجتمع العربي في ظل انتشار السلاح غير المرخص ونشاطات عصابات الجريمة المنظمة. المحطة الأخيرة لهذه الآفة البشعة كانت في كفر قاسم، حيث تم الليلة الماضية استدعاء طواقم طبية إلى المدينة بعد إصابة إمرأة إثر تعرضها لإطلاق النار. الطواقم الطبية من نجمة داود الحمراء، وبعد إجراء فحوصات طبية للمغدورة أعلنت عن وفاتها في مسرح الجريمة. وقالت المسعفة أنستاسيا المخوف، كانت المرأة داخل المركبة وهي فاقدة للوعي من دون نبض أو تنفس وتعاني من إصابات نافذة في جسدها. أجرينا الفحوصات الطبية لها، ولكن للأسف لم يتبقى لنا إلا الإعلان عن وفاتها. وبالطبع يوسف، كانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة قوات شرطية كبيرة من شرطة كفر قاسم وأيضا من منطقة الشرون، وباشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث الخطير وجمع الأدلة من المركبة التي عثر على الضحية بداخلها بالقرب من منزلها، إلى جانب القيام بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة. واتضح سرعان ما اتضح من التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن هذه الجريمة وقعت على خلفية جنائية وتعود إلى نزاع داخل العائلة. وأعلن أن المغدورة هي نهاية جوابري وتبلغ من العمر 45 عاما من سكان كفر قاسم. الشرطة وكما نشر تمكنت من اعتقال ابن الضحية قاصر يبلغ من العمر 17 عاما، وشخص آخر من أقربائها قائد شرطة اللواء المركز الميجر جنرال الأمير كوين كان قد عقد جلسة خاصة في مسرح الجريمة بمشاركة كبار ضباط الشرطة في اللواء، واستمع إلى آخر نتائج التحقيقات التي قامت بها القوات في الميدان، وأجرى جلسة لتقييم صورة الوضع وقرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية في منطقة الشارون. هذا ما أكده قائد شرطة كفر قاسم المقدم جاي بخار، مشيرا إلى ورود بلاغ عن حادث إطلاق النار وأن قوات الشرطة وصلت إلى المكان وعثرت على امرأة تبلغ من العمر 45 عاما مصابة بالرصاص وأنها فارقت الحياة. دعنا نستمع إليه.
4: התקבל דיווח ירי בכפר קאסם. שוטרי התחנה הגיעו למקום, זיהו בת 45 ירויה ללא רוח חיים. מדובר ברצח על כבוד המשפחה של תושבת קאסם. שוטרי תחנת קאסם מחוז מרכז ביצעו מעצר מהיר של שני מעורבים ברצח. מפקד המחוז ניצב אמיר כהן ביצע הערכת מצב שמסיומה הטיל את החקירה על יחידת העילית ילפ שרון. משטרת ישראל, שוטרי משטרת ישראל הסגרו מעגל עם כל חשוד שביצע פשע.
3: يوسف، 117 مواطنا قتلوا منذ مطلع العام الجاري في القرى والبلدات العربية وفقا المعطيات التي وردتنا من مبادرات إبراهيم. ونحن نتحدث يعني عن الشهر الخامس من هذا العام، حتى أننا لم نصل إلى منتصف هذا العام. وكانت قد وقعت حوادث يعني عنف متفرقة في مدينة بئر السبع، أصيب بعد منتصف الليلة الماضية شاب يبلغ من العمر 28 عاما بجروح خطيرة، ورجل في 40 عمره بجروح متوسطة، في حادثي عنف وقعا في المدينة من خلال إلى مستشفى سلوكة في المدينة. وقبل منتصف الليلة الماضي أصيب شاب في 20 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه كما يبدو أيضا لإطلاق النار بالقرب من مفترق سمخ، ونقل إلى مستشفى رمب في حيفا للمعالجة. وباشرت الشرطة

0: التحقيق في هذا الحادث. إليك يوسف.
1: شكرا لك إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة. إذن مرة أخرى جريمة بداخل العائلة، مقتل امرأة في كفر قاسم. استمعتم إلى كل التفاصيل. نبقى في سياق الجريمة. المحامي محمد مصاروي من هيئة الدفاع العام والموكل بالدفاع عن الأب الذي أطلق النار وأصاب ابنته بالخطأ ما أدى إلى مقتلها في عرعرة، تحدث إلينا عن تمديد اعتقال الأب حتى يوم الاثنين وإطلاق سراح كل المعتقلين الآخرين.
2: السلام عليكم. موكلي إنسان ملتزم بالقوانين، لا يوجد له سوابق جنائية، حالته النفسية صعبة للغاية، بينفي موكلي التهم الموجهة إليه. محكمة الصلح وافقت جزئيا على طلب الشرطة ومددت حبسه الاحتياطي حتى يوم الاثنين. نأمل أن يكتمل التحقيق بحلول ذلك الوقت اللي حددته المحكمة، ليتمكن من موكلي الحداد مع أبناء عائلته والإفراج عنه قريبا.
1: إذن كان هذا المحامي محمد مصاروي من هيئة الدفاع العام الموكل بالدفاع عن الأب من عرعرة، طبعا بعد مقتل الطفلة ليلى جهجهة من عرعرة. المحكمة تمدد اعتقال الأب حتى الاثنين وتطلق سراح كل المعتقلين. سنتابع هذه القضية بكل تأكيد. نخرج إلى فاصل قصير ونعود.
3: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
5: الله أبو الورد.
3: من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: سنعود إلى الشؤون المحلية بعد قليل، ولكن الآن إلى بنود الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فترة تفاوض لمدة 60 يوما حول البرنامج النووي الإيراني. ولكن من جهة الرئيس الأمريكي ترامب لم يوقع، ومن جهة ثانية أيضا مجتبى خامنئي لم يوقع. هل نحن مرة أخرى أمام طريق مسدود؟ السفير السابق بهيج منصور، تحية لك أستاذ بهيج، أهلا بك.
2: أهلين أخ يوسف لك والمشاهدين والمستمعين.
1: شكرا جزيلا. فترة تفاوض لمدة 60 يوما حول البرنامج النووي الإيراني، اتفاق إطار مبدئي، خطوط عريضة، الحديث ليس عن اتفاق نهائي، ماذا يريد ترامب من ذلك؟
2: الحقيقة الوضع يعني صار الواحد يسأل أسئلة بالنسبة للاتفاق هذا، هل هذا سر المفعول ولا مناورات بين إيران وأمريكا؟ مين بدي يتغلب على الثاني في الشروط تبعه؟ لأنه المرشد الإيراني بعد ما وافقش على الاتفاقية وكذلك ترامب، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه في بعد مجال ثاني للمحادثات على أساس أنه غير الوضع الحالي. أنا باعتقاد تبعي أنه هاي المرحلة التمهيدية بطل في لها مجال للتقدم، لأنه أمريكا بدأ تفتح مضيق هرمز، إيران بدها العقوبات زهوة عن إيران على أساس انتعاش اقتصادي، وكذلك وقف إطلاق النار لستين يوم. عشان هيك أنا بفكر إنه الجهتين بتستنى الواحد الثاني، أو إيران تستنى أمريكا وأمريكا تستنى إيران، وأنا باعتقادي هاي مناورة لعدة أيام أو عدة ساعات على أساس إنه يأخذوا قرار بالنسبة لهذا الوضع، لأنه الوضع في أمريكا صعب جدا، وخصوصا المونديال وكأس العالم وكذلك الاقتصاد الأمريكي والانتخابات الوسط، وكل هاي الأمور مشبوكة في بعضها، وكذلك في ضغط من إسرائيل بالنسبة للأورانيوم المخصب والأورانيوم المخزون في إيران. كل هاي الأمور بعدها مبهمة وما فيش قرارات. عشان هيك أنا بقول إنه هاي الفترة للستين يوم وقف إطلاق النار على أساس إنه تتجدد المحادثات ونوصل لحل يرضي جهتين. ولكن للأسف الشديد يعني إذا احنا بنطلع لما بدوا الحرب أمريكا وإسرائيل حطوا أهداف مختلفة، واليوم احنا بنشوف هاي الأهداف مش عم تتحقق على أرض الواقع، وهذا للأسف الشديد. اليوم احنا بنشوف إيران في هاي المرحلة طلعت في ايدها القوة ومستمرة في العمل تبعها، واصبحت دولة اقليمية لها محلها في كل المحادثات وكل المعايير الدولية.
1: إذن هذا الجانب المتعلق بما قد يحدث في الأيام القادمة، ولكن أيضا هناك من يقول بأن ترامب الرئيس الأمريكي دخل إلى مصيدة ما بين إيران ولبنان. هل تعتقد بأنها فعلا مصيدة، الاعتبار أن هذه الضربات التي توجه إلى العمق اللبناني ربما تؤثر بشكل مباشر على سير المفاوضات التي يبحث عنها ويسعى إليها أيضا ترامب بين إسرائيل ولبنان، وترعاها واشنطن؟ طبعا هنالك جولة إضافية ثالثة ورابعة تم الإعلان عنها، كيف ترى ذلك؟
2: أخ يوسف، حاولوا إسرائيل إنه ما يربطوش بين الجبهة في إيران والجبهة في لبنان، في هون يعني إشي بتعلق في الثاني، يعني إيران تضغط بحزب الله أو في وسيلة حزب الله على أساس أنها تضغط على إسرائيل وتضغط على أمريكا، لأنه الجبهة في الشمال وضع سيء، إسرائيل مش عم تقرأ السياسي وكيف لازم يكون بالنسبة لجنوب لبنان. المواطنين الإسرائيليين في شمال إسرائيل يعانون كثير، المسيرات اللي موجودة وكل هاي الأمور، إسرائيل مش عم تأخذ القرارات اللي لازم تأخذها. وأنا بفكر إنه إذا تقدموا في المحادثات يجب على أمريكا إنها تأخذ قرارات بالنسبة لحزب الله إنه ينسحب من المنطقة الجنوب، وموضوع السلاح وتقوية الجيش اللبناني، وكذلك المحادثات التي استوفى تجري اليوم يعطوها الدعم الملائم على أساس أنه الحكومة اللبنانية تكون قوية جدا، من شان على أساس أنه يوصلوا لإشي معقول. وأنا بقول هلول الجبهتين متصلات مع بعضهن، وإيران طريق حزب الله بتضغط على إسرائيل وبتضغط على أمريكا. عشان هيك أنا بقول يعني الاتفاق بين أمريكا وإيران أو المرحلة التمهيدية مجبورة تكون بالنسبة لحزب الله ولبنان. وأنا آمل إنه هذا الوضع يتغير، ولكن أنا شوي متشائم لأنه في سياسة داخلية وإسرائيل وفي انتخابات لإسرائيل، ونتنياهو بيحاول في الورقة اللي موجودة على أساس إنه يضغط ويضغط مشان يأخذ أصوات أكثر. عشان هيك كل الأمور مبهمة وغير واضحة بالنسبة لهذا الوضع. ولكن ليش الواضح إنه أمريكا وإيران الجهتين بدهن إنه يوصلوا لاتفاق تمهيدي على أساس إنه يكملوا المحادثات بضمنها كمان الجبهة اللبنانية.
1: طيب، من الانتقادات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس ترامب الحديث عن ما يسمى نزع السلاح، تحدثوا عن نزع سلاح حماس لم ينزع سلاح حماس، تحدثوا عن نزع سلاح حزب الله لم ينزع أيضا سلاح حزب الله، وأنت قلت أنه يجب أن يتولى الجيش اللبناني إدارة الأمور، وهذا على ما يبدو سيكون صعبا في المرحلة القادمة، يحتاج إلى قرار لبناني على ما يبدو أيضا أمريكي وبموافقة طبعا إيرانية شيعية، لأنه طبعا حزب الله. والمعضلة الثالثة هي الصواريخ البالستية والبرنامج النووي الإيراني، إسرائيل لا تريد الصواريخ ولا تريد البرنامج النووي الإيراني، الثلاثة يعني هذه البنود الثلاثة موجودة حاضرة بقوة، وهناك من يسأل ترامب ماذا فعلت؟
2: أنا للأسف الشديد ترامب نزل على حرب بإقناع إسرائيل وإقناع نتنياهو، ولكن لحد الآن إحنا مش عارفين شو النتيجة من هذا الحرب. عشان هيك لما تبدأ أنت في حرب واستنزاف وضرب في كل المنشآت العسكرية والمدنية في إيران لازم يكون عندك خطة كيف تخرج من هاي وتأخذ كل الأمور. الأهداف اللي حطوها أمريكا وإسرائيل هنا أهداف ما وصلوش ولا هدف. وأنا باعتقادي اليوم إذا بتسأل كل شخص في إسرائيل وكذلك في خارج إسرائيل بيشوفوا إنه إيران إنه هي طلعت الفائزة في هذا الحرب، لأن هي على بتحط الشروط تبعت. وللأسف الشديد ترامب مجبور يأخذ هاي الشروط لأنه في عنده عوامل مختلفة في أمريكا لعب يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة للمونديال، وهذا ذكرته أنا. وعشان هيك أنا بقول إنه أمريكا في وضعها الحالي راح توافق على الشروط الإيرانية، لأن عندها ظروف اللي بتتعلق في أمريكا وداخل أمريكا، وهذا للأسف الشديد الواقع الموجود. وأنا بقول إنه أمريكا مرات تعمل خطط وتعمل برامج بالنسبة لغزة وبالنسبة لكل أمور، ولكن مش كل شيء بتقدر عليه لأنه في عوامل مختلفة اللي موجودة على أرض الواقع. وللأسف الشديد أمريكا موجودة في الغرب وإحنا موجودين في الشرق، والمعقولية في الشرق مش زي المعقولية في الغرب، وهذا الوضع الحالي. وإحنا في مشكلة قوية لأنه إسرائيل في شمال البلاد هي راح تعالج الأمر، وإذا أعطوها الفرصة أنها تستمر في ضرب حزب الله بدها تستمر في ضرب حزب الله، ولكن هذا سوف يوضع الحكم اللبناني في وضع سيء جدا، لأنه إحنا بدنا الحكومة اللبنانية تتقوى وتجابه حزب الله، ولكن ما عندهاش القوة. ولكن إذا إسرائيل ساعدتها وأمريكا ساعدتها وفرنسا في مجال في المستقبل، وكذلك الدول العربية، لأن الوضع غير واضح بالنسبة لهذا الوضع. وأنا أمل إنه يكون حل جذري، وكذلك يعني الاتفاقية التمهيدية مع إيران وأمريكا راح تعطي دفع لحل المشكلة مع حزب الله، ولكن هذا حل مؤقت مش دائم بالنسبة لمستقبل لبنان.
1: السؤال الأخير يتعلق بأيضا ترامب، وهذه ربما يعني الأهمية الكبرى التي يوليها لأن يكون هو صاحب اتفاق أفضل، يعني يجري دائما مقارنات الاتفاق الذي وقعه أوباما مع إيران في عام 2015، لديه هوس بين قوسين ترامب أن يكون هذا الاتفاق الذي يتم الحديث عنه الآن أفضل من اتفاق أبرمه أوباما سابقا قبل 11 عاما، لماذا؟
2: هاي هاي السياسة الداخلية تبعت أمريكا وبين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. يعني ترامب مع الحزب تبعه بدي حاول أقول إنه أوباما عقد اتفاقية غير جيدة لأمريكا، وأنا باعتقاد إنه خروج ترامب في 2018 من هاي المعاهدة هي أعطت الفرصة لإيران بتخصيب الأورانيوم، واليوم عندنا أورانيوم في 60% من القدرة وعلى صنع 11 قنبلة ذرية. وهذا للأسف الشديد، لأنه أنا بفكر إنه نتنياهو ضغط عليه إنه يخرج من هاي الاتفاقية، وما فكرش إنه نتنياهو إنه ترامب راح يخسر الانتخابات مع بايدن. وهذا للأسف الشديد إحنا في وضع سيء جدا، وأنا بفكر إنه المشاكل الداخلية تبعت أمريكا بتكون بياخذوها بعين الاعتبار، ولذلك الحل مش حل واضح بالنسبة لهذا الإشي. والمقارنة بين ترامب وأوباما، أنا بفكر إنه الاتفاقية اللي كانت هي جيدة جدا ومش لازم كان ينسحب فيها ترامب، وهذا للأسف الشديد لأنه الضغط الإسرائيلي والضغط نتنياهو، واليوم الكل بيقولوا إنه هاي الاتفاقية كانت أحسن من الاتفاقية اللي بدي وقعها اليوم، لأنه موجود في المخازن أو في قلب الأرض 450 كيلوغرام من الأورانيوم المخصب على 60%، وكذلك عندهم قدرة لتخصيب الأورانيوم لنسبات عالية. وهذا يعني هذا كنتيجة إنه أمريكا طلعت من هاي المعاهدة وأعطت لإيران إنها تتقدم في المشروع النووي.
1: شكرا لك سفير السابق بهيج منصور على هذه المشاركة معنا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أخي يوسف، شكرا على الفرصة.
1: وتحدثنا قبل قليل مع سيد محمد أبو شحادي، وهو شقيق صاحب المنزل الذي اندلعت فيه النيران في أم الفحم فجر اليوم، وهناك طفلة من أم الفحم بحالة خطيرة جدا، وأم الفحم تصلي أن تجتاز مرحلة الخطر. دعونا نستمع إلى مقاله محمد أبو شحادي.
3: الله وبركاته. باسم العائلة الكريمة من أم الفحم، عائلة محاجنة دار أبناء المرحوم محمود محمد حسين الشحادي، نتشكر جميع الأهالي في أم الفحم والجيران الذي ساعدونا في إعماد الحريق في بيتنا الكريم في حي وادي النسور. نتمنى الشفاء العاجل لطفلتنا الغالية خالدية زين محاجنة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير اللي اتصل واللي سأل على وسائل الإعلان وعلى طريق الواتساب أو على الفيسبوك، وبارك الله بكم وجزاكم الله كل خير.
1: أمي محمد، شو صار؟ عرفتوا تفاصيل يعني كيف اندلع الحريق؟
3: طبعا لحد الآن إحنا زينا زي الناس قدرينا أنه صار حريق عند دار أخوي، التحقيقات قائمة، وإحنا يعني صار هو الله العليم كيتر من بجزء من أي إشي مش عارفين لحد الآن إحنا.
1: طمنا على وضع الرضيعة.
3: الرضيعة طبعا بمستشفى ربها مردامت ومرشامت أو بالعناية المكثفة خلينا نقول. الدكاترة قالوا الوضع يعني إحنا مقدرش نعرف إلا خلال 24 ساعة، ونطلب من الأهالي الكرام من مدينة أم الفحم ومن خارج مدينة أم الفحم، عليكم بالدعاء للطفلة تقوم إلى أهلها الكريمين إن شاء الله.
1: ونحن أيضا نصلي من أجل الطفلة أن تستيقظ وأن تعود سالمة إلى أحضان عائلتها وإلى منزلها. العم محمد، بعد اندلاع الحريق الجيران صار في فزعة؟
3: صار إن الجيرات الحبايب القرايب الأمام الإخوال الكل دري طواله وأجوا يرشدوا على بيتنا في وادي النصور في أم الفحم.
1: نعم، الإطفاء أجا سريعا.
3: طبعا الوالد الطفلة اتصل هو بالإطفاء، وأجت الإطفاء والأمبولانس وكل هاي الأمور، ونقلوا الطفلة إلى مستشفى رمبان في حيفا.
1: شكرا لك العم محمد أبو شحادي على هذا الحديث معنا، ونصلي من أجل سلامة الطفلة وعودتها إلى أحضان العائلة إن شاء الله قريبا.
3: شكرا لكم، بارك الله بكم وجزاكم الله خير.
1: إذن طفلة من أم الفحم بحالة خطيرة، استمعنا إلى محمد أبو شحادي، قريبا العائلة نصلي أن تجتاز مرحلة الخطر. ومحمد أبو شحادي هو شقيق صاحب المنزل الذي اندلعت فيه النيران طفلة تبلغ من العمر 2 بحالة خطيرة حريق طبعا، والشرطة تحقق طبعا في سبب اندلاع هذا الحريق.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: ننظر إلى الاستطلاعات كثيرا في الأسابيع الأخيرة وتحديدا في هذه المرحلة عندما يكون حل الكنيسة مطلع الأسبوع القادم، بمعنى أن البلاد بدأت تعيش أجواء انتخابات. طبعا حل الكنيسة بالقراءة الأولى سيكون طبعا بناء على كل ما يعني ورد. الاستطلاعات تشير نهاية هذا الأسبوع بأن أيزنكوت يزداد قوة وتراجع، يعني دعوني أقول أيضا انهيار لحزب بيحد بنت لابيد، وبالتالي الخلاصة لن تكون هنالك حكومة للمعارضة بدون العرب. معنا الدكتور سليم بريك، الباحث في الشؤون الحزبية، المحاضر في العلوم السياسية. تحية لك دكتور، أهلا بك.
4: أهلا يوسف، أهلا بك وجميع المستمعين.
1: إنه أيزنكوت يزداد قوة هذا ليس مفاجئا، ولكن المفاجئ إنه بيحد اثنين رؤساء حكومة سابقين لابيد بنت، هذا التراجع يعني 8 مقاعد على ما أعتقد.
4: هذا صحيح. باعتقادي يعني إقامة بيحد بحد ذاته هي سبب الضعف. يعني لابيد كان في حالة تراجع من ناحية الإلكتورات، نحن شفنا أنه رجع لحد 7 مقاعد حسب الاستطلاعات، ولذلك اعتقدوا بأنه هذا سيوقف هذا النزيف، ولكن بدل ما يوقف هذا النزيف تحول للنزيف مزدوج، لأنه ارتباط بنت بلابيد هو ارتباط غير طبيعي. يعني بنت حتى الآن يبني على الصهيونية الدينية وما يسمى يمين لايت، ولكن في الصهيونية الدينية هناك عدة قوى تلتهم الأصوات التي موجودة في هذا المعسكر، مثلا سموتريتش الذي بدأ يشتغل نسبة الحسم بعدة استطلاعات، عفر فينتر الذي سيدخل الانتخابات والجميع قلقين ماذا سيحدث إذا دخل عفر فينتر. يعني كل هذه الأمور تدل بأن هذا الارتباط تقريبا غير طبيعي بين لابيد، ورغم أنه حدث في الماضي ورأينا مثلا في الماضي، أنا ما زلت أذكر أنه بنت كان على 22 مقعد وانتهى في النهاية مع 7 مقاعد، 3 من 7 مقاعد تركوه في خلال فترة رئاسة الحكومة.
1: يعني مع بعض دكتور سليم كان مفروض يكون بحسب الاستطلاعات 31 مقعدا على الأقل.
4: نعم هذا صحيح، ثم أنه كانت هناك قضية الالتفاف على أيزنكوت، يعني أيزنكوت هو الذي اقترح إقامة الثلاثي، فقاموا من وراء ظهر أيزنكوت بالاتفاق على إقامة بيحد، ثم دعوا أيزنكوت ليكون اللاعب الثالث، ولابيد طبعا قال أنه على استعداد يعطيه المكان الثاني، ولكن هذا طبعا ليس مقبول على أيزنكوت باعتقادي، هو قال بصراحة بأن هذا كان مهم بالنسبة له. ولهذا السبب نحن نرى أن بدأ الانتقال من الأشخاص اللي كانوا موجودين تقريبا على قاعدة بنت إلى أيزنكوت.
1: طيب المعادلة واضحة، أنه يتوحد ليبرمان، أيزنكوت، لابيد وبنت وينجحون في الانتخابات. لماذا هذه الوحدة لا تنجح حتى الآن دكتور سليم؟ ما هي المشكلة؟
4: أنا لا أعتقد بأنه هناك إمكانية توحيد أيزنكوت مع ليبرمان. يعني أنا أولا مريت على أين الأماكن التي تم فيها أكثر نسبة تصويت لليبرمان، هي ليست الأماكن التي يتوجه إليها أيزنكوت. أيزنكوت يتوجه في الأساس إلى البريفيريا، إلى المناطق اللي فيها كثير من الشرقيين، مثلا إلى الشمال، بينما ليبرمان هو بالأساس الإلكتورات الروسي. الآن هناك تناقض بين الإلكتورات الروسي والشرقي، لذلك أنا لا أعتقد بأنه التوحيد بين يعني هذه القوة سيضيف من قوتها، على العكس باعتقادي قد يحدث تماما ما حدث مع بنت ولابيد. القضية الثانية مع أيزنكوت هو في موجود في ارتفاع، ولكن أنا رأيت أمور مقلقة بالنسبة لتصرف أيزنكوت، مثلا أنه أخذ مستشار استراتيجي اللي هو عمليا تلميذ فينكلشتين الذي كان مستشار نتنياهو، الذي زرع كل الشر والسموم في الحلبة السياسية. يعني هو الذي اقترح في وقته على شيمون بيريس، على نتنياهو، أن بيريس يقسم القدس و نتنياهو جيد لليهود، وكل هذه الأمور التي عمليا زرعت الكراهية، على أساس أنه يعني قضية ماكيافيلي، أنه الكراهية هي التي تحرك الشعب أكثر من الأمور المشتركة. الآن نحن نرى أن أيزنكوت بدل ما أن يكون المصلح والبديل لنتنياهو، هو عمليا يحاول تقليد نتنياهو بشكل أو بآخر،
1: وهذا طبعا أنت تقول بأنه سيدفع الثمن من خلال خسارة مقاعد في مرحلة معينة.
4: قد يحدث نعم في مرحلة معينة، إلا إذا يعني أنا مثلا شفت أنه أيزنكوت أولا يعني داني يقول أنا فحصت هذه القضية أغلب رجال الجيش الضباط الجيش فشلوا في السياسي من سنوات السبعين.
1: هذا سؤالي. طيب يعني ما الذي يجب ما الذي يجب أن يكون به أيزنكوت لكي يعني يتجنب السقوط في ما سقط فيه سابقا بني غانتس؟
4: أمرين حسب رأيي. الأمر الأول التخلي عن كل هاي الألعاب اللي أنا لازم أكون أكثر يميني وكل هاي الأمور، لأنه لن يحصل على أصوات من البيبيزم بهذه الطريقة. هو يستطيع أن يحصل على أصوات من البيبيزم بالتوجه للشرقيين اللي هم عمليا مضطهدين، ولكن نتنياهو لم يحسن كثيرا وضع الشرقيين، يعني واخذ بعض الشرقيين ليكونوا مثل أمثالهم وكل هاي الشخصيات المخجلة حتى في السياسي. هذا لم يصلح حال الشرقيين، لذلك أيزنكوت يجب أن يكون حقيقي في هذا الموضوع. الأمر الثاني هو يجب أن يضع شيء جديد على الطاولة من ناحية استراتيجية، وليس يعني more of the same زي ما نحن منشوف أنه كل ما يقوله أيزنكوت تقريبا، بالمناسبة قالوا بيني غانتس قبل عدة سنوات في 2019 مثلا. فهي الأمور يجب أن يأخذها على ما أخذ الجد. القضية الثانية تفكيك الإلكتورات اليميني اللي نتنياهو يستند عليه، مثلا قام بخطأ كبير بأنه توجه إلى الحاردين. إذا كان أيزنكوت يتوجه للحاردين فلماذا نحن بحاجة لأيزنكوت؟ ممكن أن نبقى مع نتنياهو. هذا كان خطأ فادح باعتقادي كمان، ولكن هذا يدل بأنه بعض قادة الجيش عندما يدخل السياسي لا يتصرفون بكثير من الحكمة على الأقل في بداية الطريق.
1: طيب نقطة أخيرة أيضا لافتة في استطلاعات نهاية هذا الأسبوع، لن تكون حكومة للمعارضة بدون الأحزاب العربية. طيب أين هي الأحزاب العربية من ذلك؟ هل تنجح حتى المرحلة في استغلال هذه الفرصة أم ما زالت منشغلة في موضوع المشتركة؟ الآن انتقلنا إلى المرحلة الثانية، المقاعد، الرئاسة وكل هذه الأمور، كيف ترى الوتيرة الإيقاع؟
4: في هناك توجهين يعني بالنسبة إلى قضايا الأحزاب العربية. التوجه الأول بأنه الآن مع وجود يوسف جبارين برئاسة الجبهة باعتقادي صار أسهل إقامة قائمة تقنية مشتركة كمان مع القائمة الموحدة. نفكر انه كمان هون القضيه البيرسونال والقضيه كمان في لها اهميه معينه. طبعا في نهايه المطاف هذا افضل اذا كانت قائمه تقنيه تصل فوق ال 15 عضو كنيست كما حدث في الكنيست 22، هذا امر ممتاز، وباعتقادي هذا سيفرض على الحل السياسي اخذ العرب بالحسبان. الامكانيه الثانيه هي ان يبقى منصور عباس خارج القائمة المشتركة، يعني 3+1، وبهذه الطريقة سيكون أصعب مهاجمة منصور عباس، مع أنه نحن شفنا أنه نتنياهو بدأ يحرك جهاز الأمن العام لإخراج كل الحركة الإسلامية خارج القانون، أمر الذي في نهاية المطاف لن يحدث. ولكن كما قال جيبلس في الماضي، يعني عندما تلقي الوحل على شخص معين إذا لم يتصق به على الأقل يترك أثر، فهذا هذه استراتيجية الليكود اتجاه الحركة الإسلامية. فسننتظر ونرى ماذا سيحدث بين يوسف جبارين اللي بعده في بداية الطريق في هذا الموضوع، ولكن على ما يبدو أنه على خطوات ناجحة ربما لإقامة قائمة مشتركة مرة أخرى ورفع نسبة التصويت عند المواطنين العرب، لأن في آخر مرة كانت 52%، هذا أمر غير منطقي نهائيا.
1: نشكرك جزيل الشكر الدكتور سليم بريك، المحاضر في العلوم السياسية، الباحث في الشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نرحب الآن بعز الدين أمارة، رئيس مجلس كفر كنا المحلي. تحية لك سيد عز، كل عام وأنت بخير.
5: يا ربي كنت بألف خير.
1: المدرسة الشاملة كفر كنا تطلعات أن تفتتح رسميا في بداية العام الدراسي الجديد 26-27، هل الأمور تسير بهذا الاتجاه؟
5: إن شاء الله حاطين كل جهد قاعدين نعمل تكون جاهزة بجميع التراخيص والإشوريم اللي لازم تكون عشان نفتحها نعطي لأولادنا مدرسة جديدة وجو جديد، وتكون المدارس يعني اللي هي نتخل فيها في كفر كنا في الوسط العربي.
1: مهم جدا أنه نحكي أنه في كفر كنا دائما في المجتمع العربي دائما يقال أنه فقط أخبار عنف وجرائم، لا في بناء إنسان، والمدارس هي تبني الإنسان، وهذا مهم جدا أيضا أن نتحدث عن هذه الجوانب، إنه مش بس جريمة ومش بس عنف في المجتمع العربي، في مدارس تفتتح وفي رؤية تعليمية. طيب تكلفة هذه المدرسة سيد عز تصل إلى 55 مليون شيكل، كل المصادقات جاهزة أم بعد في أمور تنتظرون عليها مصادقة؟
5: احنا كان في شوية زيادات اللي هي تطوير من أسوار ومن ساحات، وهي طبعا أعطونا عليها تراخيص جديدة، يعني شريم هفشاوت من وزارة المعارف بالتمويل، وإحنا في صدد إنهاء كل الأمور اللي لازم من تعبيد من يعني مخارج آمنة، كل الأمور الإطفائية كلها، إحنا قاعدين نجهز كل الأمور اللي هي بتخص التراخيص عشان تكون جاهزة 100% وندخل أولادنا إن شاء الله عليها بأول أيلول.
1: المبنى 4000 متر يشمل 5 طبقات، مختبرات، مرافق عامة، قاعات وصفوف، هل هذا يعني أنه كل الاكتظاظ اللي أنت حكيت عنه في السابق أيضا في مدرسة ابن رشد الثانوية، اكتظاظ كبير جدا عانى منه الطلاب عانى منه أيضا الأهالي، سينتهي الآن؟
5: احنا بهاي المرحلة اللي اشتغلنا فيها احنا كمان بنينا كمان جناح جديد بمدرسة ابن رشد، مختبرات وقاعات مؤتمرات في بدول السنتين اللي نفذوا افتتحناهم، وكمان هاي المدرسة هي راح تكون من المدارس اللي يعني حتى يعني التخطيط تبعها تخطيط مدرني، يعني تخطيط جديد، يعني ما مش كثير مدارس مخططة بهذا الشكل،
1: مدرسة عصرية
5: بسبب موقعها، لأنه يعني الشركة اللي قامت بالتخطيط شركة داتون عندها خبراء في هذا الشغل، وهم خبرين، يعني الأخ سليمان عواودي عنده خبرة كبيرة بهذا الشغل، قام بتخطيط مدرسة اللي هي يعني بترفع الرأس وبتشغل أهل كفر كنا والوسط العربي. ومن ناحية إنه إحنا عنف مش عنف، العنف هو من زمن سيدنا آدم، يعني كان لما أولاده قتلوا بعض وموجود حتى اليوم، أما اليوم ربنا إحنا خلق لنا عقل، والعقل هو اللي بريحك وهو اللي بتعبك، هو كل شيء له علاجه. طبعا احنا بنشتغل كقيادي بنشتغل على كل الامور الا مش على زاويه واحده.
1: طيب
5: وطبعا التعليم والتربيه هي اهم من التعليم، يعني بأول على راس الامور التربيه والتعليم.
1: نعم سيد عز، في حدا بشكك انه المدرسه لن تفتتح بواحد تسعة؟
5: في بعض الأشخاص اللي هن مثلا مش رايد لهم إنه تفتتح المدرسة. أنا ما بعرف النوايا اللي هن قاموا بيها هذول بعض الأشخاص. أنت هاي بلدك، مش راح يجي واحد من الريمي بعث من كتيب ولا من المشهد ولا من طرعان، اللي كتبه وبعث لوزارة المعارف ولا اللواء هون عنا بده يكون من كفر كنا. شو المصلحة اللي عندك انت بتكتبه؟ شو المصلحة انك ما تفتحش المدرسة تعتك وانك بدك انها تفتح المدرسة؟ هل انت يعني حريص على اولاد الناس اكثر من رئيس المجلس؟ ما كل كفر كنا بتعرف انه عزه امارة حريص على كل طفل، على كل ولد، على كل بنت في هاي البلد، وبعدهم زي أبناء أولادي وبناتي. ليش يا أخي أنك أنت تروح تعمل هذا العمل وبدكش أنه تفتتح المدرسة؟ ليش؟ شو الأسباب يعني؟ اقنعني أنه بدكش يعني أنه نعمل إنجاز عز الدين أمر. الله عمره لا يكون إنجاز، هي الحياة يعني خلصت، ما فتحناش المدرسة بده يصير شيء علي يعني؟ ما بصير، بس إيش بنضر أولادنا يعني؟ هو المكتوب بس بضر أولاد البلد، بضرنيش أنا واللي ببعثه مش مرة مرتين وثلاثة يعني،
1: يعني رسائل
5: بترجعين وبوصلها الرسالة عبر راديو مكان، انه يا اللي بتبعثوا يا اوادم يا ملاح يا اولادي الحلال اتركوكم من هاي الاعمال، هاي اعمال بتوصلكم يعني بلاش، انا الحساب عند ربنا يعني بتخافوش كيف اللي بدكم تلاقوا ربنا بالاخر بنو تقولوا له والله كتبنا وكذا وعوقنا، ولا تقولوا له روحنا؟ اذا بتشوف انت اللي بتكتب بدل ما انك تكتب وبدش وتعطل الاولاد تفوت على المدرسه، روح اذا في شيء ناقص تعال قول لي، اذا في شيء ناقص روح ساعد اتطوع، هيك الاوادم بتعمل.
1: وضحت الصورة. سيد عز الدين أمارة رئيس مجلس كفر كنا، شكرا جزيلا لك، وسنتابع هذا المشروع طبعا في الأشهر القريبة. شكرا جزيلا لك.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نرحب بدكتورة تغريد زعبي الباحثة في مجال التربية جامعة بار إيلان. تحية لك دكتورة تغريد، كل عام وأنت بخير.
6: يعطيك العافية لك ولكل المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا أخي.
1: شكرا جزيلا لك. توقعات بازدياد نسبة التسرب، طبعا عدد من الباحثين في مجال التربية والتعليم يتوقعون ذلك. القاعدة التي يستندون عليها هي معاناة جهاز التعليم بشكل عام والعربي بشكل خاص خلال الحرب والفجوات الرقمية، لأنه شفنا شو صار الزوم، والبنيوية أيضا اللي لا تحل. كيف تعلقين على ذلك؟
6: إذا إيش بدنا نلخص السنة الدراسية كيف كانت لعند طلابنا مع نهاية انتهاء السنة الدراسية، قديش وطلاب المدارس واجهوا في المجتمع العربي واقع معقد ومكان كان غير مسبوق، اللي فاتت فيه دخلت فيه عوامل أمنية اجتماعية تعليمية أثرت بشكل مباشر على تجربتهم التعليمية والنفسية. إذا أنت اليوم تيجي تطلع شو اللي مركوه اليوم طلابنا، هل بالفعل تعلموا؟ هذا السؤال لا بتقدر تجاوب عليه الصراحة، يعني لا بتقدر تجاوب عليه لا بنعم ولا بلا بشكل قاطع من ناحية استمرت.
1: يعني لما بنيجي نحكي على 53 يوم بدون تعليم أو تعليم عبر الزوم، وبعد ذلك فرصة الربيع، فرصة الأعياد كما
6: رمضان
1: تسمى،
6: الأعياد
1: صحيح. هل عندما نسأل هل تعلم الطلاب، السؤال انه الاجابه هي علامه سؤال كبيره، ما فيش جواب.
6: ما هذا انا اللي بحكي لك اياه، انت ما بتقدر تعطي اليوم جواب قاطع نعم او لا. من ناحيه استمرت العمليه التعليميه والطلاب كملوا المناهج الدراسيه وعملوا امتحانات ومهام تعليميه، لكن من ناحيه ثانيه التجارب الميدانيه والابحاث اليوم التربويه بتفرجي قديش في فجوات تعليميه واجتماعيه وعاطفيه تراكمت خلال هاي السنوات، بالذات هاي السنه وتفاقمت. بدل ما احنا نسال، اذا السؤال الادق اللي بده يكون هل تعلم الطلاب؟ لا، شو السؤال الأدق ممكن شو تعلم الطلاب وشو الثمن النفسي والاجتماعي اللي دفعوه مقابل هيك؟ تعلموا كتير أمور غير المضامين الأكاديمية، لأنه اليوم إحنا بنتطلع حتى امتحانات البقرود لا أموها للظروف اللي مرقناها، هل هي بتعكس عن جد معرفة الطلاب وسيطرتهم على المادي وعن جد قدراتهم الأكاديمية أو التحصيلية بشكل قاطع؟ لا، أنا بقول لك لا. اليوم في طلاب اللي قدروا إنهم يتأقلموا ويستمروا في السيرورة التعليمية خلال التعليم عن بعد، لكن في طلاب تانيين واجهوا صعوبات كبيرة في اكتساب المهارات الأساسية بالمجالات القراءة، الكتاب، الرياضيات والتفكير المستقل. طبعا كمان التعليم كيف ذكرت ما بنقاس فقط بالعلامات، بل بقدرة الطالب على التركيز والتفكير النقدي والشعور بالانتماء للمدرسة، بناء علاقات اجتماعية. هاي جوانب كلياتها تأثرت كثير كثير كثير بفترة الحرب وفترة التعطيل والتعليم عن بعد، وكيف ذكرت الأعياد ورمضان اللي هي هذا الشهر اللي بيعاني منه المدارس، انه في قسم من الأهالي بتقرر انه الاولاد ما تروح على المدرسة.
1: صحيح. سؤال دكتورة،
6: ما بتحدد
1: دكتورة، هل يعني التوقعات بازدياد نسبة التسرب هي واقعية، لانه ستكون هنالك صعوبات تعليمية على ما يبدو في العام القادم، وهذا أيضا بين قوسين يقمع الكثير من الطلاب، إنه الأهل بيقدروش يساعدوني، المدرسة لا تساعد، الوزارة أيضا يعني تتعامل مع أمور أكبر بكثير من فجوات حتى بداخل الجهاز التعليمي العربي، وفي النهاية الطالب يدفع الثمن.
6: صحيح صحيح. التسرب على فكرة، بس للتدقيق أو لزيادة المعلومات، التسرب هو مش رح يزداد بس عند الطلاب، إنما عند المعلمين كمان، بالذات في المجتمع العربي. هذا بحث اللي احنا قاعدين اسم نجري في
1: تسرب
6: المجتمع العربي.
1: تسرب معلمين
6: تسرب معلمين طبعا، تسرب معلمين، لأنه كمان المعلمين مش قادرين يواجهوا كمية الضغوطات اللي بنواجهها، التغيرات اللي قاعدين بنمرقها، العنف والجريمة كتير قاعد بيأثر على استمرارية التعليم بشكل سليم وبشكل صحي في المدارس العربية. فالتصرف هو راح يكون بالجهتين، يعني كمان من جهة الطلاب. الطلاب كيف ذكرت مضبوط أنه أنا فيش عندي بيئة داعمي من جهة، وجهة تانية من ناحية تعليمية كمان المدارس مش قاعدة تعطيني الدعم الكافي واستكمال شو بنقص. بس من جهة تانية الطلاب كانوا بيقولوا طيب في تعليم على الزوم، بصير حرب، نتعلم عن بعد، نرجع بقنصولنا المادي بيساعدونا بجولة. بس بالآخر قديش بعرف الطالب بنهي السنة الدراسية؟ هل ابن صف تاسع عنها السنة الدراسية السنة جاهز لتخصص بصف عاشر عن جد من ناحية تعليمية ومن ناحية أكاديمية ومن ناحية تحصيلية حتى؟ هل عن جد دعكس قدرات ابن صف تاسع اللي كان قبل 5 سنين أو 6 سنين؟ ما بدي أكون ظالمة وأقول لك لا، بس كتير تأثروا طلاب، وهذا أنت... إشي قاعد بنشوفه بالأكاديمية كمان.
1: نعم، أنت باحثة ويعني أشرت إلى نقطة مهمة جدا من خلال يعني بحث تقومون به في هذه الفترة. صحيح. المعلمون وجهاز التربية والتعليم، وأنت تشيرين إلى تسرب قد يكون أيضا في ارتفاع دالة تصاعدية في المستقبل القريب. طيب، هاي نقطة مثيرة. نقطة أخيرة أيضا أخرى أريد أن أطرحها دكتورة تغريد، عندما نتحدث عن هذه الفجوات الكبيرة جدا، قلت أنه في النهاية الطالب دفع ثمن هذه الحرب، والسؤال أنه هل هو جاهز أنه يختار مواضيع تخصص في صف تاسع الأدبي أم العلمي، رياضيات، فيزياء وبيولوجيا ومواضيع أخرى أدبية. طيب، هل مدارس الصيف اللي تقترح منه تسد الفجوات هي حل أم أنه حبة أكمول؟
6: لا، هي حبة أكمول، وصدقني مش راح تنجح الخطة اللي مخططينها. وأحد لأنه المعلمين، أنت عشان اليوم تيجي تقنع تعمل خطوة من هالشكل بدك موافقة المعلمين وبدك مساعدة المعلمين. المعلمين بيقولوا لك طب احنا علمنا عن بعد، علمنا عن وجاهة، احنا علمنا، انا شو ذنبي اعلم بالصيف؟ انا بحاجة لهدول الشهرين. بنفس الوقت في اقتراح انه يجيبوا معلمين من برا. المعلم اللي من برا مش هيغطي الفجوة اللي عانى منها الطالب خلال الفترة اللي تعلم فيها عن بعد او الفترة اللي كان متعطل فيها بالبيت. نقطة ثالثة اللي هي الطالب نفسه بيقول لك أنا هذا صيف، هاي فرصة، هذا حق لإلي. وإسا بحكيها بالعلن أنه ما في تجديد بفترة الصيف، إحنا جربناها بالكورونا، كان في خطة من هالشكل إنه استكمال الفجوات أو تعبئة الفجوات اللي تراكمت نتيجة التعلم عن بعد، وشفنا أنه حتى بالمدارس ما كان في تجديد كافي إنه عن جد لازم تيجي والحضور الزامي. ومثل ما ذكرت ما كانوا معلمين كل المواضيع قابلين انهم يعلموا في الصيف.
1: للأسف هذه الصورة القاتمة نضطر أن ننهي مع دكتورة تغريد زعبي الباحثة في مجال التربية جامعة بار إيلان. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات معنا. شكرا دكتورة.
6: العفو، العفو، بكل سرور، يعطيك ألف عافية، كل عام بخير، باي باي.
1: وطبعا استمرارا لهذا الحديث، هناك من يشير إلى أن خطة وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية مدارس الصيف ستكون فاشلة بكل المقاييس. طبعا هجوم كبير من قرأ طبعا الردود الأسبوع الأخير. بهذا ننهي حديث الظهيرة لهذا اليوم الجمعة. يوسف شداد، فاتن حداد طبراني، أوسكار تريدلر ونادي أسمر مارون، أجمل تحية، نهاية أسبوع آمنة، وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ لمين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
5: 2 hours later.
4: بركي نروح نعايد عند امي.
3: هو علينا
6: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميسا.
3: مين ميسا؟
6: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: خليكوا جاهزين للعيد واحنا جاهزين لكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
9: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
11: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
12: عناوين الساعة: إنذار إخلاء لسكان بلدات في جنوب لبنان، القضاء على قائد لواء مدينة غزة في حماس، سياسي إيراني يقول إن بلاده ترفض إخراج مخزون اليورانيوم على التخصيب إلى دولة ثالثة، استمرار تفشي وباء الإيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية، وارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.
0: راديو مكان الأخبار.
12: تحية لكم مستمعين. هذه تفاصيل الواحدة تقرأها عليكم ريمارون. أصدر جيش الدفاع إنذار إخلاء عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: أنصري الخرايب، شبريحة، صرفند، عدلون وبسري، وقال إنه يضطر للعمل فيها في أعقاب خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. وطلب المتحدث العسكري من السكان إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أعلن جيش الدفاع تصفية نائب قائد لواء مدينة غزة بحماس عماد حسن حسين أسليم بغارة جوية دقيقة أمس الأول. وقبل ذلك تولى أسليم منصب قائد كتيبة الزيتون في الجناح العسكري لحماس وقاد غزو الكتيبة إلى غلاف غزة في مجزرة 7 أكتوبر. ومكث في مكان استهداف أسليم عنصر آخر هو قائد لواء شمال القطاع لحماس ولم يعرف مصيره بعد. ترفض إيران نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، هذا ما أعلنه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان بطهران إبراهيم عزيزي. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أضاف أنه إذا لم تغير الولايات المتحدة سلوكها فلن يتم التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك علمت قناة العربية من مصادرها أن طهران وافقت على مراقبة دولية على منشأتها النووية كي لا تضطر إلى تفكيكها في إطار الاتفاق مع الولايات المتحدة. يستمر تفشي وباء الإيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية، وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنها تحقق في احتمال وفاة 906 أشخاص بالفيروس الفتاك، وتم تسجيل حالة إصابة به في أوغندا أيضا. وأوضحت المنظمة أنه لا يوجد تطعيم مصادق عليه أو علاج ناجع ضد الطفرة الجديدة من الفيروس إلى الآن. وفي سياق متصل، وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيادوروس أدهانوم جبريسيوس إلى العاصمة كينشاسا للمتابعة عن كثف الجهود لمكافحة الوباء في ظل النقص في المعدات الطبية، وقال: نريد أن نظهر للشعب أنكم لستم وحدكم.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكم بكل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
12: تهب بدءا من ساعة الظهيرة رياح غربية نشطة في مرتفعات الشمال وأواسط البلاد، وغدا وبعد غد الأحد ترتفع درجات الحرارة. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا من جديد عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
13: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
14: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
14: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
15: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الله الله يا أبو الورد.
0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: يا زهرة في خيال.
1: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملة من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
1: من راديو مكان أطحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويلقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
8: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها لجروب.
7: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
1: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
8: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
1: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، طاب يومكم. دوت قبل حوالي نصف الساعة صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي تحسبا لاختراق مسيرة معادية. هذا وأصدر جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين في القرى والبلدات أنصري والخرايب وشبريحة وصرفاند وعدلون والبسري، وأكد الناطق العسكري أن الجيش يضطر إلى العمل فيها في أعقاب خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار، وطالب السكان بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وذكرت وسائل أعلام لبنانية بوقوع عدة غارات إسرائيلية في بلدة يحمر. إلى ذلك يلتئم اليوم الوفدان العسكريان الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية لصحيفة نداء الوطن البيروتية إن مسار البنتاغون يهدف إلى إيجاد بدائل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024 والذي شهد التباسات في التنفيذ. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه طلب من المدعي العام التحقيق في المعاملة التي تلقاها مواطنو فرنسا الذين شاركوا في الأسطول البحري إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي. وأضاف بارو في سياق حديث إذاعي في بلاده أنهم تعرضوا للتنكيل بما في ذلك العنف الجنسي والضرب المبرح.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان استوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: استوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الأحد ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة. أورشليم القدس وجبال الجليل 14، تل أفيف واللد والرملة 19، حيفا 20، الناصرة 18 و 17 درجة في هضبة الجولان وبئر السبع. في الثالثة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا أبو الورد.
0: من راديو مكان أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانتي بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: يابا وين رح نوصل؟
10: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
9: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
11: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
9: أنا.
0: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الأولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
10: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
9: شو كمان ساعة؟
0: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. اعترض جيش الدفاع هدفا جويا مشبوها في سماء جنوب لبنان شكل تهديدا على القوات العاملة في المنطقة، وتسبب الاعتراض في إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم في عدة أماكن في الجنوب اللبناني. وقد أصدر جيش الدفاع إنذارا لسكان 6 قرى في الجنوب داعيا إياهم إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وقال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير إنه تم منذ بدء الحرب القضاء على أكثر من 7500 إرهابي من حزب الله، وأضاف أن حوالي 1/3 منهم قتلوا منذ بدء عملية زئير الأسد. وأكد رئيس الأركان خلال جولة قام بها اليوم على الحدود وضمن الأراضي اللبنانية أن الأهداف من خلال العملية العسكرية هو إبعاد التهديد وتعزيز الدفاع عن التجمعات السكنية الشمالية وخلق الظروف للتوصل إلى تسوية أمنية. هذا ومن المتوقع أن يبدأ قريبا في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في واشنطن اجتماع الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني. وذكرت قناة MTV أن السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض ستحضر الاجتماع. انتقدت جمعية لوبي النساء في إسرائيل الشرطة والحكومة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة ظاهرة العنف الأسري. وأكدت الجمعية أن ضحية جريمة القتل الليلة الماضية في كفر قاسم نهاية جوابري أبلغت الشرطة قبل مقتلها بتلقيها تهديدات على حياتها من أقربائها، وأدى العنف الأسري إلى مقتل 20 نساء منذ مطلع العام الجاري. لقي فتى فلسطيني في 15 من العمر مصرعه إثر تعرضه لصاعقة كهربائية داخل بركة سباحة في منطقة الأغوار، وباءت بالفشل محاولات طاقم الإسعاف إنقاذ حياته.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الأحد ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا والجبال الجليل 25، 28 في الناصرة، هضبة الجولان وبئر السبع 29، و27 في اللد والرملة. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

أسعد الله مساءكم بكل خير أيها المستمعون الأعزاء. أضحى مبارك لجميع الأخوة المحتفلين بالعيد، أعاده الله عليكم بكامل الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير.

0: نرحب بكم في البرنامج الرياضي ملاعب وأهداف على أثير راديو مكان. من الآن وحتى الساعة الخامسة تتخلل البرنامج نشرة أخبار الساعة الرابعة. في الساعة الثانية من البرنامج سوف نفتح الخطوط للأخوة المستمعين، سوف نتطرق إلى النهائي الكبير غدا، نهائي دوري أبطال أوروبا بين حامل اللقب باريس سان جيرمان والأرسنال، ونتيح الفرصة للإخوة المستمعين لمن يرغب بالتكهن بنتيجة المباراة. فاتن حداد الطبراني في الإنتاج، أوسكار تريدلر في الهندسة الإذاعية، ومعكم على مدار ساعتين من الزمن في الإعداد والتقديم باسل زريق. بداية مفاجأة العيد، تعالوا نستمع معا إلى هذه الباقة من المعايدات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: السلام عليكم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتمنى لجميع مستمعي راديو مكان عيدا سعيدا، أعاده الله عليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله العيد القادم بتكون الأحوال أحسن وأفضل على الجميع، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. معكم ضياء سبع.
2: معكم المدرب أدهم هادي. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. ينعاد علينا العيد باليمن والبركات والبهجة والسعادة إلكو ولجميع محبينكم.
3: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعوذ الله للجميع بالصحة والسعادة والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. معكم زاهي أرملي لاعب مكابي حيفا سابقا ولاعب مكابي أبناء شبع عمر سابقا.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتمنى للجميع مستمعي راديو مكان عيدا سعيدا، أعده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير. معاكم لسابع عيسات لاعب مكابي حيفا.
5: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بتمنى للجميع كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله بنعادي عليكم وأحبابكم وانتم هادين البال في تمام الصحة والعافية. معكم المدرب فايت حسون.
0: بداية نرحب أعزائي المستمعين بمدرب بويل عكا أدم هادي. أدم هادي كل عام وانتم بخير.
6: كل عام وانتم بخير ولكل اللي معايدين، وان شاء الله بتكون عيد مبارك على الجميع، وحج مبرور للحجاج وبرجعوا بالسلام ان شاء الله.
0: ان شاء الله. وكيف فهمنا انت في يعني رحلة عائلية الى جنوب البلاد حاليا؟
6: طبعا بالطريق.
0: نعم. اذا ادم هادي مدرب هابويل عكا، الموسم انتهى، نجحت انه تبقي هابويل عكا في الدرجة الممتازة لموسم اضافي، كيف تقيم أدم هادي عملك كمدرب بويل عكا في القسم الأخير من الدوري وإبقاء الفريق في الدوري بعد ما يعني هبطت كمدرب، قدمت من الدرجة العليا من مكابي أبناء الريني إلى بويل عكا، ولكن في النهاية بتعتبرها قصة نجاح إبقاء عكا في الممتاز حتى لو كان في الرمق الأخير؟ أدم هادي
6: طبعا أول شيء كان موسم شاق جدا لي على الصعيد الشخصي، كوني إن اشتغلت بثلاث فرق لأول مرة في حياتي كمدرب. بديت الموسم مع كفر قاسم اللي كنت معهن موجود صلنا سنتين قبل، بنينا غد فريق بدون كل المشاكل اللي كانت بالفيفا بالتعاقد مع لاعبين وكل هاي الأمور، قدرنا نبدأ موسم ناجح وممتاز لأعطى قوة لكفر قاسم من بداية الموسم، وهذا الاشي كفاه في النهاية الحمد لله. بعدين انتقلت لفريق الريني في الدرجة العليا، للأسف الشديد الريني بنهاية المطاف هبط للدرجة الممتازة، يعني ولا إشي سوى الريني الموسم هذا أسعفه. ومن سنة وخلال آخر ثلاثة أشهر انتقلت لها بويل عكا، طبعا اللي كان يصارع على البقاء كان في المراكز الأخيرة طول الوقت، فريق اللي تعزز في النجوم في بداية الموسم والإشي مراحل زي ما لازم، وبشهر واحد بقى بالانتقالات الشتوية حرروا كل اللاعبين، وهناك كان السقوط المدول للفريق. طبعا أخذت الفريق بوضع اللي هو كان محرج جدا، وبالآخر كان الهدف أنه بقاء الفريق في الدوري، وهذا الاشي قدرنا نسوي الحمد لله رب العالمين. في الرمق الأخير أمام أحد الفرق العنيدين اللي صلوا 25 سنة في الدرجة الممتازة الدرجة العليا اللي هو أبويل نوفا جليل في عكر دارو،
0: بدي ارجع رح اعود لعكا بس بدي ارجع شوي للريني لانك طرقت للريني. كيف بتقيم تجربتك في مكابي ابناء الريني؟ هل يعني بتيجي لنفسك في اتهامات ربما او ملاحظات انك فشلت بالريني، ام تقول يعني الريني مين ما اجى عليها من مدربين هذا الموسم ما كانش ممكن حدا يسعف الفريق وابقائه في الدرجه العليا؟ كيف انت تقيم عملك في الريني؟ جيت في نص الموسم.

0: حالي بشكل شخصي افكر اخذت خبره كثير كثير ممتازه في فريق مكابي ابناء الريني في الدرجه العليا، كوني دربت قريب ال 17 18 مباراه في الدرجه العليا. الدرجه العليا مهم جدا انه انا شفتها بشكل
1: قصة
0: خلينا نقول
1: مغايرة، قصة مغايرة.
0: لا لا من قريب بالدرجه العليا، من قريب اشتركت فيها، عملت مباريات ممتازه، عملت مباريات اللي كانت سوء الحظ ما خلناش ننتصر فيها طبعا، وبالاخر بنهايه المطاف يعني نقول نجاح او فشل تجربه كثير كثير ممتازه لي كمدرب، طبعا تعلمت منها كثير، ولكن الفريق نفسه يعني انبنى في طريقه غلط في بدايه الموسم، مدرب اللي كان له باع طويل في الدرجه العليا ما قدرش اللي هو درابيتش ما قدرش خلينا نقول يركز الفريق من بدايه الموسم، وشفنا كيف الامور متبعثره غاد، وبنهايه المطاف كمان الفريق يعني بعد ما انا طلعت ما جابش النتائج المطلوبه اللي يبقى فيها للدرجه العليا، فمجمل الامور كلياتها كانت سيئه بالفريق هذا الموسم. كان بالامكان تفادي الاشياء طبعا، وكانت مثلا خلينا نقول تعويل على انه انا اقدر اسحب الفريق لبر الامان، وكان في امكانيه حسب رايي يعني كان وقت كافي وكان مباريات جيده ممتازه، ولكن سوء الحظ خلينا نقول اصابات اللاعبين، عدد المباريات اللي كانت ورا بعض والكادر مش كامل،
1: كثافة مباريات.
0: طبعا كثير كثير اشياء، ولكن ان شاء الله
1: نعم.
0: بنتمنى لهم التوفيق والخير.
1: طيب نعود إلى عكا، فريقك الحالي والمستقبل للموسم القادم، احكي لنا عن تجهيز الفريق، عن الاستعدادات، هل تعلمتم بالأساس الإدارة، يعني أنت فترة قصيرة بعكا، هل تعلمت الإدارة من أخطاء الماضي، وكيف تجهز الفريق للموسم القادم في الممتاز، وهل أحضرت لاعبي تعزيز كما طلب أدهم عادي، أو
0: أول
1: تنوي،
0: إشي
1: هل تنوي أحضر؟
0: أول إشي مالك النادي تساحي ناكاش أحد الأسباب إنه الفريق تدهور، كمان ما جابش مدرب بعد يارون أخومبوين لأنه كان يستنى فيه من الريني هيك حكى، فلما شافني طلعت من الريني بشكل أوتوماتي توجه لإلي وجابني على الفريق، وهاي كانت فترة اللي الفريق فيها خسر نقاط ومباريات كتير، فقال أنا بدي أدفع الثمن عشان أنت تيجي لعندي، اللي يكون لعنا طريق مع بعض أكثر من موسم، لأنه بآمن بقدراتي كمدرب وأعطاني كل الإمكانيات وكل الراحة كإدارة بدعم للمدرب، ولكن الكادر ما كانش عندنا جيد، كان الفريق يعاني من كادر سيء زي ما حكيت إنه حرروا اللاعبين. في جلسة بين ساخن أكش ورئيس بلدية عكا جديد اللي يوم الأحد راح تكون عشان يحددوا الميزانية تبعت الفريق ويشوفوا الإمكانيات المادية للفريق للموسم القادم، ومن خلالها إحنا بنبلش نبني البرنامج
1: بس حاسس
0: للموسم الجاي.
1: في يعني تناغم بينك وبين إدارة عكا، راح تستجيب لك في إحضار لاعبي تعزيز، كيف العلاقة بينك وبين الإدارة؟
0: طبعا أنا في فترة 3 4 أشهر اللي اشتغلت في أبطال عكا ما لقيتش ولا مرة بال10 سنين تدريب ثقة خلينا نقول عمياء من قبل إدارة لإلي، يعني في كل الأمور اللي بدي إياها، في كل الأمور اللي كنت أطلبها، في كل الأمور اللي أنا بحكي فيها كان يمشوا معي مستقيم، يعني ولا أي مرة كان في جدال أو نقاش، مع أن الفريق نفسه ما جابش نتائج مطلوبة، يمكن أقل نتائج جبتها في حياتي كمدرب في الدرجة الممتازة هي مع فويل عكا، ولكن إن حبوا طريقة الشغل اللي بشتغل فيها، آمنوا أنه بالآخر هي الطريقة الصحيحة اللي بتخرج الفريق لبر الأمان، وطبعا هني معولين على اني انا ابني الفريق للموسم الجاي، لانه هني بيعرفوا من خلال الفتره السابقه كل الفرق اللي انا بنيتها كانت فرق قويه وكانت فرق ممتازه، وعنده قدره كمدرب يعني امتاز بهاي الشيء اني ابني فريق متوازن، فريق قوي، فريق عنيد. طبعا فتره التحضير اللي هي في شهر 7 و8 ونفتح الدوري بشهر 9 دائما الفرق بتكون قويه معي، فهني معولين كتير على هذا الاشي، بس ضل موضوع الميزانية نعرفه بالضبط قديش، وهذا الاشي اللي راح يحدد وجهة الفريق للموسم القادم ان شاء الله بتكون الامور تمام.
1: اسهل للدرج الممتازي لادم هادي من العليا، حاسس انه درج ممتازي ملعبك البيتي في قضية التدريب في مهنة المدرب؟
0: افكر انه الدرج العليا اسهل بكتير من
1: درج
0: الدرج
1: العليا اسهل من
0: الممتازي،
1: الممتازي؟
0: اسهل بكثير اذا انت بتملك فريق قوي ولاعبين قويين في هذا الدوري، لانه ديناميكيه اللعب غاده نوعيه اللاعبين كمدرب انت بتقدر تنفذ خطط كثير كبيره معهم، وطبعا اللعب مفتوح وكل الامور هاي كلياتها. الدرجه الممتازه درجه اصعب اخطر، لانه 16 فريق منهم فريقين اللي بنافسوا على الصعود وباقي الفرق كلياتها بنفس المستوى، كل الفرق متوازنة، كل يوم ممكن تخسر وكل يوم ممكن تغلب بهذه الدرجة، فهذا إشي شاق جدا وبده مسؤولية كتير كبيرة وتركيز عالي جدا. بينما الدرجة العليا بتشوف أول أربع فرق خمس

0: فرق اللي هن فوق كل الدوري، والفرق تبعت القاع في فرق اللي هي موجودة في نص اللائحة. ففي خلينا نقول مستويات متفارقة، وهذا الاشي بيبني فجوات بين الفرق اللي بيساعد المدربين يكون معهم أريحية. يعني في الدرجة العليا بتقدر تخسر 6 7 مباريات وانت تضلك مكانك. يعني شفت قديش أبناء الريني كان الموسم هذا خسر نقاط، ولكن كان عنده فرصة ثمينة أمام كريات شمون يفوز لما أهدر ركلة الجزاء في
1: ولم
0: الشوط
1: يستغل
0: الثاني
1: ولم يستغل
0: ولم يستغل. يعني من هون نعرف أنه دائما الفرص متاحة عندك والتشانس أكبر، بينما الدرجة الممتازة أنت بمباريتين ما بتشوف حالك إلا أنت في القاع، مباريتين ما بتشوف حالك إلا أنت بالكمية.
1: طيب الجواب ما كانش متوقع بالنسبة لي على الأقل، بعرفش من ال 75 فكرت تقول لي طبعا العليا أصعب يعني ودرجة أعلى، بس جوابك كان معاكس
0: شفنا فكر
1: وملفت،
0: لما
1: جوابك
0: لعبنا،
1: ملفت.
0: لما انا لعبت بتيرنر خلينا نقول مع مع مع مع الرين امام بير السبع اللي هو بطل الدوري، خسرنا ب1-0، اخذوا لنا جول ركله جزاء. شفنا فريق اللي بتقدر تلعب كره قدم، بتقدر تتوازن مع الفريق اللي عقبالك. تنساش كمان لعبه بتطار قطب 10 لعيبه 1-0 في تيدي، انا بحكي لك على الفرق اللي هي المرتبه الاولى والثانيه اللي فازوا بالدوري والوصيف. وكان الفريق عندنا الكادر مش كامل، الامكانيات مش موجوده من ناحيه الكادر، مصابين وكل هاي الشغلات، وقدرت اعمل مباريات مع ممتازه. فزنا على كريات شموني، فزنا على بويل حيفا مرتين مره، فشفنا كل يعني كان في عندنا نتائج. يعني تطلع على الريني جاب نتائج في
1: واضح
0: البلاي اوف
1: واضح
0: السفلي صحيح،
1: واضح
0: فهاي الفرق كلها احنا غلبناها لما انا كنت،
1: نعم
0: يعني فرق الكاع اللي كانت تنافسنا فزنا عليها كلياتها، وبايل كنت كمان غلبناهم.
1: طيب أدهم، قبل ما ننهي معك هذا اللقاء، بتقدر يعني تتكهن من سوف يفوز غدا في النهائي الكبير، باريس سان جيرمان أم أرسنال دوري أبطال أوروبا؟
0: انا اعتقد حسب رايي هن اقوى فريقين في اوروبا في الموسم هذا، اللي هن ارسنال بطل الدوري الانجليزي اخيرا طبعا بشكل رسمي تتوج، وباريس سان جيرمان شفنا الكتله واللحم اللي مع انريكي والتكتيك الجديد اللي بيجيبه وكل الديناميكيه بتاعت الفريق، راح تكون من افضل نهائيات كاس تشامبيونز ليج، مع افضليه
1: بالنهائي
0: اكثر،
1: مين راح يفوز
0: مع
1: باللقب حسب
0: افضليه
1: رأيك؟
0: اكثر لباريس سان جيرمان كونه خلينا نقول ماخذ فتره اعداد اكثر من ارسنال اللي هي خاضت غمار الدوري في الاسابيع الاخيره انها فازت فيه، هناك الامور اكثر خلينا نقول راقده وجاهزه اكثر، ولكن في مباراه كره قدم كل شيء متاح، 60 لباريس سان جيرمان 40 لارسنال.
1: أدهم هادي مدرب هبوعل عكا من الدرجة الممتازة، أضحى مبارك، كل عام وأنت بخير، انبسط في الرحلة العائلية ونتمنى لك التوفيق أدهم هادي.
0: شكرا كثير أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير. ننتقل أعزائي المستمعين إلى سخنين، إلى اتحاد أبناء سخنين، معنا على الخط الهاتفي إداري الفريق ياسر أبو عبدو. ياسر كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بألف خير أخ باسل، إليك ولجميع المستمعين.
1: نعم، أجواء نهاية موسم، موسم انتهى، ولكن يعني سخنين في المباريات الأخيرة إذا مش متذكر 4 خسارات متتالية في الملحق السفلي، يعني سخنين صح ضمنت بقائها في الدوري العلوي بشكل مبكر، بس يعني في داعي لكل هاي الخسارات، يعني على الأقل من أجل شرف الفريق، من أجل اسم الفريق. يعني هذا سؤال بيراودني ياسر أبو عبدو.
2: ايوه اخ باسل، بتحكي كلامك سليم 100%، وانا عبر اذاعه راديو مكان بتاسف للجمهور ولمشجعين اتحادنا سخنين على هيك نهايه الدوري او على الدوري ككل. احنا مش هيك وعدنا، للاسف احنا نوينا نبني فريق منيح وجبنا مدرب، صرنا حكينا عده مرات في هذا الحكي مش حجاج، جبنا مدرب اللي بنعد من السيريا الأولى بإسرائيل هيك كيف كان بنعتقد، وللأسف أحضر لاعبين اللي ما
1: مين قصدك أنت عن شارون ميمير؟
2: عن نعم أخ باسل، اللعيب اللي جابه كلياته يعني مع احترامي للكل بالأخص اللاعبين الأجانب والتعزيز المحلي ما كانش يليق بالدرجة العليا
1: طيب.
2: للأسف جدا.
1: طيب رح نعود بعد قليل ربما في هذه المقابلة عن الدوري اللي انتهى، بس خلينا نطلع هسه لقدام، تكوين إدارة جديدة في سخنين، ما هي وضعية رئيس الإدارة محمد أبو يونس، اطلع لكم المستمعين اللي بتعرف ايام عيد ومش الكل مطلع على الاخبار. الاستقاله اللي كانت قبل اسبوع في المباراه الاخيره كانت نهائيه لمحمد ابو يونس. وضح هاي النقطه مش لي للمستمعين، وشو الاوضاع عندكم من ناحيه تكوين اداره جديده للموسم القادم؟ ياسر ابو عبد.
2: صراحه لحد هسه فيش شيء جديد، الوضع باقي كيف هو، وان شاء الله بعد العيد راح نجتمع جميع اعضاء الاداره وناخذ قرار. انا بتامل انه الاخ محمد ابو يونس يبقى في اتحاد مدن سخنين لانه معطاء، وممكن اكيد بيساعد بقائه باتحاد مدن سخنين.
1: بس عم بصير توجه محمد ابو يونس، انت يعني كونك من الاداره اكيد عم باتصال معه، في تواصل معه، طمن الاخوه المستمعين من مشجعي سخنين وحتى مش
2: نعم. صراحه احنا يعني بنضغط عليه كثير، وبقول لك انا عملت اللي علي، مسكت الفريق 15 سنه، انا عندي بيتي عندي اعمالي بدي اتريح شوي، اما احنا مش رايحين بسهوله يخليه يطلع ان شاء الله، وان شاء الله باقي.
1: يعني انت بتقول في الايام القريبه بعد العيد سوف تلتئم الاداره وتتخذ قرارا نهائيا بالنسبه ل
2: 100%. وانا كمان مره اخ باسل عبر الراديو مكان بدعو اي شخص ممكن يجي ينضم للاداره يساعد الفريق، الباب مفتوح للجميع، يعني باسمي وباسم اعضاء الاداره والموجودين احنا بنرحب كل شخص يجي يساعد وينضم للاداره، مش حكر على اي انسان الفريق، فريق وتابع لسخنين وكل وسط العربي.
1: طيب تعتن نتطرق للموسم القادم، مع انه الامور مش واضحه لسه، مش واضحه. انا بتفهمك انه يعني في فراغ من ناحيه،
2: فيش قرار نهائي.
1: لا بس بالنسبه بس نعم لا الموسم القادم احكي اكمل.
2: بحكيك فيش قرار نهائي بالنسبه للاخ ابو باجر محمد ابو يونس، هو بده انه يترك الفريق، بس زي ما حكيت لك احنا ما بنستغنى عنه.
1: طيب اذا في شغلات يعني اساسيه معروفه في عليها اجماع، يعني المدرب مستمر ابوكسيس للموسم القادم؟
2: نهائي. هو عنده اتفاقيه، كان لما احنا مضينا معاه بشهر يناير كان الاتفاقيه لعام ونص، او يعني مظبوط. انا بتفهم الجمهور بقول لك شو النجاحات اللي عملها المدرب يوسي ابوكسيس، بس ما تنساش اخ باسل انه مش هون اللي بنى الكادر، وكل مدرب بيجي بنص موسم او بعد شهرين ثلاثه الموسم ما بيقدر يسوي كيف ما انه هو يبني الفريق اول بدايه الموسم.
1: نعم. كيف تقيم الموسم؟ انت يعني ذكرت في بداية المقابلة هاي انه الفريق ما نجحش، ما كانش موسم موفق.
2: لا ما كانش هيك. احنا بنينا على موسم انه يكون ناجح، وكيف احنا بتعرف كمان مرة اخ باسم بنشكر الجماهير والرجال الاعمال دعمونا وكانوا معطائين، احنا وعدنا انه يكون عندنا فريق اللي يشرف الوسط العربي يكون فطبول حلو. للاسف كان اشياء خلينا نقول يعني مش مضبوطه ومش مهنيه.
1: نعم. طب استخلصتوا العبر؟ صار في جلسه بقى الموسم مش زمان انتهى، قبل ربما اسبوع
2: او صراحه لا، اما احنا ان شاء الله تعرف كان عيد وضغوطات. نعم. وان شاء الله بعدي العيد بكم يوم راحين نجتمع وراح نعمل كل حساباتنا اللي كانت العام، وإن شاء الله بنبني فريق يليق منيح.
1: يعني ياسر أبو عبدو أنت تصرح إنه الفراغ الإداري بطريقه للحل بعد العيد؟
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، مش رح نترك لكل إنسان في إله بديل أخ باسل. إن شاء الله إحنا نتأمل كلياتنا إنه الأخ محمد أبو يونس يظل، وكمان مرة بدعو باسمي وباسم إخواني بالإدارة ورفاقي بالإدارة إنه أي إنسان شايف حاله إنه ممكن يساعد يتفضل، الباب مفتوح للجميع.
1: في لاعبين تركوا الفريق بشكل واضح نهائي انه مش راح يستمروا للموسم القادم.
2: اغلب الكادر اللي تبع هاي السنه اللي فاتت مش باقي ان شاء الله. احنا
1: طيب هاي مهمه مش سهله, عندك تبني فريق من اول وجديد من نقطه الصفر تقريبا.
2: عندنا ثلاث اربع لعيبه شبيبه اللي هن ممكن يكونوا بالكادر

0: عندنا كم لاعب اللي كوجو موجود، عندك الحارس المرمى، عندك
1: راح يستمر
0: في عندك كم اربع خمس لعيبه، احمد سلمان في في في عندنا كم لعيب الاساسيين الموجودين، ورايحين احنا ان شاء الله نشتغل ويعني اكثر مهنيه واكثر ناخذ اشاعتنا بالنسبه لجلب اللاعبين التعزيز والاجانب وباقي الكادر.
1: طيب ياسر ابو عبدو، احنا نتمنى لك عيد اضحى مبارك وكل النجاح والتوفيق للفريق السخنيني. ياسر ابو عبدو عضو اداره اتحاد ابناء سخنين، شكرا لك والى اللقاء.
0: شكرا لك، كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير. اعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: إذن جددنا التحية أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إلى البرنامج الرياضي ملاعب وأهداف على أثير راديو مكان، وفقط راديو مكان. وعلى الخط الهاتفي المدرب فايد حسون، مدرب هبويل أبناء يركا الجديد الصاعد إلى دوري الدرجة الثانية. منرحب مع المدرب فايد حسون، أضحى مبارك وكل عام وأنت بخير فايد. نعم، ربما في ضجي على الخط الهاتفي، اذا ممكن تحسن الموقع. سامعين ضجي على الخط في الخط الهاتفي فايد حسون، هل تسمعني؟ نعم.
1: مساء الخير بس لك وجميع المستمعين.
0: نعم، يعني فايد حسون عودتنا على حبك للمغامرات، الانتقال لفرق مغموره جديدة، يا إما بتبقيها في الدوري أو بتطلع مع دوري. فايد حسون، أتيت لبول أبناء يركا، جيت مع أي طموحات، مع أي غايات، ومع أي نشاط، ومع أي أفكار؟ فايد حسون جاء إلى فريق بول أبناء يركا الصاعد الجديد للدرجة الثانية المنطقة الشمالية. ألف فايد حسون.
1: طبعا أول شيء أنا وصلت على فريق بوليركا مع طموحات اللي هي معروفة عند الجميع، الهدف هو الصعود. طبعا أنت بتقدر تخطط وتشتغل كل شيء والقدر يخطط، ولكن نحن رايحين نعمل كل شيء مع مشيئة الله، رايحين نوصل للهدف اللي نحن عطينا قبل عينينا، واللي هو الصعود للدرجة الأولى إن شاء الله مع مشيئة الله. زي ما قلنا الترتيبات والتخطيطات يعني في أوج الوقت، إسا نحن بادين وخططنا وعملنا
0: فايد يم هيك من أولها، من أولها قبل ما يبدأ الموسم.
1: طبعا هذا الإشي اللي خلاني، كان عندي عدة عروض، ولكن لما أنت بتيجي على محل اللي هو على فريق زي فرقة مع إدارة مع الأخ غانم غبيش أبو آدم والجميع الإداريين هناك بقيادة طبعا غانم أبو آدم، طبعا أنت بتيجي مع قلق، بيقول لك من الأول أنا بدي حابب أصعد للدرجة الأولى، أنا أصعد درجة وحابب كمل المشوار. طبعا مش أول مرة أنا بوصل لوضعنا زي، كمان في عدة فرق اللي حطينا من ولا مرة لما كنت في فريق اللي في الصعودات تبعوني اللي ما خططناش من بداية الطريق، ممكن تفشل طبعا وممكن تنجح. إن شاء الله رايحين نخطط الأمور بشكل ممتاز مع الإدارة، مع نسق الأمور كيف لازم مهنيا. طبعا أنا بحكي مهنيا لأنه هناك في الإدارة قائمة في الأشياء المادية بشكل ممتاز.
0: يعني فايد، هذا التصريح نخطط. هذا التصريح متفق مع الإدارة بشأنه أنه في نوايا للصعود، أم يعني أنت كفايد حسون هيك بتقول بناء على الكادر أو على الأوضاع المهنية في الفريق، ولا أنت هذا الأمر متفق معه بالإدارة أنه تعلنوا نواياك الصريحة للصعود الموسم الأول؟
1: طبعا بس كل مدرب يوصل على الفريق، مش سر أنه بكون هناك عنده عدة جلسات مع

0: الإدارة. الإدارة قالت إنه أو حطت قبل عينها هدف إنه نحن بدنا نحاول نصعد درجة للأولى، كيف ممكن نعمل هذا الشيء؟ فتوجهوا إلي، أنا أعطيتهم الخطة تبعوني بعد ما قعدوا مع عدة مدربين، أو أنا واحد من المدربين قعدوا معهم، والخطة اللي أنا رسمتها ممكن نلت الإعجاب تبعت الإدارة كلها، وكان هناك تم الاتفاق بشكل مجمع إنه يكون فيه تحسن. بعد ما إنه قعدنا وتخرفنا وكان في هناك نوايا، فانت بتقعد تيجي مدرب لحاله يقول انا بدي اطلع وشو الميزانيه اللي تقدمها الادارات، والمدرب هو لازم في علاقاته مع اللاعبين، في علاقاته مع الوكلاء. اليوم بتعرف كل لاعب عنده وكيل، اعماله في هاي الدرجات مع العلم انه درجات الدنيا، ولكن صارت اليوم الشيء تقدمت. فانا تم الاحضار عده لاعبين اللي انا كان بدي اياهم، وكان في اتفاق بيني وبين الإدارة على اللاعبين اللي بدنا نجيبها على الميزانية كمان. فالحمد لله نحن مع العلم بنعرف انه صدقني انه في الدرجة الثانية خاصة الشمالية باء ألف فرق اللي اذا مش قد بول يركا اكثر منا من ناحيه الميزانيه، ولكن تم التعاقد نحن مع اللاعبين اللي بتعرف مع
1: انا المعلومات الطويلة. لا فايد معلومات وصلتني انه بول ابن يركا من حيث الميزانيه يغرد خارج السرب نسبه لباقي فرق الدرجه الثانيه منطقه الشماليه الف.
0: هاي زي ما بيقولوا ممكن يكون اشاعات اللي انا شايف، صدقني بعد مره انا بعرف فرق في الدرجه الشماليه الف اللي اذا مش قد أكثر منا. وانت بتعرف انت بعد شوي نحن قلنا شو نحن جبنا، بعد شوي انت راح تسمع فرق اللي قامت بالتعاقد مع لاعبين.
1: لا اسا بدنا نسمع اسا السؤال القادم.
0: الطراز الاول.
1: السؤال القادم تشكيلي الموسم القادم، مين اللعيب اللي حطيت ببالك ويعني طلبت من الإدارة انه يحضروهن في بداية الموسم القادم من اجل يعني تنفيذ الغاية والطموح والهدف الارتقاء للدرجة الأولى؟
0: اطلع الدرجة
1: أسماء بدنا أسماء.
0: قمنا نحن بالتعاقد، لا مش سر يعني مش إيش مخبى، تعاقد الفريق أبول يركا تعاقد مع الفريق مع بشكل نهائي مع المهاجم فراس غنايم. أنت بتعرف فراس اللي
1: صالوا لعب في ديمونا الموسم الماضي،
0: لعب في ديمونا ولعب مع خبرة. كمان سليم عماش اللي لعب وصالوا جال في الدرجة الأولى، ومع يردين كوهن اللي صعد معي في الماضي درجة وأحضرته.
1: سليم لعب درجة ممتازة
0: 100%. مع علي الزامل اللي صعد معي في الماضي مرتين أحضرته.
1: طيب هدول تعتقد هني لاعبين مستوى درجة ثانية فائد؟
0: هن مستوى أعلى من
1: هدول، مستوى درجة ممتازة يمكن أولى ممتازة. وبتقول لي إنه في فرق ميزانياتها أعلى من نابويل يركا في الدرجة الثانية. على كل حال أكمل، مين بعد لاعبين؟
0: نحن يعني زي ما قلت لك نحن علي الزامل، علي الزبيدات، علي الزعبي، خالد الحارس المرمى المعروف كتاب خالد عزام.
1: نعم.
0: تم التعاقد معه، ما بكمل في الفريق من حمادة جبرين اللي كان قبل بسنة النجم حمادة جبرين أمير الطلبي. ممكن كمان تنساش وائل حلباوي اللي هو ابن الفريق. نعم. موجود في الفريق.
1: هاي الأسماء نهائي انضمت للفريق ولا البعض نهائي والبعض في غزل بينك وبينها؟
0: الأسماء هاي انضمت بشكل نهائي، ولا نسيت حدا يعني مش
1: لا احنا عم نتحدث يعني كمان مرة راحة للإخوة المستمعين. هبول أبناء يركا من الدرجة الثانية، لاحظوا أيها المستمعون، ضم في الأيام الأخيرة الموسم المقبل فراس غنايم، سليم عماش، علي زامل، علي زبيدات، علي زعبي، الحارس خالد عزام، حمادة بعل أو حمادة جبرين، وأمير
0: طرب جبرين مش بعل
1: جبرين. عفواً جبرين
0: النجم حمادة. نعم. بعل.
1: نعم. لا لا جبرين مش حمادة بعل. أمير طربي ووائل خرباوي. يعني
0: وائل خرباوي طبعاً الكابتن اللي كان. نعم. الموسم الماضي اللي هو مكمل مع الفريق. نعم. نفس الشيء حمادة جبرين، نفس الشيء أمير طربي. بعد في بعض اللاعبين اللي أنا ما تعرفتش عنهم يعني من اللي مكملين مع الفريق، ولكن الفريق زي ما انت قلت بدك انت تجيب لاعبين، ولكن زي ما انا دائما بقول انه الصعود بيصنعوه. مش بيحكوا عنه بيصنعوه. يعني انت بدك تجيب لاعبين بدك اياهم يصنعوا مع المدرب مع الطاقم المهني طبعا اللي هو خليل شمه وكيوان كيوان اللي هن مكملين معي بعد يعني في انا اشتغلنا مع بعض عده سنوات مكملين كمان معي نحن الطاقم المهني اللي هو اللي انا مؤمن فيه كبير لانه اليوم كره القدم تقدم بطل ينفع مدرب لحاله بدك طاقم مهني اللي هو يكون قد الحمله مع قوه الاداره وعزم الاداره اللي موجود هناك زي ما قلت بعد مره الاخ غانم والاخ امير معدي كمان اللي هو كمان بنسق الامور معي كاداري فريق وك نحن عطي علاقه مع بعض لان مش كل وقت نشوف غانم رجل اعمال اللي هو مش كثير بيكون معنا دائما فهناك في تنسيق مع امير معدي ولكن نحن بنقول انه الاداره مع التنسيق مع الكل مع كل الخامات الموجوده في يركب من الطاقم المهني للاعبين لاداره لرئيس الاداره اللي هو يعني زي ما بيقولوا عم يشتغل 24 ساعه عشان الفريق فهذا شيء كثير راح يكون في الاخر ان شاء الله تعبنا ما يروحش خساره وربنا يسهل الامور ونصعد.
1: نعم. فايد شو السر في فايد حسون مدرب حبه مش حبه يعني بقادر انه يغير كتير فرق بنتقل من فريق الى اخر؟ يعني انا بذكرش مدرب جرب المنصب كمدرب في يمكن انت صاحب رقم القياسي في تبديل وتغيير فرق في الدرجات مختلفة ثانية واولى. يعني شو هالسر وكيف تقدر تتأقلم بهاي السرعة مع كل فريق جديد تنتقل له؟
0: طبعا انا كان اول شيء الحمد لله ربنا وفقني هذا ادى للتوفيق زي ما قالوا دعاء الوالدين اهم شيء والباقي تبتعرف زي ما تقول بدها عده عده عده عوامل عشان انت تنجح طبعا مش سر انه انا كنت روح على فرق اللي حابه تصعد درجه وعملت هاي الشغلة أكثر من خمس أو ست مرات عشان أكون كمدرب عم بحكي فهو الاختيار الفريق المناسب اختيار توقع أنت في محل اللي يكون بدهن أنه كمان يكون الإدارة أو الفريق نفسه حابب يصعد عشان يكون فيه هناك قوة مع لحالك بتقدرش أنت لحالك مع ثقة من الإدارة للمدرب مع ثقة الإدارة عشان تعطي المدرب كل الأماكن أو كل إمكانيات أنه يجيب لاعبين ويحضر مين بده كلاعبين ويعطوه كل يعني الثقة المهنية فهذا إشي كمان طبعا كثير مهم.
1: تأقلم فايد تأقلم كل مرة مع فريق جديد والتفاهم من جديد مع إدارة مختلفة كل مرة مرات خلال موسم أنت بتغير عدة فرق هذا مش تحدي كبير بالنسبة لك؟
0: لا ما صارش كثير معي إنه خلال الموسم أنا غيرت فرق مرة مرتين يعني صح. ولكن أنت بتعرف أنا في عالم الفوتبول أو في عالم كرة القدم صار لي عدة سنوات أنا طلعت من الدائرة الكرمل في 96 فكنت لاعب عدة سنوات خارج دارية الكرمل
1: مزبوط.
0: لعبت تقريبا 10 سنين
1: في كفر
0: خارج دارية الكرمل وفي كفر كنا وفي مجد الكروم صعدت كمان طبعا درجات مع الفرق هاي كلاعب فعشان هيك في خلال مسيرتي الرياضية كان في قويت علاقاتي الاجتماعية والحمد لله أنا دائما بحترم الناس والناس بتحترمني وهذا كمان سبب كبير انه انا كمان اصحاب مع الكل حتى مع اللي بكون معه في في في في ما بتقول تحدي رياضي كفرق نحن دائما ولا مره بيكون في كنا حب متبادل او بنصنع التحدي شريف ورياضي ولا مره كان في عندي مشاكل مع فرق كمان انا ولا مره بدور انه يكون عندي انا تحت وثيقه اللي ممكن يكون مرات ما تتسهلش الامور هاي الي هاي لك لا لا لا لا بروح على محاكم ولا بيش ولا بامنش في المواضيع بامن في الثقه الاكثر يعني اجتماعيه الثقه الاحترام المتبادل هذا سبب كبير كمان واهم شيء
1: بتخلي الباب مفتوح انت بتخلي الباب مفتوح عزك تقول
0: انا دائما بخلي الباب مفتوح لانه هيك تربيت مش عشان انه انا الشغله مش جديده عني حتى في حياتي مش الرياضيه كمان هيك دائما بحب انه يكون العلاقات طيبه ولكن بعد مره كله موجود اهم شيء في الاخر التسهيل خيي لما بتتسهل من مشيئه الله دائما بتسهل علينا فهذا شيء كثير كمان عامل كبير لانه بتعرف كيف انت مرات بتخطط بعد مرة والاشياء ممكن تيجي. ما كمان كان عندي في السابق انه بنيت فرق قويه وما
1: سالت لي الامور
0: عشان هيك نحن بنقول انه ان شاء الله عم نبني شغله منيحه، النوايا صافيه، ومن هناك راح نكون ان شاء الله بس نجاح.
1: نعم، توقعك سؤالي الاخير، توقعك لنتيجه بكره، باريس سان جيرمان ام ارسنال بطل اوروبا راح يكون؟
0: الحقيقة قلبية أنا حابب أرسنال، لأنه أنا شخصيا يعني مشجع ريال مدريد. ما ليش في الموضوع بكرة.
1: طيب.
0: ولكن كحب كمدرب أنا قلبية بدي أرسنال.
1: ليه أنت مشجع ريال مدريد؟ ليش متفضل؟
0: لأنه أنا كمدرب أو كإنسان اللي بحب ريال مدريد، فبحب لسه في هاي المواقع.
1: بدك فريق جديد، بدك فريق جديد.
0: فريق سان جيرمان فازت قبل مدة في الكاس. الأرسنال مدرب كمان ممكن يعني يصنعها أول مرة، هذا الشيء كمان بخليني نشد لهم أكثر، وكمان اللعيبة اللي هن صغار السن وفحزوا ببطولة الدوري الإنجليزي. ولكن قلبية بدي أرسنال، بس أنا قاعد أفكر في عقلية هاي الفريق باريس راح يفوز في المباراة لأنه عنده خبرة أكثر، وعنده طبعا خامات اللي ممكن في الماني تايم هن بيكونوا أقوى، وانت بتعرف انه مع لعبة واحدة ممكن كل اشي يكون. قلبية حابب أرسنال، ولكن انا بفكر انه باريس راح يفوز.
1: فايد حسون مدرب هبويل ابناء يركا، نتمنى لك توفيق وكل عام وانت بخير. فايد
0: كل عام وانت بخير، وان شاء الله بنعدي عليكم انتوا هدين البال جميعا.
1: شكرا لك وانت بألف خير. ننتقل الى الجنوب، الى جنوب البلاد، الى كفر قاسم، ومعنا على الخط الهاتفي اداري فريق النادي الرياضي الوحده كفر قاسم للدرجه الممتازه رمزي بدير. رمزي كل عام بخير.
2: كل عام بخير لك ولجميع المستمعين.
1: شو الاخبار رمزي؟ كان موسم مش هوين في الاسابيع الاخيره على كفر قاسم في الدرجه الممتازه.
2: بالفعل كان موسم صعب جدا على فريق نادي الوحدة كفر قاسم، موسم اللي بالنسبة لنا يعني بنقدر نعتبره موسم عن 5 مواسم ليس موسم واحد. احنا بدينا الموسم بعقاب الفيفا، وفريق نادي الوحدة كفر قاسم لمن لا يعلم او للتذكير زي ما نقولوها، فريق نادي الوحدة كفر قاسم بداية الموسم ما كانش عنده لاعبين تقريبا 7-8 لاعبين ومن غير حارس مرمى،
1: ناهيك عن قرار فيفا
2: بالضبط عن قرار فيفا
1: لمنعكم من الاستحضار. نعم
2: بالضبط، اضطرينا نستدعي من الشبيبة ما يقارب 14 لاعب، والجميع توقع أن الفريق يكون أول الهابطين ويكون يعني فريق اللي هو محصل في الدوري، ولكن فاجأنا الجميع في طبعا النصف الأول من الدوري، وقدرنا نصل مع هذا الكادر المحلي واللاعبين الشبيبة صغار السن مع اللاعبين المحليين طبعا المخضرمين، قدرنا نصل حتى وصلنا للمرتبة الثالثة وحصلنا على 24 نقطة وكانت مفاجأة يعني كبيرة للجميع. ولكن في شهر 1 بدأ طبعا المنعكس في الفريق، للأسف الشديد حصل تدهور في
1: بعدين غيرتوا عدة مدربين، يعني أدهم هذه ترك الفريق.
2: الأسباب في سببين مهمين هن اللي خلين الفريق يتدهور. السبب الأول هو الاستقرار المهني، في عنا طبعا أدهم هادي اللي هو كان معنا في بداية الموسم، أدهم هادي ترك الفريق طبعا في وقت حرج اللي الفريق ما كان فيه زي ما كلها، كان فيه اللاعبين فقط اللي هو صغار السن واللاعبين المحليين المخضرمين.
1: طيب بعد ما أدهم هادي، رمزي المستمع بده يفهم، بعد ما أدهم هادي ترك الريني قبل ما يروح على عكا، ما توجهتلوش يرجع على الفريق على كفر قاسم؟
2: لا ادم هادي لما ترك الريني لا احنا كان عندنا طار تواصل، ما بنقدر انه المدرب اللي كان موجود عندنا نيجي يعني
1: لكن ليش طلع طالب تواضحة واجا
2: طالب تواضحة بدأ مشوار طالب تواضحة مدرب ممتاز، مدرب جيد.
1: ليش ترك الفريق؟
2: طالب تواضحة بدأ مشواره بشكل ممتاز جدا واستمر بالنتائج الإيجابية. وكانت يعني الفريق كان نتاجه إيجابية جدا جدا، ولكن مع مرور الوقت في حصل زي ما نقولها في الطاقم المهني عندنا جوا، في كان حصل صراعات داخلية اللي أثرت على الفريق. في النهاية في النهاية الإشي انعكس على نتائج الفريق وطالت واضحة في النهاية قدم الاستقالته. جبنا بعدها آسي إلي ميلخ
1: نعم.
2: للأسف الشديد ما قدرش يسيطر على
1: هذا
2: الفريق
1: الثالث، انتبه هذا الثالث خلال موسم
2: بالضبط، ما قدرش يسيطر على الفريق، وشفنا في فترة آسي إلي ميلخ انه الفريق في قطار سريع جدا جدا بسرعة 250
1: نحو التدهور،
2: نحو الدرجة الأولى. يعني اللي خلانا نوقف هذا التدهور بسرعة هو خبرتنا في الدرجة الممتازة. احنا في خلال السبع سنين اللي احنا كنا فيها في الدرجة الممتازة، احنا في 3 سنين كنا في صراعات قاع يعني صعبة جدا جدا، أصعب من هذا الموسم. عرفنا نطلع من هذه الصراعات.

0: عندنا خبره في هذا المجال. فعشان هيك اول ما
1: يعني
0: شفنا
1: هلا
0: انه
1: تعتقد انه لو طالب تواضح اكمل هذا الموسم كان ممكن نتاج الفريق يكون افضل والنتائج افضل؟
0: كان ممكن كان ممكن لانه
1: نعم.
0: لانه لانه آسي المالك في فتره آسي المالك كان التدهور يعني مخيف جدا جدا. يعني شفنا حالنا في الدرجه، يعني كنا يعني كل مباراه كنا فريق نشوف فريق اشباح،
1: أها،
0: فريق يعني
1: ولا
0: فريق ميت،
1: انت
0: فريق
1: عم توصف الاشي اسا للمستمعين بشكل دقيق، ويعني عم توصف الحالة المخيب للأمال
0: بالضبط
1: اللي كان.
0: كان الفريق ميت ميت. يعني الفريق
1: طيب
0: يعني
1: طيب اسا مسموح لك، انتهى عقاب الفيفا، بتقدر تجيب لاعبي تعزيز؟
0: طبعا نقدر نجيب لاعبين.
1: حكيتوا مع حدا في اسماء؟ كيف عم تستعدوا للموسم القادم انه تظهروا بشكل مشرف اكثر من الموسم اللي
0: طبعا
1: انت سميته
0: برضو في
1: مخيب للامل؟
0: برضو بدي اكمل برضو بشيء، سبب ثاني سبب ثاني مهم جدا اللي اثر على نتائج الفريق اللي هو الاستقرار الاداري للتفكير. يعني بجوز في الاعلام ما بيظهر هذا الشيء، ولكن نادي الوحده كفر قاسم في خلال سنه كامله غير اربع رؤساء ادارات غير فيها في هذا الموسم. يعني هذا كان له تاثير سلبي. اخر رئيس اداره عندنا يعني موجود في الفريق صار له شهرين ثلاثه من شهر اثنين، اللي هو احمد صرصور، اللي بتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه
1: نعم.
0: الجديده. فهذا الاستقرار المهني واستقرار عدم استقرار مهني وعدم استقرار اداري في النهايه اثر على
1: طب شو الحل رمزي؟ كيف ممكن يصير استقرار قبل المهني؟ استقرار اداري في فريق كفر قاسم، اداره ثابته مستقره.
0: ما هذه مشكله، ما في اللي زي ما يقولوها شيء سحري. لانه ارجع على على على على تاريخ كفر قاسم، كل سنه او سنتين بتغير رئيس اداره. هذا شيء ايجابي وشيء سلبي. الشيء الايجابي انه ما في حدا مسيطر على الفريق وبكل هذا الفريق الي، لانه في هنا بلديه اللي احنا طبعا بلديه كفر قاسم اللي احنا لنا ثقلنا في الموضوع في جمعيه. طبعا
1: في مساعدات من البلديه، عم تجيكم مساعدات
0: طبعا طبعا طبعا اصلا الفريق
1: ارقام
0: الاب الروحي للفريق هو ببلديه كفر قاسم. ببلديه كفر قاسم هي اللي ماسك الفريق.
1: قديش يعني الموسم الماضي ساعدت الاداره؟ ارقام البلديه
0: اعطت تقريبا مليون ونص شيكر غير غير غير غير غير يعني غير اللي زي ما يقولوها المسانده، انه تجيب رجال اعمال
1: مساعدات الثانويين نقول او لا مشي
0: بالضبط.
1: طب هذا مبلغ مشرف من بلديه
0: يعني هذا الموسم رئيس بلديه كفر قاسم قدر انه يجذب اموال من رجال اعمال ما يقارب المليون ونص شيكل كمان. يعني ولهذا السبب الفريق هذا الموسم برضو احدى الايجابيات برضو عقاب الفيفا، انه احنا كانت عندنا فرصه انه نسدد ديون الفريق. الفريق كان يعاني في السنين السابقه من ازمه ماديه حاده، وهذا الموسم كان في استقرار مادي في الفريق. ما كان في عندنا مشاكل ماديه على مدار الموسم، وقلصنا ديون الفريق بشكل كبير جدا.
1: ما انت ما جبتش لاعبين، منع الفيفا منعتك تجيب لاعبين، هذا الاشي خلى خزينه الفريق مليانه. يعني في سبب،
0: فكل المدخولات كانت معظمها تروح لسداد ديون الفريق، وهذه كانت فرصه لنا انه نسدد ديون الفريق. فهذا فتغيير الادارات هو ايجابي هو سلبي. الايجابي ما في استقرار، ما في ثبات مهني، وفي نفس الوقت ما في واحد يجي يسلم الفريق وزي ما يقولوها. واذا رئيس الاداره طلع، تعرف في طيب كل معظم الفرق اذا رئيس الاداره طلع في الفريق تقريبا بيخلص. او فعندنا في كفر قاسم ما بصير هذا الشيء.
1: صوره واضحه. الموسم القادم مدرب مستمر خنبوم ولا ما فيش؟
0: اللي على الاغلب راح يستمر. احنا معنيين انه يرون يخبهم يستمر في الفريق، خاصه انه يرون يخبهم نجح في انه زي ما يقولوها يوقف كل هذا الهبوط الحاد، وفي خلال خمس مباريات اللي أدار الفريق أدارها بشكل ممتاز جدا. وإحنا النية تبعيتنا الموسم القادم اللي هو احتمال كبير كبير إنه يكون موسم انتقالي، يعني لأنه الاتحاد العام لكرة القدم في طريقه انه يضيف درجة اللي هي درجة القطرية، يعني تقريبا تقدر تقول 90-95.
1: لا بعد الامور مش نهائية، بعد مش نهائية
0: تقدر تقول يعني في اللجنة وصادقوا عليه الان فقط.
1: بس بعد مش نهائية. طيب. ماشي،
0: عشان هيك مجهز حالنا احنا برضو.
1: طيب رمزي بدير، اداري فريق نادي الرياض الوحدي كفر قاسم، فريق الدرجة الممتازة، بنقول لك كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم النجاح والتوفيق لك وللفريق. الى اللقاء رمزي بدير.
0: الى اللقاء.
1: إذن ونسمع باقة أخرى من معايدات الرياضيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك لنستمع.
2: كل عام وأنتم بألف خير. أعده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. أسأل الله أن يجعل عيدكم سعيدا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. ونقول لحجاجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. عباس صوان.
3: معكم المدرب فخري عساقلي، مدير أكاديمية فاعين من بلدة المغار. أضحى مبارك لإخوان الطائفة، أبناء الطائفة الإسلامية وأبناء الطائفة المعروفية، واتمنى إن شاء الله بعم الخير والسلام على جميع البلاد والعالم أجمعين.
4: أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام والجميع بألف خير. أخوكم المحب سمعان سمعان، مدرب النادي الرياضة عيلبون لكرة الطائرة.
5: كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتمنى لكم عيدا مليئا بالفرح والمحبة والطمأنينة، وأن يعيده الله علينا وعليكم بالصحة والسلام والخير. معكم مني بطل العالم في الكيك بوكسينج أمير أسعد، أرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات، وعيدكم مبارك.
1: طيب، مسكها ختام المقابلة الأخيرة في هذه الساعة الأولى من ملعب أهداف، باسل جبرين فريق إداري فريق أبوال من الفحم. كل عام بخير باسل، مساء الخير.
6: أهلا باسل، كل عام وأنت والمستمعين. نعم. وجميع المحتفلين بألف خير وأضحى مبارك.
1: باسل يقابل باسل. أبوال من الفحم يعني إجا من شانسكو، من حظكو أنه تجمد الهبوط والفريق بقي في الدرجة الأولى المنطقة الشمالية. باسل،
6: يعني الحمد لله رب العالمين، كان هيك موسم جدا صعب على جميع الفرق وبالاخص على فريق ابو علي من الفحم اللي مرق فيه ظروف يعني جدا صعبه، يعني منها وفاه رئيس الاداره يعني
1: نعم.
6: بنروح الى الفريق المرحوم محمد سليمان ابو شلومو
1: رحمه الله
6: ورحمه الله، ويعني تنفيذ عقوبه مينوس 12 نقطه على الفريق، واضافه الى يعني كل المشاكل الماديه والاداريه اللي كانت في الفريق، الا انه الحمد لله رب العالمين. يعني اليوم نطلعنا على فريق ابو علي من الفحم هو يعني افضل وضع في جميع الدرجات، يعني فريق مش مديون ولا شكل واحد، انهى جميع العقوبات اللي عليه، فريق جديد نظيف،
1: يعني بادين من الصفر
6: ان شاء الله، يعني بادين من الصفر، فيش يعني عندنا ديون مش راح احنا نطلع لورا، فيش حدا بيطالب منا مصاري.
1: وهذا الشيء، هذا الشيء بيؤدي لاعلان ايش نوايا ايش الموسم القادم؟
6: بناء فريق قوي ان شاء الله.
1: فريق قوي، اللي شو النوايا شو التطلعات
6: طبعا
1: شو الاهداف؟
6: انه ينافس على بطاقه الصعود الى الدرجه الممتازه،
1: ممتاز.
6: ولكن هذا الشيء بده شغل، يعني واحنا حاليا يعني كلياتنا احنا ملتيين هاي الفتره بالعيد وبالايام اللي كانت، فان شاء الله بعد العيد راح تكون في لنا جلسه احنا لاداره الفريق من اجل يعني وضع النقاط على الحروف، ومن اجل يعني اذا بقولوها نبلش يعني نشتغل زي ما لازم.
1: في إشي صار واضح بالكادر لاعبين مثلا المدرب الموسم القادم مين للإخوة المستمعين اللي بيعرفش؟
6: بعد
1: بعد
6: احنا ما بعد
1: مين أقوى الأسماء المرشحة؟ مين أقوى الأسماء المرشحة؟
6: حقيقة ما يعني بعد بدري الواحد يعني يتطرق لهذه المواضيع، احنا بدنا نبني فريق يعني يعتمد على الكادر المحلي، بدنا نبني فريق يعتمد على لاعبين شباب اللي يعني يكون في احنا فريق مبني لعدة سنوات، مش في كل موسم احنا نكون بتبديل يعني 10 و11 و12 لاعب من الفريق، بدنا نبني فريق قوي، فريق مرتب، وان شاء الله يعني هسه بهاي الايام القريبه راح نعلن، نبلش نعلن عن التعاقدات مع اللاعبين ومع المدرب.
1: طيب انت وراك 2000 3000 متفرج درجه، ممكن يجوا بدرجه اولى اذا في سنه ارتقاء باسل؟
6: هذول اللي بسمعونا 2000 3000 متفرج، اما فريق وانا بالفهم يعني يمتلك اكبر قاعده جماهيريه، يعني كلنا بنعرف هاي الشغله، بنتامل انه ايضا الجمهور يساعدنا، احنا يعني حققنا جميع امنيات ومطالب الجمهور، اليوم فريق نظيف في الشعليتين بقي في الدرجه الاولى، ايضا فريق الشبيبي بقي في الدرجه الممتازه في الاسبوع اللي
1: صار توجه باسل للبلديه من اجل تقديم يد العون، ولا ما فيش داعي للبلديه وضعكم فوق الريح؟
6: لا والله احنا وضعنا جدا صعب للاسف الشديد، احنا يعني حاليا لا نمتلك الإدارة السليمة اللي هو يشورني هو التكيين، فإحنا بنقدرش إحنا نقدم لميزانيات عن طريق البلدية وعن طريق وزارة الرياضة، وهذا الإشي يعني إحنا لازم يكون واضح للجميع، لأنه إحنا بدنا نأخذ بعين الاعتبار يعني الفريق بيعاني من هاي الشغلة، وما فيش مجال نتجه البلدية حاليا سبب عدم وجود الإدارة السليمة.
1: طيب باسل جبرين، سؤال أخير يعني للي بيعرفش من المستمعين، أنت شو وظيفتك في الفريق؟ إداري، مدير، صاحب يعني إمكانية للتوقيع، شو وظيفتك بالضبط؟
6: أنا يعني قبل كل شيء ابن الفريق، أنا مشجع فريق أبو علي من الفحم يعني منذ الصغر، في السنة الأخيرة أنا كنت يعني جميع المهام في فريق ابو علي من الفحيم من اجل ان هذا الفريق نعم. يبقى في الدرجة ويبقى على الساحه الرياضيه. يعني قبل عده اشهر هذا الفريق كان ممحي
1: نعم
6: منتي مش موجود. قدرنا الحمد لله عن طريق قرار محكمي نخلي الفريق فتحنا الفريق في الدرجه الاولى نعم. وقدرنا برضو ايضا نحارب كل شيء ما كانش مبني على الشمس فقط
1: نعم.
6: الفريق ابو علي من الفحيم بقي في الدرجه الاولى
1: نعم.
6: يعني كان في لنا هناك احنا يعني طاولات وجولات في الاتحاد العام لكره القدم اللي من خلالها
1: شكراً.
6: قدرنا نعم. نقنعهم انه يروحوا على هذا الحياة.
1: إذن باسل جبارين اداري فريق ابو علي من الفحيم كل عام وانتم بخير ونتمنى لك نجاح الفريق والتوفيق الى كل الفريق.
6: شكرا شكرا نعم. لكم
1: شكرا. إذن انتهت أعزائي المستمعين أو انتهى القسم الأول من برنامج ملاعب وأهداف. فاتن حداد طبراني أوسكار تريدلر وباسل إزريق بانتظاركم بعد نشرة أخبار الساعة الرابعة. في هذا الأثناء ننتقل إلى استوديوهاتنا في أورشليم.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالأرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطمش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
2: ديكولاين.
4: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
5: عيب علي إذا عارف.
4: لا جد لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
5: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
4: لا بعيدة ساعة نصل.
5: لكان عند سميرة. إياها قريبة.
4: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
6: 2 hours later.
5: بركي نروح نعايد عند أمي.
4: هو علينا.
7: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
5: خلاص هات نروح عند ميسا.
4: مين ميسا؟
7: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في واشنطن انطلق قبل قليل اجتماع الوفدين العسكري الإسرائيلي واللبناني، وذكرت قناة MTV أن السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض تحضر الاجتماع. وميدانيا دوت صفارات الإنذار قبل أقل من ساعة في عدد من التجمعات السكنية في الجليل الغربي تحسبا لاختراق مسيرة معادية من لبنان. وتفيد الأنباء الواردة من الجنوب اللبناني بوقوع غارات إسرائيلية في عدة أماكن بينها العباسي والغندوري وفرون والخرايب والمنصوري. هذا وقال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير إنه تم منذ بدء الحرب القضاء على أكثر من 7500 إرهابي من حزب الله، مضيفا أن حوالي ثلث منهم قتلوا منذ بدء عملية زئير الأسد. وأكد رئيس الأركان خلال جولة قام بها اليوم على الحدود وضمن الأراضي اللبنانية أن الأهداف من خلال العمليات العسكرية هي إبعاد التهديد وتعزيز الدفاع عن التجمعات السكنية الشمالية وخلق الظروف للتوصل إلى تسوية أمنية، أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. انتقدت جمعية لوبي النساء في إسرائيل الشرطة والحكومة لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة ظاهرة العنف الأسري. وأكدت الجمعية أن ضحية جريمة القتل الليلة الماضية في كفر قاسم نهاية جوابرة أبلغت الشرطة قبل مقتلها بتلقيها تهديدات على حياتها من أقربائها، وأدى العنف الأسري إلى مقتل 20 نساء منذ مطلع العام الجاري. في عكا أسفر حادث عنف عصر اليوم عن إصابة 3 أشخاص بجروح، ووصفت حالة أحدهم بمتوسطة والآخرين بطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى في نهرية لتلقي العلاج.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الأحد ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا وجبال الجليل 25، الناصرة 28، هضبة الجولان وبئر السبع 29، و27 في اللد والرملة. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله أبو الورد.
1: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: إذن جددنا التحية أعزائي المستمعين للقسم الثاني والأخير من برنامج ملاعب وأهداف لهذا اليوم الجمعة على أثير راديو مكان. وكنا قد تحدثنا في بداية البرنامج أنه في هذا الجزء سوف نتطرق ونخصص الساعة الثانية إلى النهائي الكبير غدا، نهائي دوري أبطال أوروبا بين حامل اللقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام فريق أرسنال بطل الدوري الإنجليزي. وسوف نفتح أيضا الخطوط لنتيح المجال أمام الأخوة المستمعين للاتصال للتكهن بنتيجة المباراة على الأرقام أو على الرقم 072-33-55-99-3. الأخوة المستمعون مدعوون لمن يرغب بالاتصال إلى الاستوديو إلى البرنامج للتكهن بنتيجة المباراة غدا 072-33-55-99-3. فاتن حداد طبراني في الانتاج، أوسكار تريدلر من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم حسس حتى الساعة الخامسة باسل زريق. إلى اللقاء الأول في هذه الساعة وفي هذا الجزء، معنا على خط الهاتف رئيس رابطة مشجعي أرسنال في البلاد دكتور خالد زرعيني. مساء الخير وكل عام أنت بخير خالد زرعيني.
1: وأنتم بخير كلكم، وأهلا بكم في راديو مكان.
0: أهلا بك في راديو مكان خالد زرعيني. أنت رئيس رابطة مشجعي أرسنال القطري في يعني للوسطين العربي ولا بس للوسط العربي؟
1: لا، هو نحكي احنا في رابطة لكل الدولة، فهم علي؟ انا يعني بمثل الوسط العربي، بكتب دائما بوستات والى اخره، وبشارك في كل الفعاليات وهيك من هون يعني اكتسبت خبرتي. انا بكتب دائما استاذ،
0: اذا بتفوت على الصفحة انا بتابعك اكيد.
1: اذا بتفوت على الصفحة بتلاقي لي عشرات اذا مش مئات البوستات والى اخره، والحمد لله يعني انا مشجع معروف بين كل مشجعي ارسنال.
0: بس شو اللي حببك بأرسنال ومن أي سنة أنت بتشجع أرسنال خالد زرعيني؟
1: الدغري أنا بشجع أرسنال من 1978.
0: أوه
1: بعرفش كم سنة.
0: قبل 48 سنة.
1: يعني حب للفريق وحب عشق أبدي، فاهم علي؟ كثير بحب الفريق أنا. وبهي الفترة اللي بنحكي فيها إحنا بآخر السبعينات كان في لقاء نهائي الكأس بين مانشستر يونايتد وبين أرسنال، ويونايتد تفوق على أرسنال بهدفين مقابل لا شيء حتى آخر خمس دقائق، والأرسنال قلب النتيجة 3-2. فمن هون بلش حبي للفريق. بتعرف لما أجا بيركام، إنري، بيريز، هاي الأساطير، باتريك فيرا، زاد حبي للفريق.
0: طبعا مدرب فينجر ما جبت سيرته.
1: فينجر
0: قديش قعد؟ 25 سنة 26 سنة. مدرب
1: فينجر قعد بفريق 22 سنة. وكان انا يعني كنت حلم لي اعمل معه مقابلة. بس للاسف يعني الاشي ما صارش.
0: طيب طلع يعني ارسنال مش سر، يعني ارسنال ما الهاش نسبه حصه الاسد من عدد المشجعين لا في البلاد ولا في العالم، يعني هي لا هي ريال مدريد ولا برشلونه ولا بايرن ميونخ ولا مانشستر يونايتد، يعني فرق زي ارسنال، يوفنتوس، انتر، مانشستر سيتي مش هي صاحبه حصه الاسد في عدد الاستقطاب من حيث المشجعين. هذا الاشي مخيب للامل حسب رايك ولا بفرقش معك؟
1: انا فاهم لوين انت بتقصد، بس انا يعني بقول لك كواحد ملم في تاريخ نادي الارسنال، نادي الارسنال نادي عريق جدا جدا وله ملايين المشجعين في كل اقطاب المعموره، فيعني يمكن مانشستر يونايتد مثلا اخذ بطولات اكثر، فاخذ 20 بطوله، احنا بس 14 بطوله، يمكن هذا السبب. بس يعني هو
0: لا، مش هذا السبب حسب رايي خالد. السبب انه ارسنال ما عندوش ولا كاس دوري ابطال اوروبا لحدث.
1: لا ما عندوش، احنا بس كنا قريبين بال 2006 بس
0: مع يعني برشلونه. صح، كنت قريب بس ما اخذتش.
1: احنا للدقيقه 80 كنا 1-0 مع برشلونه. ودينيان سليمان، بعرفش تعرفوا الحارس الالماني؟
0: نعم.
1: يان سليمان
0: طبعا بعرف.
1: ابعد في اول 20 دقيقه
0: اللي هو زاد علم على مرمى منتخب المانيا في مونديال 2006.
1: صح مبدع. نعم. حارس كبير.
0: صح.
1: بذكرني بإسا بالحارس الموجود رايا،
0: دافيد رايا الاسباني.
1: هو اخذ إسا احسن يعني احسن.
0: طيب هات نعم سمعنا شوي عن تاريخك عن خلفيتك، حتى نتحدث عن مباراة بكرة. مباراة بكرة مش سهلة أمام بطل أوروبا باريس سان جيرمان، كيف بتشوف فرص فريقك أرسنال في هذه المباراة؟
1: أنا بدي أحكي معك يعني على المكشوف. بدي
0: قبل خالد قبل إجابة معنا على الخط الهاتفي مستمع أول حابب يتكهن نتيجة المباراة. من مساء الخير، من معنا على الخط الهاتفي؟
2: مساء الخير أستاذ باسل.
0: مساء الخير، مين معي؟
2: معك رياض خطيب من كفر كنا.
0: لين رياض، شو توقعك لمباراة غدا أرسنال باريس؟
2: أنا لا إلي ناقة ولا بعير بقى الفريقين،
0: مش مهم،
2: بحب كرة القدم تبعتهم يعني الممتعة.
0: نعم توقعك.
2: وصلوا 2-0 للأرسنال
0: في التسعين.
2: بالتسعين
0: في الوقت الأصلي.
2: بس معلومي لرئيس رابطة الأرسنال، الأرسنال لا يحتسب من كبار إنجلترا.
0: واضح.
2: في إنجلترا المشجعين بيحسبوا كبار الأندية اللي بتكون في دوري الأبطال.
0: طبعا أرسنال من كبار إنجلترا بس مش من كبار أوروبا. احنا بدناش خالد يتضايق، بس هاي الحقيقة يعني.

0: أقدر أكون موضوعي بالتوقعات. أولاً سر قوتهم في هجومهم.
1: نعم.
0: كفارة على الشمال، دمبلي على اليمين وإلى آخره.
2: ليه دوا؟
0: دوا كمان مبدع. بس هن راح يواجهوا باسل وكل المستمعين أقوى دفاع في العالم.
1: مزبوط. من ناحية دفاع أرسنال أحسن. مزبوط. أنا أنا أنا أنا بشهد. في ثغرات كبيرة بدفاع باريس سان جيرمان. مزبوط. صح.
0: مزبوط. هن ضعيفين بالدفاع، إحنا قويين جدا بالدفاع.
1: عمين معتمد الدفاع؟ أنت على صليبة، على جابرييل، على كلافيوري؟
0: طبعا صليبة، جابرييل.
1: كل اللاعبين بكرة هدول من معلوماتك؟
0: هذول الثلاث لاعبين. كلافيوري. هناك علامة استفهام حول تيمبر، وهي نقطة جدا جدا مهمة. تيمبر ظهير الأيمن لمنتخب هولندا، إذا بيلعب بكرة راح تكون وظيفته إيقاف كفارة من كل المباراة.
1: بس في حل لكفارة سيخاليا؟ كفارة سيخاليا الجورجي في إله حل؟
0: اليوم هو لاعب مبدع بدون شك، يعني ومخيف، فاهم علي؟ وإحنا عاملين حسابه يعني. بس أنا اليوم بقول لك إنه تيمبر يعتبر من أحسن وأقوى الأظهرة في العالم كله.
1: نعم.
0: وأثبت نفسه السنة. وهناك احتمال كبير إنه يعني يقدر يسيطر عليه، ويقدر إحنا عاملين حساب هاي القوة، قوة الهجوم، فاهم علي؟ بعدين عندنا دفاع مش كثير يا باسل، أكل أربعة من بايرن. العام لعبوا مع أستون فيلا، خسروا 3-2 بالبيت. لو 3-1 كان أستون فيلا تأهلوا مش هن. فإلنا حظوظنا موجودة. أنا بديش أكون يعني معك هيك شوي، بدي أقول لك 50-50.
1: طيب خالد، بكرة مواجهة بين مدربين إسبان، إنريكي في باريس سان جيرمان ضد أرتيتا عندكم في أرسنال. هل تختلف المدرستان بين المدربين، أم بيلعب المدربين حسب رأيك المهني في نفس الأسلوب أو أسلوب قريب؟
0: لا لا، في اختلاف كبير.
1: نعم،
0: اختلاف كبير. أرتيتا عندنا بنى على أنه الدفاع القوي هو اللي بجيب له الألقاب، فبيلعب دفاع قوي وبتخلص اللعبة 1-2-0. بينما إنريكي إنسان مبدع جدا جدا، بيلعب كرة حلوة، كرة من إجر لإجر، بيلعب هجومي، كل فريق بتمناه لإنريكي.
1: طيب خالد، بكرة هيك نفرض أرسنال فازت، شو راح تعمل؟ شو راح يكون شعورك تفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا؟
0: طلع بس أنا متوتر جدا، مش خب عليك، بس احنا كان يعني العيد عندنا عيدين، يعني اخذنا الدوري وكان العيد العادي اللي اجى علينا. بس انا متوتر جدا جدا بالنسبه للمباراه بكره. خلينا نمرقها بكره، وبعدين التصريحات راح تكون والاحتفالات راح تكون وكل شيء.
1: قلت لي متوتر.
0: صراحه متوتر كثير. انا قبل كل مباراه بتوتر، بس هاي المره عشان اللقاء التاريخي بالنسبه لفريقنا شوي انا متوتر.
1: ايش اللي مخوفك كمان مره في باريس سان جيرمان، الهجوم ام المدرب؟
0: لا هجوم. عنده هجوم، عنده فيتينيا بالنص مبدع جدا، هذول مخوفيني. بس ثلاثة مش أكثر من هيك، ديمبلي، كفارا، وفيتينيا.
1: اللي حسب رأيك وسط ملعب الاعتماد على ديكلين رايس؟
0: طبعا داش حكي يعني. ديكلين رايس قدامه راح يكون أوديغارد، وراح يلعب معهن. تستغرب إسا سكيل راح يلعب، ابن 18 سنة، ابن النادي.
1: أكيد راح. أنا سمعت أكيد. بس وإيزي كمان لاعب.
0: لاعب إيزي. ساليزي ممكن يلعب هجوم شمال. بالنسبة لسكيلي يعني المدرب يرجح إنه يحطه، بيبديه على زوبامندي لاعب الإسباني. مع إنه هذاك له خبرة وبدافع حلو وإلى آخره، بس سكيلي بنقل الكرة من خط الوسط للهجوم تاع الفريق.
1: أنت حكيت خالد، حكيت عن هجوم الجيد والقوي لباريس سان جيرمان، بس عندك هجوم فتاك. يعني عندك في المقدمة ثلاثية جوكيرس السويدي، موسم ولا أروع، تروسارد البلجيكي، وأيضا ساكا كمان قدم موسم جيد. يعني لا تستهين في قدرات أرسنال.
0: لا بس أنا باسل أبدا. أنا بعرف شو في عنا لعيبة، إن إحنا 26 لعيب كلهم تقريبا مستوى واحد. مثلا بس خذ من فريقنا، بهمش نحكي عن ساكا. ساكا اليوم أحسن لعيب إنجليزي. تكال يوم محله بالمنتخب مضمون جدا، أمال بريطانيا مبنية عليه، فهم علي؟
1: نعم.
0: فلما بتشوفه على الملعب وبكون بكامل لياقته البدنية، أنا كثير بنصر بتفائل.
1: طيب انت يعني مثل ارسنال بتشجع كمان منتخب انجلترا ولا انت ما قلت؟

0: اش بالمنتخب بس
1: لا ما إلي بالمنتخب، انا بشجع مكابي حيفا محليا وارسنال عالميا وهذا هو بس.
0: اه وكنت خالد في السابق حضرت لمباريات ارسنال من الملعب في السابق؟
1: طبعا.
0: كيف كانت تجربة؟ وين اي لعب مهم حضرت اذا بتعيد بالذاكره؟
1: انت متذكر ملعب الهايبري؟
0: طبعا الملعب القديم تبع ارسنال.
1: هذا
0: في شمال الملعب. لندن على فكرة. من وضح يعني في مستمعين تعرفش فريق أرسنال هو من العاصمة لندن، لازم نوضح النقطة. المعقل تبعه في شمال لندن
1: طبعا.
0: خالد وفرق تاني من لندن كمان تشيلسي أرسنال قلنا عندك توتنهام ويستهام فولهام كل هاي الفرق في لندن. نعم
1: فولهام كمان من
0: فولهام قلت فولهام ويستهام تشيلسي توتنهام
1: يمكن 6-7 فرق في من لندن بالدرجه بالشم بالشم بال بالدرجه بالبريمير ليج.
0: نعم خالد. طيب بكره انت قلت 50-50، انا بدي تتكهن من بيفوز.
1: ارسنال سوف يفوز في المباراه بنتيجه 1-0.
0: واو يعني راح تكون مباراه صعبه.
1: طبعا شو مباراة صعبة ومباراة مصرية وتاريخية، بس أنا متأكد من دفاعنا، متأكد من خط الوسط بتاعنا راح نفوز 1-0 على باريس سان جيرمان.
0: واو واو أنا يعني حسب رأيي ممكن أنا فكرت إنه اللعبة تكون فيها أكثر أهداف من هيك، يعني لأنه الهجومين فتكين ممكن أرسنال تسجل عدة أهداف في باريس سان جيرمان، وبرضه باريس سان جيرمان ممكن تسجل عدة أهداف أرسنال. كفارتسخيليا ديمبالي دوءة قادرين على الرغم من كيف أنت بتقول عن متانة وثبات دفاع أرسنال، بس أنا شايف رأيي معاكس إليك مغاير، بجوز أكون غلطان بجوز أكون غلطان، بس حسب رأيي في أكتر أهداف من هدف في
1: إن شاء الله. إن شاء الله بتمنى أن ندسوا بس بدي احكي جمله ممكن.
0: تفضل جمله اخيره.
1: طلع في بنتي انا نور خالد زرعيني هي مشجعه متحمسه للارسنال عندها
0: طبعا يعني لمين بدها تكون طبعا
1: عندها الأرسنال. قبعه عندها وشاح عندها تريننج تاع ارسنال بضل تطلب مني انه انا وانت نحييها يعني على الهواء، هي سامعه اسم البرنامج
0: منحييها. ايش اسمها بنتك؟
1: نور.
0: من حي نور خالد زرعيني تحية كبيرة جدا، منقول لها أضحى مبارك كل عام بخير وإن شاء الله تتحقق أحلامك مع فريق أرسنال يا نور. طيب ماشي. خالد زرعيني يعني صحفي معروف سابق ورئيس رابطة مشجعي فريق أرسنال في الوسط العربي، نتمنى لك النجاح والتوفيق ولفريق أرسنال كل عام بخير.
1: شكرا. إلى اللقاء.
0: ننتقل لمشجع أرسنال آخر وسام خليلي اللي هو المدرب معروف وسام خليلي اللي كان في قبل عدة أيام في لعب الأرسنال حضرها من الملعب. مساء الخير كل عام بخير وسام خليلي.
2: مساء الخير كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم الصحة والعافية إن شاء الله.
0: تسلم وانت بألف خير وسام. انت مشجع أرسنال ومن أي لعبة أي مباراة اجيت قبل كم يوم من إنجلترا؟ أي لعبة كنت؟
2: مباراة التتويج أمام كريستال بالاس.
0: مباراة التتويج اللي هي فاز فيها أرسنال فاز يعني بتقدر تقول أسبوع قبل انتهاء الدوري بسبب تعثر مانشستر سيتي، ولكن بالفعل مباراة أمام كريستال بالاس هي التي توجت الفريق بشكل نهائي. بدي أسألك عن الأجواء يعني قبل ما نيجي لعبة بكرة، بدي أسألك عن الأجواء في استاد الاتحاد، كيف كان؟ شو شعورك؟ واحكي لنا، خلي المستمع يعرف كيف الأجواء كانت.
2: صراحة الأجواء في لندن بشكل عام كانت جميلة جدا، والكل كان حاسس أنه حاليا لندن هي لأرسنال بالملونة بالأحمر، مباراة تتويج، مباراة بعد أسبوع للنهائي دور الأبطال بعد كتير سنين، فالكل حاسس أنه هذا الموسم هو موسم الأرسنال، رغم أنه في العديد من المحللين يعني شافوا آخر شهرين أنه أرسنال كمان مرة راح يسقط ويرفع عيديه زي عدة مرات سابقة، بس هاي المرة الفريق أثبت أنه هاي السنة إله، والكل كان حاسس في لندن أنه الأجواء بتعطي أنه الأرسنال عنده شغف هاي السنة ومش زي أي سنة.
0: كيف احكي لنا عن قصة عشقك للأرسنال وسام كمان مرة، مثل ما قلت لخالد زرعين قبلك بقول لك يعني مش مفهوم ضمنا واحد يختار فريق زي أرسنال، مع كل احترام لفريق أرسنال العريق، بس مش هو من الفرق اللي لها شعبية واسعة في الوسط العربي عندنا هون أو في العالم بشكل عام. كيف حبيت أرسنال وينت؟
2: أول شيء بدي يعني إسا بعد هاي التتويج الأخير وبعد النتائج الأخيرة بعد ما كنت كمان في المباراة برا بتلاحظ أنه بالعكس في كتير جمهور لأرسنال في الوسط العربي كمان في الداخل هون في البلاد وكمان خارج البلاد حتى من الوسط العربي إن كان في خليجية إن كان في من آسيا كتير في جمهور كبير. بس لا يعني إذا بتعرف أنه آخر 15 سنة أو آخر 22 سنة أرسنال ما كان في عنده بطولة
0: آخر بطولة ب 2004 إذا ما كنتش غلطان ب 2004
2: بالضبط قبل 22 سنة بالضبط. فلما بيكونش في عندك بطولات تحققها فأنت شوي بتبعد عن الأضواء بتبعد عن الإعلام شوي فبطل يسمع عنك. كيف ما الكل بيعرف برشلونة ريال مدريد هن اللي عادة في الصدارة في آخر 20 عام فالكل بيفكر انه لا ما في جمهور ما في مشجعين لجمهور ارسنال. نفس الوقت لا بالعكس جمهور ارسنال رغم كل هاي السنين اللي مركت بقيوا مشجعين للارسنال وما بدلوا فريقهن وحافظوا على فريقهن وعلى تشجيعهن للفريقهن رغم انه ما كان في دائما انجازات ومنافسات وبطولات. واليوم الكل شاف انه مرة واحدة هيك طلعوا على الاضواء وبينوا وهني موجودين رغم انه بعد 22 سنة كان في جفاف كامل من البطولات وكل هاي الأمور لكن إحنا موجودين والحمد لله. يعني كان في عنا تتويج بطولة بعد 22 عام اللي كان لها طعم آخر إنك تنافس مانشستر سيتي بيب جوارديولا المدرب اللي أنا اعتقادي أفضل مدرب في العالم في آخر سنة إله اللي الكل شاف إنه بما إنه آخر سنة إله مش راح يرفع إيديه عن البطولة بس رغم كل هذا ما غدرش واليوم كمان إحنا في نهائي دور الأبطال كمان هذا إشي إنجاز عظيم.
0: طيب قبل ما نكمل المقابلة نتوجه للمستمعين اللي حابب يتكهن في مباراة بكرة نهائي دوري أبطال أوروبا أرسنال أمام باريس سان جيرمان. إحنا فتحنا الخطوط لتكهن الإخوة المستمعين على الرقم 072-33-55-993 كمان مرة الخطوط مفتوحة على الرقم 072-33-55-993 ونعود للمدرب وسام خليلي مشجع فريق أرسنال. وسام شو سر نجاح المدرب الإسباني خارج الدولة الإسبانية في أوروبا؟ يعني أنت اليوم أرتيتا مدرب أرسنال إسباني، غوارديولا حكيت عنه مدرب سيتي إسباني، عندك إيمري مدرب أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي أيضا إسباني، لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بطل أوروبا إسباني. إذا بنتخرف عن فابريغاس المدرب الإسباني المغمور اللي حقق تألق ونجاح هذا الموسم في فريق المغمور كومو الإيطالي وجابه قدر يوصلوا دوري الأبطال أيضا إسباني. كمدرب بسألك شو سر نجاح المدرب الإسباني بالذات خارج الحدود الإسبانية؟
2: أنا بتوقع أنه يعني رغم أنه برشلونة وريال مدريد أني أفضل فرق على مدار سنين طويلة ودائما بحافظوا يكونوا في الصدارة في الدوريات الأوروبية ودائما عندنا نجوم الكبيرة لكن إذا نطلع على الدوري الإسباني كدوري إسباني ومش أفضل دوري في العالم ولا في أوروبا. اعتقاد الدوري الإنجليزي هو الأفضل على مدار أعوام
0: مظبوط
2: المنافسة فيه شديد ولما يكون في منافسة شديدة أنت بتعطي لأي رياضي أي مهني أنه دائما بده يتعلم ويتطور لأنه دائما في صعوبات ما بنفع يركن. وإحنا بنشوف أنه هذا معدوم تقريبا في الدوري الإسباني يعني معروف أول ثاني ثالث لمين فيش جدال فيش حتى فيش يعني ما في مفاجآت حتى من سنين طويلة أتلتيكو مدريد برشلونة ريال مدريد ومحصورة غاد لكن في الدوري الإنجليزي الإشي مفتوح الاشي منافس اشي قوي ومرات البطولات والنهائيات بتحسمها فرق صغيرة. فانا بعتقد انه لما بتواجد اي مدرب غاد هو بسيطر غاد بيقول انا بدي ابقى غاد لانه غاد في روح المنافسة غاد في روح التعلم غاد في عندك انت كمهني دايما بدك اكتر بدك تتعلم بدك تفوز بدك تحافظ بدك تنافس وبدوريات تانية باعتقادي بعد سنة سنتين بيصير في عندهم خلاص ركود و
0: نعم. وسام بدنا ناخذ كمان اتصال هاتفي من المستمعين. من على الخط الهاتفي؟ مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: مين معي؟
3: معك اكرم من اسفيا.
0: كل عام وانتم بخير.
3: كل عام وانتم بخير.
0: اكرم ايش؟ اكرم
3: ايش؟
0: تسلم. ايش
3: اكرم سابا؟
0: اكرم سابا. شو بتتوقع نتيجه بكره ارسنال باريس سان جيرمان؟
3: انا اول شيء حبيت اذا ممكن اقول للاخ فايت حسون بالنجاح في السنه القادمه وإن شاء الله كمان بنجح كمان مع يركا وكمان لقدام بتمنى له النجاح.
0: نعم
3: هاي أول شغلي. ثاني إشي أنا بتوقع أنه أرسنال تغلب دفكة بكرة 2-1.
0: كيف بالوقت الأصلي؟
3: في الوقت الأصلي.
0: شكرا لك أكرم سابق، كل عام بخير.
3: يا هلا، كل عام بخير.
0: نعم، نعود إلى وسام خليلي. وسام، كمدرب أنت شو مفاتيح اللعب بكرة أمام أرتيتا؟ شو الأسلوب؟ كيف ممكن يخترق الخطوط فريق باريس سان جيرمان مع طبعا خامة اللاعبين اللي عنده؟ وسام خليلي،
2: أنا تمنياتي أنه المدرب أرتيتا يحافظ على طريقة اللعب اللي لعبها هذا الموسم، اللي شوي فاجأ فيها وكان عليه كتير انتقادات، بس اليوم فرجى أنه قدر يجيب فيها نتائج. أرتيتا بلعب بدون ضغط، بلعب بكتير هدوء، بحاول استحواذ على الكرة بدون أي ضغط، مش هجوم كتير، ولما الكرة بتكون مع الفريق الخصم دائما بيكون هادئ، ما مش دائما عم بضغط عالي حسب الفريق اللي قباله، دائما بجهز لعيبته أنه يكونوا تكتيكيا واقفين على أرض الملعب كراب. اعتقادي هاي التكتيكية اللي نمشي فيها في الأشهر الأخيرة، مع أنه كثير كان في انتقادات انه البطل تاع الدوري لازم يلعب اكثر هجومي ويضغط كل الوقت، لكن الفريق بالاخر عشان يجيب نتائج لازم يفوز في المباراه ويجيب النتيجه الاخيره، ما يعطي الاداء كيف كانت مباراه بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، كانت اكثر للجمهور استمتاع، لكن اليوم بايرن ميونخ مع كل الاداء اللي قدمه قاعد في البيت وراح يحضر النهائي من البيت. باعتقادي ارسنال وارتيتا لازم يجيب لاعبينه، كيف لعبوا ضد كريستال بالاس، كيف لعبوا ضد بيرنلي، لا اي فريق انجليزي عادي، هذا الفريق مشي من بدايه السنه على هاي الخطه. باعتقادي حتى ضد باريس سان جيرمان لازم يكون نفس الاداء، نفس وقفه على الملعب، لانه بالذات ضد باريس سان جيرمان الفريق اللي هو بيلعب بطريقه هجوميه مش طبيعيه، افضل خط هجوم حاليا في اوروبا، باعتقاد ما بينفع يلعب من بوكس لبوكس وتكون هيك المباراه، حيكون عن جد صعب كتير. بتمنى انه الفريق يجي هادي بدون اي ضغوطات، مع ثقه بعد ان توجوا خلال الاسبوع الاخير وهن ابطال انجلترا اليوم، فممكن الاشي يساعدهم يعطيهم ثقه في حالهم اكثر، لانه باعتقادي بيقدروا يحسموا المباراه حتى مش عن طريق هجمات منسقه. ممكن اليوم ارسنال معروف عن بافضل فريق في الركنيات، فبقدر غاد كمان يستغل المباراه، وانه عنده احسن خط واصلب خط دفاع في اوروبا حاليا، فهذا كمان الشيء بيقدر يساعده انه يكون هادي. طول ما الفريق مش متلقي اي هدف، اعتقادي ارسنال بيقدر خلال 90 دقيقه يسرق هدف واحد ويفوز في الدوري، وانا باعتقادي هذا كافي لنا.
0: انت عارف ان بكره اللعبه على 7 مساء؟
2: صحيح.
0: كل عمرها دوري ابطال اوروبا النهائي على 10. بكره اللي بيعرفش اللعبه على 7 مساء مبكر، بعرفش ليش، في هونغا، في بودابست المباراه بكره في نعم بودابست بين ارسنال باريس سان جيرمان، بكره اللعبه على 7 مساء. قبل ما نودعك وسام، كمان مره الخطوط بتوجه لاخوانا المستمعين اللي حابب، اللي بيرغب يتكهن نتيجه المباراه بكره، الخطوط الهاتفيه مفتوحه هون في راديو مكان على الرقم 072-33-55-993 072-33-55-993. قبل ما نودعك وسام، تكهن نتيجة بكرة
2: 2-0 أرسنال.
0: 2-0 أرسنال في التسعين.
2: أكيد
0: في الوقت الأصلي. طيب وسام خليلي المدرب المعروف، نتمنى لك النجاح والتوفيق ونقول لك كل عام بخير، أضحى مبارك وإلى اللقاء. أجواء العيد، أضحى مبارك لجميع المستمعين، كل عام والجميع بألاف الخيرات، من عبر أثير راديو مكان وبرنامج ملاعب وأداف وأغنية العيد.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. من راديو مكان، أضحى مبارك.

0: إذن أيام العيد والسيدي فيروز، أضحى مبارك لجميع الأخوة المستمعين، كل عام والجميع بألف خير. ومعنا على الخط الهاتفي مستمع آخر يريد ويرغب أن يتكهن نتيجة نهائي غدا. من معنا على الخط الهاتفي؟
1: معك سليمان ناصر كفرسيف.
0: سليمان ناصر كفرسيف، أهلا وسهلا بك، كل عام وأنتم بخير. نتيجة بكرة أرسنال باريس سان جيرمان؟
1: أنا بتكهن لحد الدقيقة 90 2-2، وقت الإضافي باريس سان جيرمان بحط جول وبربحه.
0: يعني باريس سان جيرمان راح تحسم الموقف. انت رايك زي رايي، انا يعني كمان بقول راح يكون فيها عده اهداف هاي اللعبه، مش 0-0.
1: لا، لعبه مفتوحه وكله بيلعب على الموت يعني غير.
0: نعم، شكرا لك. اذا تتكهن فوز باريس سان جيرمان في التمديد، والخطوط مفتوحه كما نوهنا هذه الساعه من برنامج لعبه اهداف، خصصت للنهائي غدا، لنهائي الكبير دوري ابطال اوروبا، المباراة النهائية في بودابست، أرسنال أمام بطل أوروبا باريس سان جيرمان. مدعوون للاتصال على الرقم 072-33-55993، 072-33-55993. راديو مكان. منقول مساء الخير مباشرة للمدرب والمحلل أحمد وهاب. أضحى مبارك، كل عام وانت بخير أحمد وهاب.
2: كل انت بخير اخ باسلي، لك جميع المستمعين.
0: نعم، يعني احنا بننتظر هاي اللحظة، النهائي الكبير قبل المونديال، ظلت هاي المباراة الأخيرة، الناس عم بتتابعها، رح يعني تتابعها غدا، وبعدين الكل بيتفرغ لكأس العالم 2026 طبعا على تلفزيون مكان، تلفزيون راديو وديجيتال. قبل المونديال بكرة أرسنال أمام باريس سان جيرمان، مدرستان مختلفتان. أحمد وهب، كيف تقرأ هذه المواجهة غدا في 7 مساء بين أرسنال باريس سان جيرمان؟ أحمد وهب.
2: أول شيء المباراة راح تكون مباراة، أول شيء مباراة شيقة جدا، ولكن المدربين بيلعبوا في نفس طريقة اللعب باسل، بيلعبوا في 4-3-3. إذا بناخذ الأرسنال بيلعب مع تروسار، هافرتس وساكا أو يوكرش بداله كرقم 9، ولكن بيلعبوا في نفس الطريقة مع داكلانس، مع داكلان رايس وأوديجر وسوبيمندي أو إيزيا في وسط الملعب، نفس طريقة اللعب. ولكن الإشي المختلف إيش يا باسل؟ الأرسنال الفريق الدفاع الأفضل على الساحة الأوروبية، هذا الفريق حافظ 19 مباراة لم يسجل في مرمى ولا أي هدف، ولكن اللي أرسنال فريق ممتاز مع كادر ممتاز، ولكن بيلعب قدم ممل، مش هذه كرة القدم اللي تعودنا عليها مثل باريس سان جيرمان. والسبب السبب انه راح يلعب بالهجمات المرتدة السريعة، ده بيلعب بطريقة مفتوحة ضد باريس سان جيرمان. انا باكد لك انه المباراة راح تنتهي في 32 بطالة باريس سان جيرمان. السبب لما عندك هناك عندك ثلاثية الامامية، ديمبلي الدوي وكبارسيخيليا وباركولا على دكة الاحتياط في الانتظار، افضل لاعبين في واحد على واحد، وعامل السرعة صعب جدا تشوف واحد على واحد قبل هذول اللاعبين، مع انه الارسنال مع جافرييل وصليبا افضل لاعبي الدفاع اليوم موجودين على الساحة الأوروبية والعالمية، حتى ذلك البرازيلي والفرنسي أفضل خط دفاع، وهي أحد الأسباب أنه السن اللي جاب البطولة للأرسنال الدفاع وليس الهجوم. إحنا من ناحية تسجيل الأهداف 69 هدف كل الموسم، ولكن الشيء اللي 19 مباراة لم يسجل في مرمى ولا أي هدف.
0: يعني أنت بتقول نعم، أنت بتقول يعني أساليب مختلفة تماما، أسلوب باريس سان جيرمان.
2: أو الأهم إن كمان شيء مهم جدا باسل، على نوبة لويس إنريكي أدخل كثير أشياء في عالم كرة القدم المتقدمة، ولذلك هو يعد من أفضل المدربين اليوم. أنت شو بيعمل؟ ببعث المساعد تبعه يبلش في التمرين، يعمل التمرين، شو بيعمل؟ بيطلع على أعلى مدرج في الاستاد في الملعب، بقعد يحضر التمرين من فوق وشوف الأخطاء من فوق شو عم تنعمل، وبينزل بعد ذلك في آخر التمرين بيصلح الأخطاء، وكل تمرين بعد ما يصلحه بيطلع نفس الشيء لأعلى المدرج، بيشوف التمرين كلياته، بيسجل كل نقاط الضعف شو لازم يتصلح، بيرجع بين ثاني يوم للتمرين اللي قبله بيحكي لنا على كل الأخطاء وبيبلش يصلحهن. بعد التمرينين نفس الشيء بيطلع لفوق، يعني عنده في الأسبوع مرة أو مرتين بيطلع لأعلى مدرج، بحضر التمرين من فوق كلياته بعد ما يعطي كل التعليمات قبل التمرين. ولذلك شفنا هناك عنده كثير أشياء اللي صلحها لعثمان ديمبلي. عنده عثمان ديمبلي في الأرس في برشلونة باريس، وعنده عثمان ديمبلي في باريس سان جيرمان، يعني خذك كبارسيخيليا في نابولي وإنت قدر صلحه في باريس سان جيرمان. لذلك هذا المدرب اليوم
0: يعني أصدق بتقول يستنفذ أكبر طاقة ممكن من اللاعبين
2: وقت من اللاعبين، وكمان مهم جدا اللي حكيته على انه انبي شدد كثير بدوش امبابي في الفريق، يعني هو كان احد الاشخاص اللي قال حتى لو بدكم تحرروه بدون مبلغ بديش ياتوا في الفريق.
0: من اي سبب احمد وهاب انه امبابي بضر اكثر ما بفيد؟ يعني
2: مش بضر اكثر، اكثر من اللازم الانظار على امبابي، اكثر من اللازم بده الكره لعيله، اكثر من اللازم بده كل شيء يمر عن طريقه، وهو لا يؤمن في هاي الطريقه. بعد شغله مهمه جدا عند هذا المدرب، مهم جدا عنده شيء واحد، انبي شو الفرق اليوم في المباراة راح تكون غدا؟
0: نعم.
2: الأرسنال إرهاق وتعب بسبب كثرة المباريات واللعب المباريات اللي لعبوها اللاعبين بدون راحة، بدون راحة خلال كل الموسم، ولكن عكس باريس سان جيرمان عندي أقل ما يقارب 300-400 دقيقة كل لاعب عن فريق الأرسنال، لذلك راح يكون الأفضلية أكثر لباريس سان جيرمان، إن اللاعب أقل هناك تعب، أقل إرهاق.
0: مش بس يمكن كمان نعم.
2: راح يميز بين الفريقين، لذلك أنا بقول لك اليوم الأولوية حسب رأيي من كل النواحي. أنت إنبي اللاعبين اليوم آخر مباراة في الموسم، وإنبي التركيب اليوم أشرف حكيمي راح يكون، هو رجع للتمرين واتمرن في آخر كم تمرين بشكل ملان، ولكن إذا بيلعب أشرف حكيمي
0: مش راح، يمكن مش راح يفتح بالتركيب الأول
2: زي الأمير، راح يكون ظهير أيمن، وكان هاي تحقيق، هو فابيان رويس راح يدخل وسط الملعب. يعني انا بشوف لك التركيب اليوم في في في في باريس سان جيرمان مع باتشو ومارتينيوس، طبعا نونو مينديش كظهير، جواو نيفيس بيتينيا، واذا بيلعب زهير امير بيلعب زهير ايمن، راح نشوف كمان مره راح نشوف هناك
0: باتشو في قلب الدفاع،
2: قال طبعا باتشو ومارتينيوس
0: في قلب الدفاع، ماركينيوس
2: نونو مينديش وفابيان زهير امير راح يكون زهير ايمن، وفابيان رويس راح يدخل بداله وسط الملعب، بيتينيا وجواو نيفيش راح يكونوا في وسط في وسط الملعب، فيرتيخيلا ديمبالي وديوي، هذا اللاعب من 20 عام هذا التركيب تبعه، وهون عامل السرعه. شو المهم انت بنتي لما بيلعب نونو مينديش دائما بيدخل وسط الملعب كلاعب خط وسط، بيملي وسط الملعب وبيعطي الوسع على جواو نيفيش ولا الى فيرتيخيلا وديوي للاطراف، وعثمان ديمبيلي بضب الدفاع له. اليوم من ناحيه كرات الثابته صعب جدا اشوف الباريس سان جيرمان يلعبوا في الكرات العالي، بسبب انه هناك هذا الفريق من ناحيه جافريل وساليبا ومسكارا والكاليفيوري شو بيلعبوا،
0: بيقدروش كرات عالي مع فريق انجليزي،
2: كرات العالي ذلك راح نشوف هناك المهارات الفرديه، المهارات العالي ممنوع تعطيه المساحات، راح نشوف الارسنال يلعب في 30 متر 40 متر في أسوأ الحالات بسبب التغطيه، راح يكونوا قراب من بعض. داكلان رايس هو الورقه الرابحه، هو الاساس في الارسنال اذا بيكون في
0: قبل ما ننتقل لأرسنال أحمد وهاب، تتوقع بكرة تكون رقابة شديدة على كفارتخيليا مهاجم باريس سان جيرمان ويفلت وربما يفلت دوقة وديمبلي
2: باسل؟ هاي في هاي المستويات فيش شيء حراسة مشددة، في حراسة مساحات، فيش حراسة مشددة في هاي المستويات، كل حراسة مساحات، وصعب زي اليوم ديوي أسرع من كفارتخيليا، ديمبلي نفس الشيء، يعني تقدرش تاخذ هون لاعب إذا بتاخذ هناك على حراسة مشددة.
0: لا بس كفارتخيليا مفاجئ، يعني سرعة الالتفاف حول الجسد عند كفارتخيليا هائل،
2: شيء مش معقول، صعب جدا، فيش واحد بيقدر ياخذ واحد على واحد، مع كل الاحترام لكاليفيوري ومسكارا شلون بيكون ضر، صعب جدا واحد ياخذ في واحد على واحد، لذلك الاولويه والافضليه سائده للفريق من ناحيه هجوميه لفريق باريس سان جيرمان. اليوم كيف ممكن يتعامل، قديش ممكن باريس الارسنال ممكن يجر اللعب لصالحه، لانه من ناحيه تكتيكيه ومن ناحيه وقت على ارض الملعب ومن ناحيه تحرك الارسنال ممتاز، وبالاخص من ناحيه دفاعيه صعب جدا تخترق هذا الدفاع. اذا باريس سان جيرمان بيسجل هدف مبكر راح نشوف اهداف على الاقل 2 أو 3 في المباراه، اذا لم يسجل المبكر راح المباراة تظل حتى النهاية في تعادل، ما جرب فريق يخطف الهدف، ولكن باريس إذا بسجل مبكر راح نشوف مباراة مفتوحة، وساعتها الأهداف راح تكون على الأقل 3 أو 4 أهداف في المباراة. ولكن أنا بقول لك كمان مرة، من ناحية تكتيكية من ناحية مهارات فردية باريس سان جيرمان أفضل، ولكن كفريق تكتيكي بدون شك الأرسنال أفضل، وهناك تنساش ساكا وتروسار في الأطراف ممتازين، وأودوغر وداكلان رايس وسط قائد الفريق، وكل شيء من ناحية الفريق الأرسنال بتعلق داكران رايس بأي يوم راح يكون وأي مهارة وأي.
0: ليش مقلل من مكانة جوكيريس ويدي؟
2: لا لا لا مش مقلل، مقلل أكثر بالوقت أو بالعكس، ولا لأنه
0: بنص
2: بيلعب في النص، ولكن تنساش انه عنده هناك كمان قلب دفاع ممتاز، ماركينيوس وباتشو ممتازين، عندك بيتينيا اليوم هو اللاعب الورقه الرابحه في هذا في الدوري الفرنسي كلياته، واذا السنه في اذا بياخذ البطوله
0: البرتغالي طبعا
2: برتغالي طبعا، واذا بياخذ البطوله باريس سان جيرمان انا بقول لك سجل عندك فيرتيخيليا راح يكون الكره الذهبيه السنه لهذا اللاعب، ولكن ممكن المونديال ياثر عليه، ولكن هو اللاعب الورقه الرابحه في هاي المباراه، ولذلك انا بقول لك مباراه شيقه، مباراه ممتازه، راح نشوف كره قدم جميله جدا، ولكن انا بقول لك انا باكثر مع باريس بسبب المهارات الفردية والقدرات وبسبب اللاعبين البدلاء اللي موجودين في هذا الفريق.
0: شو دور عامل الخبرة اللي بتصب أكتر في مصلحة باريس؟
2: هو هاي في الأخير لك يا تنساش المرة الثانية، ما تنساش الأرسنال من 2006 آخر مرة وخسرت في 2006
0: لمين؟ برشلونة.
2: بدي نبسط صديق لمحاسن، خسرت لبرشلونة 2-1 ولكن كم مرة اليوم بعد البطولة يمكن كان في هناك شوي هبوط على أنه عملوا اللي عليهم. من 2006 ما خدوش، من 2004 2003 ما خدوش ولا بطولة، ولكن يمكن ربما في هبوط. ولكن باريس سان جيرمان من ناحية المهارات من ناحية القدرات حسب رأيي أفضل، ومن الواحد على واحد أفضل، ولكن كفريق كمجموعة الأرسنال فريق لا يستهان فيه، بالأخص وسط الملعب وبالأخص ساكا والناحية الدفاعية. لذلك مباراة راح تكون دفاع أكثر من بالهجوم في خلال المباراة، وأرسنال راح تروح على الهجمات المرتدة السريعة وتستغل تروسارد وساكا من هجومية وانضمام داكلان رايس. ولكن هل هذا يكفي مع يوكرس في وسط الملعب؟ هل هذا يكفي؟ حسب رأي صعب جدا، لأنه إذا نشوف كمان بشكل عام الأرسنال لم تسجل كثير أهداف خلال الموسم.
0: شو بدي أسألك سؤال أكثر عام، شو سر نجاح المدرب الإسباني خارج الدولة الإسبانية؟ بس في مش عم بيعتمدوا، يعني الفرق اللي رائدة في إسبانيا أحمد وهاب مش عم تعتمد بشكل دائم على المدرب الإسباني. يعني برشلونة مدربها ألماني، أتلتيكو مدريد طبعا سيميوني، جابوا من ريال مدريد أربيولا، بس مش هداك المدربين الإسبان أحمد وهاب الكبار عم بيدربوا في باريس سان جيرمان وفي مانشستر سيتي وفي أرسنال وفي أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي. إيش سر نجاح المدرب الإسباني باعتقادك؟
2: أول شيء مدرسة كرة قدم الإسبانية بسبب الأكاديمية اللي موجودة عندهم، بسبب القدرات اللي موجودة عند المدربين. ولويس إنريكي ما تنساش مع برشلونة أخذ البطولة المنتخب الإسباني على لاعبين الممتازين الموجودين في المنتخب، وكلة لاعبين محليين وصغار السن، يعني بيشخذ عدي لك من يمين لفيدري وجابي لاعبين اللي هن صغار السن ولاعبين ممتازين. فالمدرب الإسباني بيجي من أكاديمية ممتازة ومدرسة كرة قدم، ولما أنت بتبني الإشي على أساس كرة القدم أنت بتشوف الأشياء اللي بيفتحوها. خذ بيبي غوارديولا، لما بيبي غوارديولا بدأ يدرب باسل راح على عند زقالو قاعد
0: حكيت لي في قاعدة مرة احكيها للمستمع،
2: أخذ راح عند زقالو عالسنة على البرازيل، أخذ كل الفلسوفيا تبعت البرازيل في كرة القدم، إجا لعند أريجو ساكي اللي أوجد
0: طبعا الإيطالي، المدرب الإيطالي المعروف
2: الإيطالي اللي في سنوات التسعين اللي اخترع الضغط في وسط الملعب الخاص فريق الخصم، هو ساكي أخذ منه كل فلسفة ساكي. راح عند على ألمانيا عند بوب فيزلي، أخذ المدربين الإنجليز بوب فيزلي أخذ منه كل كرة القدم تبعه وعمل كتيب وبنى طريقة وأسلوب إله. ولذلك شوفنا اليوم أرتيتا تلميذه، لويس إنريكي تلميذه، تشابي ألونسو تلميذه،
0: مين ما نسمع بقوله تلميذ غوارديولا من المدربين الناجحين أم أقصد
2: بدون شك كومباني نزل مع بيرلي،
0: يعني ما ضلش حدا مش تلميذ غوارديولا يا أحمد وهم.
2: كومباني نزل مع بيرلي درجة تشامبيونشيب وقال لهم بيبي غوارديولا خذوا هذا المدرب وأنا مسؤول.
0: صح.
2: وبايرن مش من صوت مين واحد يوصل لبايرن، وشوفنا شو عم بيعمل في بايرن. بايرن يوم تعاقدت معه ل29، وشوفنا لذلك المدربين الإسبان بيجوا مع تراث كرة قدم، يعني من الأساس من الأشياء البسيطة لآخر أشياء، زي ما قال أكثر من مرة ميسي، الأشياء اللي تعلمتها عند بيبي غوارديولا هاي اللي خلتني أصل لوين أنا. يعني بتشوف المدربين إنه هاي بيشتغلوا على الأشياء البسيطة في المدربين الإسبان، وهذا الشيء الوحيد اللي عمله المدربين جيدين وبدون شك بالمنتخب الإسباني أي كرة قدم، وهو أحد المرشحين للفوز في كأس العالم. لذلك أن المدربين الإسبان عندهم أول شيء هناك طريقة وأسلوب، وعندهم أسلوب وطريقة عمل ممتازة. وأنا بغديش أخذ فيش وقت كثير، أخذ أقول لك شو بيعمل لويس إنريكي في التمارين وقديش بغير عند اللاعبين.
0: لا ننهى في اللعبة، بدي أرجع للعبة، لعبة بكرة حكينا كتير عن اللعبة، عن الخطط، عن الأساليب، عن قوة الضعف، نقطة الضعف، نقطة القوة لكل من الفريقين. السؤال الأخير الملخص، نتيجة تكهن بكرة أحمد وهب، من سوف يرفع الكأس الثمين وعالي الشأن، كأس دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان بطل أوروبا أم أرسنال بطل البريمير ليج؟
2: باريس سان جيرمان.
0: كيف؟ بالوقت الأصلي راح يتغلب
2: تمديد في 90 دقيقة.
0: قديش النتيجه؟
2: انا ما بفكر يعني 2-1 2-0 2-1 اما 2 يعني هدفين لباريس سان جيرمان اكيد، لانه صعب جدا اشوف هاي اللاعبين الموجودين ما تسجلش أهداف، مهما كان الدفاع ومهما قوية جابريل ومهما قوية صليبة، صعب جدا أشوف هذول اللاعبين ما يسجلوش. السبب كمان تنساش إنه عنده وسط ملعب ممتاز، فيتينيا اللي بيجي من الخوف، زير أميري أو إذا كان أشرف حكيمي يعني، أو فابيان رويس اللي بيجي من الوراء، أو جواو بنيبش وسط الملعب، المهارات الفردية واحد على واحد. لذلك هذا فريق في العامل السرعة صعب جدا تقدر تفهم تقرأ اللاعبين.
0: سجلنا أمامنا أحمد وهب برشح كفة باريس سان جيرمان أن يفوز باللقب الثاني على التوالي بدوري أبطال أوروبا غدا في الساعة 7 مساء في هنغاريا في بودابست، باريس سان جيرمان أمام أرسنال. أحمد وهب نتمنى لك عام سعيد، أضحى مبارك، وكل عام وأنت بخير. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: طيب مسكها ختام، راح ننهي البرنامج مع المدرب محمد بقاعي على الخط الهاتفي. محمد بقاعي مساء الخير.
3: مساء الخير باسي لك ولجميع المستمعين.
0: اشتقنا لك.
3: احنا اكثر.
0: كل عام بخير. اضحى مبارك.
3: كل عام بخير لك وللطاقم ولجميع المستمعين ان شاء الله يا رب.
0: كيف كان العيد؟
3: العيد عيدين، العيد كان فرحه كبيره، واليوم احنا بصعود من الدرجه الممتازه صار في عيدين، العيد عيدين
0: عندنا. يعني انت صعدت، وضح للاخوه المستمعين، صعود تاريخي يفعلها فريق الاشبال با وجيم من الملحق العلوي في دوريات الشبيبة. وين الحكي؟
3: صحيح احنا فتحنا السنة بنينا، يعني ما كانش في فرق
0: قبل. اي فريق، اي فريق للاخوة المسلمين؟
3: هابويل روبي شبيرة حيفا.
0: لكان اقول هابويل روبي شبيرة حيفا، مدربه محمد بقاعي يحقق الصعود التاريخي بشقيه بفريقين الاشبال باوجين.
3: نعم صحيح، انا وكمان مدرب مع شريكي الاستاذ مصطفى زيدان، احنا السنة فتحنا فريق اشبال جيم واشبال با، فرق جديدة. طلعنا بالدوري على الدرجة القطرية، فتنا على مباريات الملحق العلوي وقدرنا نغلب اللعبتين ونطلع على الدرجة الممتازة، إنجاز اللي حسب رأيي أنا بيصير كل 10 سنين مرة.
0: طب شو السر؟ شو السر؟ يعني اليوم أنت عملت إنجاز كبير محمد بقاع المدرب، شو السر؟ كيف تم هذا الإنجاز الكبير؟
3: حسب رأيي السر الكبير إنه المدرب، كل مدرب كيف بيجهز حاله بوقت التجهيز، مين اللاعب اللي بيجيبها، مين الأهالي واللاعبين اللي بيجوا معك اللي بيأمنوا فيك واللي بيعرفوا أنت مدرب تقدر تعمل أشياء معينة اللي مش موجودة عند مدربين تانيين. 80% من النجاح والصعود هو تجهيز الفريق في شهر 7 وشهر 8، بضل عندك أنت كيف تمشي المباريات وكيف أنت تدربهم وكيف أنت توصلهم للمستوى، لأعلى مستوى، حتى إحنا نحقق بطولات. والحمد لله يعني إحنا اليوم في روبي شبيرة حققنا بطولتين للدرجة الممتازة، وفي الماضي كنا في طمرة صعدنا مع الأشبال ومع الشبيبة ومع للدرجة الممتازة ومنطلع لقدام.
0: طب وإنت نعم، وإنت محمد بقاعي بده يطمح يصير يدرب فرق كبار، يعني نشوفه في درجات الدنيا طبعا. أنا مش طالب إنه درجة عليا أو ممتازة، بس نصير نسمع عن المدرب محمد بقاعي في فرق الكبار. وهل عندك حلم من الشكل يعني أو تطلع؟
3: صراحة كان في عندي كم فريق بالدرجة الثانية والدرجة الأولى هذيك السنة والسنة اللي قبل، حكم معي إنه أجي أدرب، ولكن أنا كنت بعد ما بقول بدي كمان شوي، بدي أستنى كمان شوي. السنة كان برضو عندي حكي عروض من فرق بالدرجة الثانية، بس اليوم أنا الحمد لله فتت على فريق روبي شبيرة وأنا صرت شريك في هذا الفريق.
0: مسمر مسمر بكل كلمة واحدة، مسمر للموسم القادم في روبي شبيرة.
3: مسمر جدا، وأنا بحب أخبرك إنه إحنا أخذنا فريق صوفيا حيفا
0: كشافي
3: بالدرجة الثانية، وإحنا إن شاء الله الهدف إنه إحنا نعمل شبيبي في درجة ممتازة خلال 3 سنين ويكون عندنا فريق الكبار في الدرجة الأولى. طبعا أنا والأستاذ أيمن خلالي المدرب عادل بهلول.
0: نعم لضيق الوقت محمد، من ترشح كفة من غدا، باريس سان جيرمان أم أرسنال بجملة
3: قصيرة؟ باريس سان جيرمان.
0: باريس سان جيرمان.
3: باريس سان جيرمان مع هجوم فتاك. نعم. يا باسل مع هجوم فتاك لن تستطيع أرسنال إيقاف هذا الهجوم.
0: نعم، إذا محمد بقاعي المدرب بكل عام بخير، مبروك الارتقاء وأضحى مبارك.
3: شكرا شكرا بكل عام.
0: إذن إلى هنا أعزائي المستمعين يأتي برنامجنا ملاعب وأهداف لهذا اليوم والجمعة إلى نهايته، رافقناكم لمدة ساعتين من الزمن منذ الساعة الثالثة. غدا في 7 مساء النهائي الكبير في بودابست، باريس سان جيرمان أمام أرسنال، لا تفوت فرصة المشاهدة. تقبلوا منا أجمل تحية، تهاني العيد والتحيات من فاتن حداد طبراني في الإنتاج، أوسكار تريدلر في الهندسة الإذاعية، ورفقكم على مدار ساعتين من الزمن في الإعداد والتقديم باسل زريق. حاليا نقول لكم كل عام وانتم بخير، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
7: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
6: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
0: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
7: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
0: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
10: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
11: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
12: ما بيقرب للقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
11: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
0: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن جيش الدفاع يواصل العمل بقوة ضد حزب الله. وأكد نتنياهو خلال جولة قام بها اليوم على الحدود الشمالية برفقة وزير الدفاع كاتس وضباط كبار أن قوات الجيش تعمل أيضا في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة اللبنانية. وبدوره قال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير إنه تم منذ بدء الحرب القضاء على أكثر من 7500 إرهابي من حزب الله، موضحا أن حوالي ثلث منهم قتلوا منذ بدء عملية زئير الأسد. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن أقوال زمير جاءت خلال جولة في مواقع عسكرية ضمن الأراضي اللبنانية. هذا وفي مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في واشنطن بدأ اجتماع الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني. وقال مصدر لبناني رسمي لقناة الجزيرة إن الوفد سيشدد خلال المحادثات على عدم قدرة الجيش اللبناني على العمل ميدانيا في جنوب البلد دون وقف إطلاق النار. وأضاف أن الوفد سيطرح آلية لتطوير لجنة المراقبة الميكانيزم. على ضوء التقارير عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران قريبا، قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف إن بلاده تحصل على التنازلات ليس من خلال المحادثات وإنما الصواريخ، مضيفا أن طهران لا تثق بالضمانات أو الأقوال وإنما الأفعال. جاءت أقواله من خلال تدوينة على منصة إكس. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بمقتل 3 أشخاص من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في شرق مدينة غزة، ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. استوديو مع مي مرعي.
14: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: استوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
13: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الأحد ضمن معدلات الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا وجبال الجليل 25، 28 الناصرة، هضبة الجولان وبئر السبع 29 و 27 في اللد والرملة. في السادسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
17: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
18: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
17: موسم غير تقليدي وغير عادي.
18: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
19: اشعلها ابو الورد اشعلها.
17: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
19: الله الورد.
17: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
20: رجاء هدوء.
17: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
21: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
0: من راديو مكان أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تطلقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: يابا وين رح نوصل؟
9: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
8: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
10: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
8: أنا.
1: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الأولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
9: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
8: شو كمان ساعة؟
1: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست، راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السادسة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن جيش الدفاع يواصل العمل بقوة ضد حزب الله، وأكد نتنياهو خلال جولة قام بها اليوم على الحدود الشمالية برفقة وزير الدفاع كاتس وضباط كبار أن قوات الجيش اجتازت نهر الليطاني وتعمل أيضا في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة اللبنانية. وأصدر جيش الدفاع قبل قليل انذارا عاجلا لسكان قرية زفت في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أورد هذا نبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. هذا وفي مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في واشنطن بدأ اجتماع الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني. وقال مصدر لبناني رسمي لقناة الجزيرة إن الوفد سيشدد خلال المحادثات على عدم قدرة الجيش اللبناني على العمل ميدانيا في جنوب البلد دون وقف إطلاق النار. على ضوء التقارير التي تتحدث عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران قريبا، قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف إن بلاده تحصل على التنازلات ليس من خلال المحادثات وإنما الصواريخ، مضيفا أن طهران لا تثق بالضمانات أو الأقوال وإنما الأفعال. جاءت أقواله من خلال تدوينة على منصة إكس. أفادت وسائل إعلام يمنية محسوبة على الحوثيين بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء محافظة مأرب اليوم. في حورة أسفر حادث عنف عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة وتم نقله إلى مستشفى سروك في بئر السبع لتلقي العلاج. على طريق أيلون قرب مفرق شمرياهو جرح راكب دراجة نارية في الخمسينيات من العمر بصورة خطيرة إثر انزلاقها وتم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا. اندلع حريق كبير في منطقة مفتوحة بالقرب من بعبر نهر الأردن جسر الشيخ حسين، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن النار انتشرت إلى موقف غير منظم للسيارات مما أدى إلى احتراق حوالي 70 سيارة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الأحد من معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا وجبال الجليل 25، 28 في الناصرة، هضبة الجولان وبئر السبع 29 و27 درجة في اللد والرملة. في الثامنة لقاؤنا الإخباري المقبل إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: مكان مع غاني زمان.
5: مقهى الأطلال.

لما ذاب.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: والورد
7: الله. الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
11: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
12: العنف يحصد ضحية جديدة، مقتل امرأة في كفر قاسم بإطلاق النار، والشرطة تعتقل اثنين من عائلتها. من الحدود الشمالية، نتنياهو يصرح قوات جيش الدفاع عبرت نهر الليطاني وتضرب حزب الله بلا هوادة. من جنوب لبنان، زمير يتوعد بتوسيع العمليات ويؤكد الضربة ضد حزب الله غير مسبوقة. انطلاق المحادثات الأمنية بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني في البنتاغون. بين التقدم والحذر والخلافات حول الملف النووي، هل تقترب واشنطن وطهران من اتفاق جديد؟ وأكثر من 5000 راكب دراجة هوائية يشاركون في طواف أورشليم القدس.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان. جريمة قتل أخرى وقعت الليلة الماضية في كفر قاسم، راحت ضحيتها السيدة نهاية جوابري في 45 من العمر إثر تعرضها لإطلاق نار داخل مركبتها وأمام منزلها. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وأعلنت عن اعتقال مشتبهين من أفراد عائلتها على ذمة التحقيق. وتشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الحادث تعود إلى نزاع عائلي. وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 111 قتيلا.
1: התקבל דיווח ירי בכפר קאסם. שוטרי התחנה הגיעו למקום, זיהו בת 45 ירויה ללא רוח חיים. מדובר ברצח על כבוד המשפחה של תושבת קאסם. שוטרי תחנת קאסם מחוד מרכז ביצעו מעצר מהיר של שני מעורבים ברצח. מפקד המחוד ניצב אמיר כהן ביצע הערכת מצב שבסיומה הטיל את החקירה על יחידת העילית ילף שרון. משטרת ישראל, שוטרי משטרת ישראל הסגרו מעגל עם כל חשוד שביצע פשע.
0: صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارة قام بها اليوم للحدود الشمالية بأن قوات جيش الدفاع عبرت نهر الليطان في جنوب لبنان وباتت تسيطر على مواقع استراتيجية، مؤكدا أن القوات تهاجم مواقع في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة بأكملها وتضرب حزب الله بلا هوادة.
2: באתי לכאן היום עם שר הביטחון, עם סגן הרמטכ"ל, עם אלוף פיקוד צפון, עם מפקד האוגדה נורקין, עם המפקדים שרואים כאן, עם החיילים בשטח. דיברתי עם המח"טים שנמצאים עכשיו בתוך השטח, ואני שומע אותם ואני שומע גם את החיילים שחלקם נמצאים כאן מאחוריי. יש פה רוח לחימה אדירה. מכאן מנהלים את הקרב על נגד חיזבאללה בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאות מאוד מרשימות. כוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים. אנחנו פועלים גם בבירות, פועלים גם בפקע, בכל רוחב החזית, ומכים את החיזבאללה שוק על ירך. כשאני אומר את זה, זה לא אמירת סתם. המח"טים מספרים לי, גם החיילים, שבכל מגע איתם, בכל התקלות, אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם, הם במנוסה. והרוח הזאת היא זאת שנותנת לנו את ההישגים הללו. אני מצדיע בפניכם, חבר'ה, אתם אריות, יש לכם מפקדים אריות, ואתם מוכיחים את עוצמת רוח צבא ההגנה לישראל. תמשיכו, בהצלחה גדולה. עד הסוף. תודה לכם.
0: وفي وقت يتواصل فيه التصعيد على الجبهة الشمالية، أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير خلال جولة ميدانية أجراها اليوم في منطقة هاردوف داخل الأراضي اللبنانية، أكد أن الضربات التي تعرض لها حزب الله منذ اندلاع الحرب تعد قاسية وغير مسبوقة، مشيرا إلى القضاء على أكثر من 7500 عنصر من الحزب، بينهم 2500 عنصر منذ بدء عملية زئير الأسد. للمزيد ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، ماذا إذن في تفاصيل هذه التصريحات للجنرال زمير؟
3: نعم، ربما نايف يجب أن ننتبه إلى جملة هامة وردت أيضا في تصريحات رئيس هيئة الأركان خلال هذه الجولة التفقدية، بغض النظر عن إجمال قوائم الخسائر لحزب الله ومدى الإنجازات التي حققتها إسرائيل. يقول رئيس هيئة الأركان إن الهدف من هذه العملية في نهاية الأمر هي تمكين المستوى السياسي من التوصل إلى تفاهمات أفضل، بمعنى كما يقول الجنرال زمير إنشاء المناخ الملائم الذي يمهد الطريق أمام المستوى السياسي للتوصل إلى تفاهمات سياسية. وربما هذه النقطة الأكثر أهمية فيما يتعلق بكل تصريحات المسؤولين، خاصة رئيس الوزراء الذي تحدث عن الإنجازات العسكرية الكبيرة كما وصل وصفها في نهاية الأمر تجربة الماضي بعد أكثر من سنتين ونصف من القتال في جبهات مختلفة قد أثبتت بأن التوصل إلى إنجازات عسكرية لا يكفي لإنشاء واقع سياسي استراتيجي جديد وهذا ما تعجز إسرائيل عن تحقيقه اليوم ضربات مكثفة هجمات عنيفة تشنها المقاتلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني خاصة في مناطق صور وصيدا والنبطية كذلك حركة نزوح كبيرة شمالي نهر الزهراني لألاف المواطنين اللبنانيين والتقارير اللبنانية تفيد أن العشرات من المواطنين قتلوا خلال 24 ساعة من جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة ومع ذلك يجب أن نتذكر بأن هذه العملية وتصعيد هذه المعركة لا يزال في إطار القيود التي حددتها الإدارة الأمريكية رئيس الوزراء يقول أو يقرر بأن قوات عسكرية قد اجتازت نهر الليطاني ولكن نتحدث عن عملية توغل محدودة في بعض المناطق التي تعتبرها القيادة العسكرية استراتيجية أو نقاط مسيطرة في منطقتي زوتر ومناطق أخرى في منطقة قلعة شخيف في هذه المرحلة القوات لم تصل إلى القلعة ولكن هذه المناطق التي تعمل بها في نهاية الأمر إسرائيل لا تزال مقيدة بتعليمات الإدارة الأمريكية رأينا يوم أمس قصف في منطقة بيروت على بعد حوالي 15 كيلومترا جنوبي المدينة حيث تم استهداف أحد القياديين من الدرجة الثانية لحزب الله ولكن هذا ما تسمح به الإدارة الأمريكية لا توجد هناك لا تعطى لإسرائيل المجال الكامل لتفعل ما تشاء في هذه المرحلة هناك قيود وإسرائيل ملزمة بهذه القيود والسؤال الأكبر ماذا تحاول إسرائيل أن تحققه من خلال هذا التصعيد وعمليات التوغل التي تقوم بها شمالي نهر الليطاني
0: نعم وبين هذا وذاك يال يستمر تهديد المسيرات وإطلاق صافرات الإنذار في بلدات عدة في المنطقة الحدودية وهذا الأمر يثير استياء كبير لدى السكان هناك
3: وهذا هو الدليل الإثبات المأساوي المحزن لعدم وجود مبررات حقيقية عسكرية لتوسيع عملية التوغل بهذه الطريقة إسرائيل لا تستطيع أن تبعد خطر المسيرات أو القذائف الصاروخية التي تطلق باتجاه القوات المقاتلة وكذلك المواقع والقرى والتجمعات السكنية المحاذية للحدود كما نرى حزب الله يواصل إطلاق هذه القذائف والصواريخ وهناك من يرى بأن توسيع عملية التوغل سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى الاحتكاك الأكبر بين عناصر حزب الله وبين قوات الجيش والعودة إلى الأساليب التي اتبعها أو مارسها الجيش خلال بقائه في المنطقة الأمنية وقد اضطر في نهاية الأمر إلى الانسحاب من هذه المنطقة هناك علامات استفهام كثيرة بطبيعة الحال الأعين متجهة إلى ما يحدث في واشنطن مع أن هناك علامات استفهام كثيرة وشكوك كبيرة إلى مدى نجاح هذه المحادثات على خلفية استمرار العمليات العسكرية وتصعيد هذه العمليات في الأراضي اللبنانية
0: في الحقيقة أيضا الأنظار تتجه إلى باكستان ومحادثات إسلام أباد أيضا بين إيران والولايات المتحدة وهناك يدور الحديث أيضا عن وقف الحرب في الجبهة اللبنانية على أي حال نحن سنواصل متابعة كل ذلك إيال سنعود إليك لاحقا في سياق النشرة شكرا في هذه المرحلة هذا وانطلق بعد ظهر اليوم الاجتماع في مقر البنتاغون بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني ويترأس الوفد الإسرائيلي البريغادير عميحاي ليفين رئيس الشعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط التابعة لجيش الدفاع بينما يترأس الوفد اللبناني العميد الركن جورج رزق الله مدير العمليات في الجيش اللبناني للحديث عن هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا في الاستوديو الزميل بيير دياب خبير الشؤون اللبنانية. أهلا بك بيير، مساء الخير.
4: مساء النور، أهلا.
0: كيف تدور الأمور وماذا على جدول الأعمال الآن في البنتاغون؟
4: نعم، خلينا نحكي شوي بالأول شو هدف اللجنة الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي. هلا كتير من الدول اللي كان في حروبات بيناتها بيلجأوا للاجتماعات الأمنية اللي هي بتكون تمهيدا للاجتماعات السياسية. أي توافق أمني هو ينعكس على التوافق السياسي وليس العكس. إذن الباب الأمني هو مدخل للمفاوضات السياسية، بالأخص هاي دي الجولة اللي بدها تنعقد، يعني بدها تمهد للجولة اللي راح تنعقد ب 2 و 3 حزيران بواشنطن. اليوم الاجتماع العسكري راح يبقى تحت سقف تبادل النقاط، شو بدك مني وشو بدي منك. لبنان متمسك بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التدمير. أول شيء، أول خطوة طيقدر الجيش اللبناني يشتغل بده وقف إطلاق النار ووقف التدمير. بينما إسرائيل متمسكة بالملف الأمني وعلى رأسه طبعا سلاح حزب الله والصواريخ والمسيرات. هون منوصل لاقتراح من واشنطن، أنه قدمت اقتراح، طبعا امبارح كان في اجتماع امريكاني لبناني، قدمت اقتراح انه نعمل منطقة كاختبار للجيش اللبناني، كيف بده يتصرف الجيش اللبناني مع سلاح حزب الله مع شو اسمه. هلا بعد هذا الموضوع طبعا ضمن الاجتماع اللي راح يستمر اليوم لمنتصف الليل، يعني لبكره لنعرف شو اللي كان الوفد. انما الاجتماع بحد ذاته مهم ومفيد لتبادل وجهات النظر العسكرية. وهذا الاجتماع يعني انت شو ملاحظ، لبنان واشنطن إسرائيل، يعني مبدئيا هيدي نيو ميكانيزم، يعني اللجنة الجديدة لوقف إطلاق النار مؤلفة من لبنان وأمريكا وإسرائيل، ما عاد في أمم متحدة وما عاد في فرنسا بالموضوع.
0: يعني الاقتراح الأمريكي الآن أنه القوات الإسرائيلية تنسحب من منطقة معينة في جنوب لبنان، وعلى أن يسيطر عليها الجيش اللبناني، وأن يرى الطرفان كيف بالإمكان بسط سيطرة الجيش اللبناني على تلك المنطقة.
4: امتحان للجيش اللبناني ليشوف، لأنه ما راح يعطوه مثل ما عطوه بالأول، وصل على كل مناطق جنوب وتتبينت النتيجة كل سلاح بجنوب.
0: طيب كيف بتنعكس هاي التطورات على الداخل اللبناني؟
4: نعم، أنا بعتبر ميزان الوضع السياسي بلبنان هو الزعيم وليد جنبلاط لما قال

0: الإيراني الأمريكي بالمفاوضات ليضل هو موجود. إذا المفاوضات الإيرانية الأمريكانية تخطت حزب الله هو بلبنان انتهى، لأنه بالنتيجة صار وضعه بلبنان إذا رفع عنه الغطاء الإيراني ورح ينرفع معناته صار وضعه كتير ضعيف، ومشان هيك
1: تفضل. بس سؤال أخير فيما يتعلق بالمفاوضات اللي أشرت لإلها بين واشنطن وطهران، لأنه هناك يدور الحديث أنه جبهة لبنان مشمولة في هذا الاتفاق، في مذكرة التفاهم أنه إنهاء الحرب أيضا على الجبهة اللبنانية. كيف ترى الدولة اللبنانية ذلك؟ يعني أنه إيران تتفاوض عمليا عن لبنان.
0: صحيح، مشان هيك الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أعلنوا أنه لبنان فقط من يفاوض على لبنان ولا أي جهة تاني. لبنان متمسك بحقه بالمفاوضات عن سيادته وعن أراضيه. هيدي المفاوضات اجت مطلق، يعني ما رح يقبل تشمل هيدي المفاوضات لو ضغطت إيران على الشريك الأمريكي بالمفاوضات. طبعا لبنان رح يرفض، ولا كمان لبنان رح يرفض وموقفه، أو لأنه إسرائيل أيضا رافضة أنه تكون إيران هي عراب أي اتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان.
1: لا، ولكن تبقى الكلمة الفصل للرئيس ترامب
0: حتما
1: ما سيقوله. طيب شكرا جزيلا لك بيير. ونحن إلى الموضوع التالي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الحصار البحري في مضيق هرمز سيرفع فورا ومن دون فرض أي رسوم. وقال ترامب إن الألغام البحرية الموجودة في المنطقة ستزال بالكامل، وإن إيران ستتولى استكمال إزالة ما تبقى منها. وأضاف أنه سيعقد اجتماعا حاسما في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن الأزمة مع إيران. وبين التفاؤل والحذر وانعدام الثقة المتبادل، تتواصل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في محاولة لرسم ملامح اتفاق جديد قد يخفف حدة التوتر في المنطقة. لكن الخلافات العميقة حول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل العقوبات المفروضة على طهران تضع مسار التفاوض أمام اختبارات صعبة. تطورات هذا الملف في تقرير ريمارون.
2: يتواصل المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي في محاولة لصياغة مذكرة تفاهم تقضي بوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، مع وجود اتفاق مبدئي على تمديد الهدنة لمدة 60 يوما بانتظار مصادقة الرئيس دونالد ترامب عليه. وتتصدر الخلافات الجوهرية طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إذ يصر الرئيس ترامب على وقفه بالكامل إلى جانب فرض رقابة مشددة على المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب.
3: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look.
2: ورغم استمرار المفاوضات لم تتوقف المواجهات العسكرية بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يحذر مراقبون من أنه قد يعرقل المسار التفاوضي، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق أولي في الوقت القريب. وفي هذا السياق صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس اليوم بوجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن طهران تخوض الحوار مع واشنطن بحسن نية. في المقابل أدلى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بتصريحات لوكالة سبوتنيك اليوم، قال فيها: لقد أخلت الولايات المتحدة بوعودها مرارا وتكرارا، وتظهر التجربة الإيرانية الطويلة في العلاقات مع واشنطن أنها لا تولي أهمية حقيقية للالتزامات أو الاتفاقيات، ولذلك يبقى سلوك الجانب الأمريكي العامل الرئيسي الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق مستدام. وقبل ذلك ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الاتفاق الإطاري الذي

0: توافق عليه إيران بعده ينص على تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى أن عزيزي أكد أن إيران لا تنوي نقل هذا المخزون إلى أي دولة ثالثة. وفي السياق ذاته علمت قناة العربية من مصادرها أن طهران وافقت على إخضاع منشأتها النووية لرقابة دولية كي لا تضطر إلى تفكيكها في إطار أي اتفاق محتمل. وتأتي هذه التطورات وسط قلق متزايد في أورشليم القدس إزاء مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. وفي الوقت نفسه يواجه ترامب معضلة سياسية واستراتيجية تتمثل في الاختيار بين خفض التصعيد مع إيران واحتواء ارتفاع أسعار الطاقة أو مواصلة سياسة الضغط بهدف القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني. فهل بات الإطار المقترح قريباً من التحقق أم أنه لا يزال بعيداً عن الأهداف التي أعلنها ترامب سابقاً والتي تضمنت استسلاماً غير مشروط لإيران وتفكيك برنامجها النووي بالكامل؟
1: أعلن جيش الدفاع تصفية نائب قائد لواء مدينة غزة بحماس عماد حسين سليم بغارة جوية نفذها أمس الأول. وشغل سليم في الماضي منصب قائد كتيبة الزيتون في الجناح العسكري لحماس وقاد عمليات الاقتحام التي نفذها مخربو الكتيبة خلال مجزرة 7 أكتوبر. نعود في هذا السياق لمراسلنا إيال عليمة. إيال، يعني نلاحظ في الفترة الأخيرة أنه جيش الدفاع يكثف من عمليات استهداف القيادات العسكرية لحماس في غزة، وبالأمس رئيس الوزراء يصرح بأنه إسرائيل ستوسع سيطرتها داخل القطاع من 60% إلى 70%. هل نحن أمام تصعيد للأوضاع في قطاع غزة؟
2: نعرف بلا شك التطورات خلال الفترة الأخيرة تشير إلى ذلك، ليس فقط تصفية قياديين أو من شارك في المجزرة في 7 أكتوبر، كما توعدت إسرائيل بتصفية جميع هؤلاء القياديين، ولكن أنا أتحدث عن تكثيف الضربات الجوية في مناطق مختلفة في قطاع غزة. قبل قليل أفادت تقارير فلسطينية أن 4 أشخاص قتلوا من جراء استهداف مسيرة شرقي مدينة غزة، كذلك قصف عنيف شهدته المناطق خان يونس ومخيم الشاطئ أدى أيضا إلى قتلى وإلى إصابات. وهذا يندرج في القصف المستمر الذي تشنه إسرائيل في قطاع غزة. في بعض الأحيان تستهدف خيام للنازحين، وهناك علامات استفهام حول هذا الموضوع إلى أين تتجه إسرائيل. واضح أن خطة الرئيس الأمريكي بالنسبة لترميم قطاع غزة أصبحت مجمدة، لم تعد في الواقع قائمة أو لم تعد تشكل بالنسبة لإسرائيل هدف تتطلع إليه. وجاءت هذه التصريحات التي أشرت إليها لرئيس الوزراء الذي تحدث عن توسيع سيطرة إسرائيل إلى حوالي 70% من مساحة القطاع. دعنا نتذكر أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار كانت إسرائيل تسيطر على حوالي 50% من مساحة القطاع. خلال هذه الفترة قد وسعت بلا أي إذن من أي جهة هذه المساحة إلى حوالي 60%، وحاليا يتحدث رئيس الوزراء عن توسيع هذه السيطرة إلى حوالي 70%. إلى أين تتجه إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة؟
1: هل سيؤدي ذلك إلى القضاء على سيطرة حماس في القطاع؟
2: نعم، ولكن من الجانب الآخر، وهذه النقطة الهامة، من الجانب الآخر حماس تواصل ترسيخ سيطرتها في قطاع غزة، تواصل أن تقوم بتوفير الخدمات للسكان. ومن هذه الناحية بهذه الطريقة إسرائيل لا تستطيع أن تنشئ بديل لحكم حماس في قطاع غزة. إذا ما كان هناك خيار للتوصل إلى واقع سياسي جديد في قطاع غزة، ربما يكمن في خطة ترامب الذي استعرضها أمام العالم وأمام إسرائيل. إسرائيل كما نعلم رفضت هذه الخطة وقد اضطرت إلى قبولها تحت ضغوط أمريكية. في هذه المرحلة يبدو أن الأمر الأخير الذي يعنيه الرئيس الأمريكي أو يهتم به هو ما يحدث في قطاع غزة. من جانبها إسرائيل تستغل هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لك إيال.
2: شكرا لك.
1: وفي سياق متصل، لقاء سري في أبوظبي يعيد اسم محمد دحلان إلى الواجهة من جديد. رئيس الشباك دافيد زيني اجتمع بالقيادي الفلسطيني الذي لطالما أثار الجدل داخل الساحة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. فما الذي يكشفه هذا اللقاء حول ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة؟ وهل بدأت الاتصالات خلف الكواليس تتقدم على التصريحات العلنية؟ إليكم هذا التقرير.
3: كشفت قناة كأن عن لقاء سري بين رئيس الشباك ديفيد زيني والشخصية الفلسطينية القيادية محمد دحلان في الإمارات المتحدة. ودحلان الذي علق على أحداث 7 أكتوبر بقسوة:
4: نحن نأمل أن يكون هذا درس للشعب الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية، أن الاحتلال عمره قصير ولا يمكن أن يجلب الاحتلال أمنا للشعب الإسرائيلي بالمطلق. حتى الآن نقول أننا نريد أن نعيش جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي.
3: دحلان كما قالت المصادر تحدث بالعبرية وبشكل شفاف مع رئيس جهاز الأمن العام.
5: למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם? כנראה הרגע הזה לא מתאים. החמאס עוד עם כוח אש מסוים. אף אחד לא הולך שם להתאבד.
3: وهذه ليست المرة الأولى التي يحتل فيها دحلان العناوين، وكان دحلان تورط بأعمال إرهابية ضد إسرائيل ولا يزال ينبش بما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، ولقاؤه هذا يشير إلى ما يجري وراء الكواليس.
6: موت بوليتيت כמו דחלן هو גם עכשיו יועץ של ראש מדינה ערבייה חשובה, הוא היועץ של אנגליזה. כל פעם שדמות ישראלית חשובה מבקרת בעבודה, היא נפגשת עם הרבה נשים, כולל דחלן. זה יכול להיות תחת הכובע האמירתי, זה יכול להיות תחת הכובע הפלסטיני.
3: ישראל והולויות המתחדה חטטת חלל الحرب لإسناد مقاليد الأمور في القطاع إلى דחלן. الأمر الذي لم يحدث، ولكن العلاقات بينه وبين جهات إسرائيلية عديدة توطدت وبعلم رئيس الوزراء نتنياهو.
6: את הנושא של עזה, שזה נושא מורכב מאוד. יש את הנושא של איראן, יש את הנושא של הביטחון האזורי. אז בטח יש פגישות כאלה קורים פה ושם כל הזמן. אבל לצערי יש הדלפות מהצד הישראלי.
3: וכאן נתניהו תעהד בעד 7 אוקטובר בעדם السماح بعودة السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى قطاع غزة.
7: אני רוצה להבהיר את עמדתי. אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי ההקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו נכניס לעזה מי שמחנך לטרור, תומך בטרור, מממן טרור. עזה לא תהיה לא חמאסטן ולא פתחסטן.
3: ولكن الواقع يفرض نفسه، ويبدو رغم الانتقادات أن هذا اللقاء لن يكون الأخير بين شخصيات أمنية ودحلان. فيوم ما بعد الحرب يقترب بعد مرور أكثر من 2 و8 أشهر من الحرب في قطاع غزة.
1: أهلا وسهلا. مختلف تماما الآن، نتوقف مع سباق الدراجات الهوائية طواف أورشليم القدس الذي انطلق اليوم للمرة 12 بمشاركة أكثر من 5000 راكب دراجة هوائية. ويعتبر هذا الحدث أكبر فعالية لركوب الدراجات في البلاد، حيث يضم 4 مسارات أطولها يمتد ل50 كيلومترا، وأقصرها المسار الشعبي المناسب للعائلات والأطفال وطوله 8 كيلومترات. وجدير بالذكر أن المخطوف المحرر إلكانا بوخبوت وهو ابن المنطقة كان قد أعطى إشارة البداية للمشاركين في مسار 15 كيلومترا. الأحوال الجوية تراه ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، فتصبح بعد غد الأحد ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. إلى هنا مسائيتنا، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
8: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعة النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
4: يابا وين رح نوصل؟
5: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
4: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
6: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
4: أنا.
0: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الأولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
5: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
4: شو كمان ساعة؟
0: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعة النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يعقد اجتماعا في البيت الأبيض في هذه الساعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران. وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تراث سوشال أنه يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أسلحة نووية. وأكد أيضا ضرورة فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم والتخلص من كل الأغلغام البحرية واستخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتدميره. في جنوب قطاع غزة وشماله قامت قوات من جيش الدفاع بتصفية 4 مخربين خططوا لارتكاب اعتداء ضد الجنود. وأكد الناطق العسكري أنهم شكلوا تهديدا فوريا على القوات. زار رئيس الأركان الجنرال إيال زمير اليوم منزل الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال زمير إنه يفتخر بجنود وقادة جيش الدفاع من الطائفة المعروفية مشددا على أنهم جزء لا يتجزأ من الجيش والمجتمع. كما زار زمير المجلس المحلي الزرازير. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أنه اجتمع مع رؤساء سلطات محلية وضباط من المجتمع البدوي وأعرب عن تقديره لأبناء هذا المجتمع الذين يؤدون الخدمة العسكرية ويساهمون في الدفاع عن الدولة. تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بأن تدافع دول الحلف عن أراضي جميع أعضائها، وذلك في عقاب سقوط مسيرة مفخخة روسية الليلة الماضية على سطح مبنى سكني في مدينة رومانية قريبة من الحدود مع أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. وكتب روتي في تدوينة على منصة إكس بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروماني نيكو شوردان أن تصرفات روسيا المتهورة تعرض كل دول الحلف للخطر. وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من استعدادات روسية لشن هجوم واسع النطاق يشمل إطلاق مسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية الليلة أو الليلة المقبلة. وفي حديث مع شبكة سي بي اس الأمريكية، أشار زيلينسكي إلى النقص الأوكراني الخطير في صواريخ اعتراضية للتصدي لهذا التهديد. في حي نيفي يعقوب شمال أورشليم القدس، أسفر حريق شب في شقة سكنية عن إصابة شابة عشرينية بصورة حرجة إثر استنشاقها الدخان. وتشتبه الشرطة بأن النار أدرمت عمدا على خلفية نزاع بين شقيقين. غرق فتيان مساء اليوم في مياه البحر قبالة شواطئ الخضيرة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن حالة أحدهما وصفت بخطيرة والآخر بطفيفة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الأحد ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا وجبال الجليل 25، الناصرة 28، هضبة الجولان وبئر السبع 29، و27 في اللد والرملة. في التاسعة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين،
10: ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: يا زهرة في خيال.
1: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي، غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
1: من راديو مكان، أضحى مبارك.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يعقد اجتماعا في البيت الأبيض في هذه الساعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران. وكتب ترامب على شبكة الاجتماعية تراث سوشال أنه يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أسلحة نووية، وأكد ضرورة فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم والتخلص من كل الألغام البحرية واستخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتدميره. في حادثين منفصلين في جنوب قطاع غزة وشماله، قضت قوات من جيش الدفاع على 4 مخربين خططوا لارتكاب اعتداء ضد الجنود، وأكد الناطق العسكري أنهم شكلوا تهديدا فوريا على القوات. هذا وأفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة قبل قليل بمقتل 4 أشخاص إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على حي الرمال غرب مدينة غزة. زار رئيس الأركان الجنرال إيال زمير اليوم منزل الرئيس الرحيل الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال زمير إنه يفتخر بجنود وقادة جيش الدفاع من الطائفة المعروفية، مشددا على أنهم جزء لا يتجزأ من الجيش والمجتمع. كما زار زمير المجلس المحلي الزرازير، ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أنه اجتمع مع رؤساء سلطات محلية وضباط من المجتمع البدوي، وأعرب عن تقديره لأبناء هذا المجتمع الذين يؤدون الخدمة العسكرية ويساهمون في الدفاع عن الدولة. في منطقة مفتوحة قرب قرية حسن الجليلية، لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه الليلة إثر تعرضه لحادث خلال ركوبه تراكتور، وتم إقرار وفاته في مستشفى نهرية. في الرملة، أسفر حادث عنف الليلة عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى شمير سفرف للمعالجة. غرق 4 أشخاص في غضون نصف الساعة مساء اليوم في 3 حوادث وقعت على الشاطئ أو في شاطئ عين بوكيك في البحر الميت وقبالة شواطئ الخضيرة وكريات يام. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن حالة أحدهم وصفت بخطيرة وآخرين بمتوسطة والرابع بطفيفة. تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بأن تدافع دول الحلف عن أراضي جميع أعضائها، وذلك في عقاب سقوط مسيرة مفخخة روسية الليلة الماضية على سطح مبنى سكني في مدينة رومانية قريبة من الحدود مع أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. وكتب روتي في تدوينة على منصة إكس بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروماني نيكو شوردان أن تصرفات روسيا المتهورة تعرض كل دول الحلف للخطر. وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من استعدادات روسيا لشن هجوم واسع النطاق يشمل إطلاق مسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية الليلة أو الليلة المقبلة. وفي حديث مع شبكة سي بي اس الأمريكية، أشار زيلينسكي إلى النقص الأوكراني الخطير في صواريخ اعتراضية للتصدي لهذا التهديد.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الأحد ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا وجبال الجليل 25 28 في الناصرة هضبة الجولان وبئر السبع 29 و27 في اللد والرملة. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: אנטון מע מקן 99.3 92.3 93.7 88.8 FM الآن إعادة لبرنامج توب 10
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
2: مرحبا مرحبا، سباق الأغنيات العربية ساعة قريبة رح نتعرف ونسمع أنجح الأغاني الأيامات عنا وبالعالم العربي.

بلشنا مع السباق اليوم مع قالوا عني ايه لوني الاولى من البومه الجديد دخل معنا مباشره للمرتبه العاشره من رقم واحد اليوم وائل كفوري سانت ليفانت محمود التركي شيرين بلساري السواس ممكن عمر العبد الله ممكن ادم كلنا بيتنافسوا للوصول للمرتبه الاولى بسباق هالاسبوع عشري حمائي قالوا عني ايه تاسعة بتتراجع هالاغنية كانت الأسبوع الماضي خامسة الأسبوع تاسعة محمود العسيري صابرين وأخيرا تتراجع أربع مراتب لك

المرتبة التاسعة بسباق أغنية العربية توب 10 عند يوم كان. السال مرتبة الثامنة كمان بتتراجع أربع مراتب، وصلت هالأغنية بسباقنا المرتبة الرابعة، تراجعت هالأسبوع أربع مراتب للثامنة.

سرير سواس. سرير سواس تقدم هالأسبوع بسباقنا. سابع الأسبوع.

0: صار يا سواء سبع وجه القمر.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: ساتي إسا محمود التركي داليا مبارك شنو شنو. سؤال مين رقم واحد اليوم؟ خليكم معنا، الساعة القريبة رح نعرف ونسمع.

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
3: رجعنا لأغاني السباق، رجعنا مع سانت ليفانت صباح الورد، يدخل معنا مباشرة للمرتبة الخامسة.

الحلوة سانت ليفان صباح الورد دخلت مباشرة معنا للمرتبة الخامسة. ثلاث أغاني جداد رح نتعرف على الثالثة بعد شوي. اللي بيقول إنه ثلاث أغاني ودعونا هالأسبوع أنغام مش حبيبي بس وصلت للمرتبة الثانية. بهاء سلطان أنا وإنت سوا وصلت للمرتبة السابعة وطلعت من السباق. رحمي رياض كمان ودعتنا هالأسبوع تستنوا إيه وصلت للأولى عدد ثلاث أسابيع. سلقوني بتحتل المرتبة الرابعة وائل كفوري بيدخل مباشرة للرابعة شو مشتاق لي.

مرتبة رابعة بدخل معنا مباشرة للرابعة. من رقم واحد هسا بنسمع لكم توقع هسا الأغنية بتحتل المرتبة الثالثة، تقدمت تقدم كبير. 9 كانت الأسبوع الماضي، 3 هالأسبوع، 6 مراتب يتقدم آدم بدونك.

المتر الثاني هالأسبوع، قريب جدا من قمي الأردن بتحقق له نجاح كبير لما حصري على الأغاني اللي مرقت معنا بالساعة اللي مرقت. العاصي محمد حمائي قالوا عني إيه جديد التاسعة محمود العسالي وصبرين تراجعوا أخيرا، تامني تراجعت كمان الحضن شوق شيرين، سابعة سريع السواس وجه القمر، سادسة محمود التركو داليا شنو، خمسة صباح الورد سانت لاران، رابعة وائل كفوري شو مشتقلي، التالتة آدم بدونك، تاني سمعناها إسا عمر العبدالله، أما رقم واحد سيرين عبد الوهاب. تبعاً تتقدم هالأسبوع تقدم كبير للمرتبة الأولى. المرتبة الأولى.

شيرين عبد الوهاب اللي احتلت الأسبوع القمة المرتبة الأولى مع تباعا تباعا. هسا بنسمع ونسمعكم أغاني وحققت نجاح كبير بالماضي وكانت بالمرتبة الأولى بسباقات الماضي زي هالأغنية غناها وأصدرها جورج وسوف عام 2006 سرت كل الناس.

سيارة السباق مستمرة معكم، عم نسمع أغاني وصلت للمراتب الأولى بالماضي بالسباقات الماضية، بس كمان أغنية حلوة كانت أولى. عام 2020 بالتحديد وصلت هالأغنية اللي عم بديها للقمة للمرتبة الأولى، يا أنا يا لا.

كمان أغنية ناجحة أصدرها فضل شاكر بال 2003. الأغنية بالأصل قلنا لكم مرة بقصة أغنية كانت لمروان خوري، كان هو بده يغنيها بصوته بس سمعها فضل شاكر أعجب فيها فمنحها مروان خوري لفضل شاكر كهدية واشتهرت بصوت فضل شاكر. كلمات والألحان لمروان خوري.

0: تسلم.
1: واحدة من أنجح أغاني فضل شاكر، معقول؟ كلمات وألحان حكينا لكم مروان خوري اللي كان مفروض يغنيها هو، بس سمعها فضل شاكر أعجب فيها فأعطايا هدية مروان خوري. لوني طبعا كانت بالمرتبة الأولى، حكينا لكم بالألفين

0: مكملين مع أغاني الماضي الناجحة اللي وصلت للمرتبة الأولى بسباقاتنا. هي الأغنية اللي بال 2019 وصلت للأولى من الحمزين.
1: صفى

2019 وصلت الأغنية للمرتبة الأولى بالتوب 10 بسباق الأغنيات. بعدك زين هذا ساعة التوب 10 انتهت. شكرا لخين دهان صاحبنا بالهندسة الإذاعية. كوني دائما شادي بلان. أحلى التحيات.

0: أجمل تحية مسائية لكل الأحباء المستمعين اللي سهرانين معنا بهالليل الحلوة، وين ما كنت عم تسمعونا، بالبيت بالسيارة أو بالعمل اللي بشتغله بساعات الليل، يعطيكم ألف عافية. سهرية مع سوزان بتجمعكم كل ليلة اتنين عبر أثير راديو مكان. والليلة مثل دائما أنتو ضيوف القلب، وعنا ضيوف أيضا عم يشرفونا بالاستوديو وأيضا عن طريق الهاتف، المحامي الكاتب والشاعر الأديب سامي مهنا. سامي الليلة عنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيك سامي، يسعد لي هالمساء.
1: يسعد مساك سوزان،
0: أهلا وسهلا. عن طريق الهاتف رح بيكون معنا ألبير بلان، نورمان عيسى، ومن هالسمعان. وأجمل تحية من أسرة برنامجنا لليلة في الإنتاج، فاتن حداد تبراني وجسلين وحميد أبريق. أوسكار عم برافقنا مهندس الإذاعية. في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
2: الله شو خلياني لون الزهر مبكي النهر من القهر ومش درياني.
0: أحلى مساء وأهلا وسهلا فيك الكاتب الشاعر المحامي الأديب سامي مهنا. اهلا وسهلا، كيفك؟
1: مساء الخير سيد مساكي سوزان، اليك ولجميع المستمعين.
0: اهلا وسهلا فيك، سعيد جدا انك موجود معنا هون بالاستوديو. في كتير نقاط بدنا نتحدث عنها، في كتير اعمال لحضرتك طبعا. بتخيل انه المتابعه وبالفتره الاخيره بعد كل هالاوضاع هلا شوي هديت، فرجعت الناس شوي تتابع الامور الفنيه. احنا ما نتحدث عن عده شغلات طبعا، ولكن بالبدايه هيك بس بدي اعطي لمحه، ولا انت تعطي لمحه عن حالك؟
1: لا تفضلي.
0: لا انت اذا بدك انت قولا
1: الافضل.
0: طيب يلا. المحامي سامي مهنا، كاتب اديب وشاعر، رئيس السابق لاتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين في الداخل هنا في البلاد بين الاعوام 2010 ل 2019، محامي واعلامي، حاز على تكريم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حاز على جائزة فلسطين من الاتحاد العام للأدباء العرب عن فئات الشعر العام 2018. لهلأ تمام؟
1: تمام.
0: بادر مع بعض الأدباء لتأسيس اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين 48 بال 2010، وكنت أيضا رئيسه. في إلك مسرحية، كتبت مسرحية شعرية مأساة وضاح، ذكر هالمسرحية هاي؟ وبعد من أشعاره ترجمت لعدة لغات، وبعدها راحت لمجال الغناء، وأيضا صدرت في ألبوم أنت معي. إصداراتك ب98 كانت أسعد وسلمي من نار، بال2002 أنت معي، وبال2015 كانت أشعل الدنيا قصيدة، بال2012 كانت تلاوة الطائر الراحل، وال2016 مختارات من شعر المقاومة الفلسطينية في الداخل، 48 كانت من إعداداتك. اليوم نحن عم نتحدث عن بماذا يحلم الأعمى.
1: كان بعدها برضو يافا شهوة البحر،
0: حلو،
1: وكانت مأساة وضاح كيف تفضلتي.
0: احنا هنا وقفنا عند 2016. هلا بدي انت تكمل. لامتى
1: بماذا يحلم الأعمى والإصدار الأخير. أيضا كان مفروض أنه الشهر الماضي كنت لازم أشارك في معرض الكتاب في تونس، لكن سأشارك عوضا عن المعرض، كان إشكالية في تأشيري.
0: أوكي.
1: رح يصدر كتاب منشغلان بالعطر، لأول مرة رح أصدر مجموعة من قصائد نثرية وهي 50 حوارية بين عاشقين. أنا ما أصدرت حتى الآن، يعني كان في كل كتاب أنا كنت حريص أنه يكون عندي قصيدة أو ثنتين نثر، رغم أني أنا أكتب الشعر الموزون. إذا أخذنا على سبيل المثال مأساة وضاح، هي مسرحية كلاسيكية، يعني كلها من الشعر العمودي إذا حطيناه في ترتيب عمودي.
0: هلأ بعد شوي رح نتحدث عنهم بتوسع أكثر.
1: فأيضا عندي يعني قريبا ستصدر في كتاب عن مؤسسة الأفق، أطروحة الجامعية في اللقب الثاني من جامعة حيفا، الحداثة الشعرية بين أدونيس وأبي تمام. وأيضا كتاب ثلاث حكايات شعرية للأطفال عن دار الأسوار عكا. هاي يعني ما هو قادم.
0: هذا ما هو قادم. هذا جديدك اللي نحن كمان عم نستناه. بهاي الفترة شو كنت عم تعمل؟ انت كنت عم تحضر لشغلات اللي هي الأكيد القراء رح يشوفوها عن قريب، ولكن في شغلة هيك لفتت انتباهي، هو عنوان انت اخترته، بماذا يحلم الأعمى. بتعرف أكم من إنسان، أكم من واحد بخطر بباله هاي الجملة أو هذا التساؤل، انه طب يعني جد انه الإنسان الكفيف بشوف، بحلم، بحلمه، شو اللي بشوفه؟ انت اخترت هذا ليكون عنوان لإصدارك. أول شي خبرني شو بحتوي هذا الإصدار.
1: بماذا يحلم الأعمى ومجموعتي الأخيرة التي صدرت عن دار الراية للنشر، ومديرة الأخ الشاعر بشير شلش، أجيله تحية.
0: تحية كبيرة لبشير.
1: نعم. قصائد، يعني هي مجموعة قصائد. أنا أصبحت أؤمن أنه مفروض يكون المجموعة الشعرية هي ليست فقط يعني قصائد مجمعة، لازم يكون خط معين أو ما يربط القصائد ببعضها، من ناحية فكرة قد تكون خفية بالأول على القارئ
0: اللي ممكن تكون موجودة بكل بجميع القصائد.
1: نعم، يعني مش يعني أنا يعني من يعني هذا آخر، قد يكون آخر كتاب أصدره
0: إلى الآن
1: آخر كتاب إلى الآن، اللي قد يكون فيه بعض القصائد غير مرتبطة ببعضها، لكن كتب القادمة كلها رح تكون مشاريع كاملة. يعني إيش الكتاب يعطيك نموذج يعني من الأشياء اللي بشتغل عليها.
0: بس قبل ما تعطيني النموذج أنا بدي أسأل إيش المانع إنه يكون القصائد؟
1: لا فيش مانع. لكن
0: فإذن ليش بدك تروح على اتجاه تاني إنه الكل يكون بمضمون واحد على قليل أو فيه فكرة واحدة؟
1: نعم.
0: ليش؟
1: يعني لإني أنا يعني حتى الآن كل ما نصدر يعني معظم الشعراء بالمناسبة، يعني وهذا إشي مش سيء ومش إنه مرفوض، بالعكس يعني إحنا نكتب في فترة زمنية معينة قصائد نجمعها في مجموعة شعرية، لكن أصبحت عندي فكرة إني أكتب في نمط مختلف، إنه يكون عندي مشروع متكامل شعري في اتجاه معين وأصدره في كتاب ومش في قصائد متفرقة. لماذا يحلم الأعمى كان بداية يعني بداية نواة لهذا المشروع.
0: هذا فإذن هذا الإصدار هو نواة للمشروع اللي
1: نواة،
0: أنت
1: لكن
0: عنه.
1: لكن كتب القادمة رح ستكون تماما مشروع كامل. يعني مثلا عندي بلشت أشتغل على كتاب اللي هو فيه إيحاء من أساطير، وزي مثلا أساطير الإغريق، أساطير صينية، هندية، أفريقية، عربية قديمة، وبعض الروايات المهمة اللي من إيحاء هاي الأول أفكار فلسفية مهمة من إيحاءها يعني عندي قصائد نشرت منها قسم يعني، لكن رح يكون كتاب كامل حول هذا الموضوع. عندي كتاب آخر طبعا كلاته في قيد العمل،
0: بس جميع القصائد اللي رح تكون بهالكتب عمليا.
1: نعم.
0: في رابط واحد
1: رابط فكري أو رابط
0: فكري
1: رؤيوي
0: طبعاً.
1: رؤيوي واحد
0: يعني
1: ما تنوع القصائد.
0: ما بتحس إنه مع الوقت وإذا القارئ بده يمسك كتاب وبكل قصيدة يشوف إنه في هالفكرة هاي، طب ما هي كانت عنده باللي قبله وكانت عنده باللي بعده، فليش هاي الفكرة موجودة دائما؟ كيف بدك تقوله؟ كيف بدك تشرح له؟
1: هون يجب يكون العمل الحذر إنه ما يكون فكرة تكرر
0: حذر
1: الأخرى.
0: جدا لحتى ما تتكرر
1: صح.
0: أنت بالقصائد
1: لذلك هذا العمل وأصعب من إنه ما فعلت حتى اليوم في كل كتبي أنا وكل الشعراء الآخرين تقريبا، يعني إنه أنا مجموعة قصائد كتبت في فترة زمنية معينة تجمع في مجموعة شعرية. طبعا هون لأجل التنوع الموجود ما بيكون هذا هاي الإشكالية اللي تفضلت فيها، لكن في عمل زي اللي بحكي عنه مفروض يكون الحذر أكبر، إنه التنويع الأسلوبي التنويع الفني هو المختلف، المشترك هو إنه في رؤية كاملة لتجمع بين القصائد.
0: الرؤية هذه
1: الرؤية.
0: شو هي ممكن تكون؟
1: ممكن زي مثلا حكيت عن رؤية الأساطير، عندي مثلا
0: أوكي هذه الأساطير فينا
1: عندي رؤية عندي مشروع آخر يعني هو فيه يعني لحد إسه ما أطلقت عليه اسم، الاسم بالآخر دائما كيف نعرف اللي هو فيه نشيد الحب، نشيد الوحدة، نشيد المنفى، زي كانه زي نشيد الانشاد، لكن كمان
0: بدك تجمع من
1: نعم.
0: كل من كل الجهات ومن كل المواضيع،
1: حالات سيكولوجية عند الانسان، ورؤية فلسفية معينة لقضايا معينة. هاي من مشاريع المستقبلية
0: إن شاء الله بيكون بالنجاح الدائم.
1: شكرا.
0: فكرة حلوة. بتأمل أيضا أنك تلاقي القراء اللي يقدروا يستوعبوا الفرق بين القصيدة الأولى والثانية والعشرة والعشرين، لأنه هنا كمان بدها تعمق، مش مجرد أنه عم نقرأ قصيدة لحتى نقدر نعرف الفرق بين الأولى والثانية. سمعنا الشيء من بماذا يحلم الأعمى من إصدارك الأخير.
1: أولا عطفاً على سؤالك، يعني بالنسبة للعنوان،
0: نعم،
1: كل الإبداع، كل العالم الأدبي ومفروض يكون عالم من الأسئلة وليس عالم من الأجوبة. يعني إذا سألنا بماذا يحلم الأعمى، أنا ممكن أعطي زاوية معينة وأترك للقارئ أنه يفكر بأشياء أخرى. لذلك لا أعطي أجوبة نهائية، أنا لا أعطي بشيء أجوبة نهائية، لأن دائما السؤال هو فضاء مفتوح،
0: صحيح،
1: والأجوبة كما يقال غرف مغلقة، وإحنا يجب أن نعيش دائما بالفضاءات المفتوحة. ولذلك علينا أن يكون نهجنا وعالم الأسئلة وليس عالم الأجوبة في الأدب عامة.
0: لكن لماذا هذا السؤال بالتحديد اللي خطر، أنا أكيد مليون بالمية خطر في بال كل إنسان منا.
1: صحيح.
0: بماذا يحلم الأعمى؟
1: صحيح. إذا تريو جبران بيكون منيح
0: طبعا.
1: وتحية إلهم يعني. لوقت الانتظار، لوقت الانتظار تبحر بالحب، يقيس الشوق بالنبض الذي يحتار فيه الوقت، هي تقيس الشوق بالدمع الذي يحتار فيه الشمع، يراقب ساعته وبالحرقة المنفية يخلعها كما يكوي القميص ويغلق الأزرار. لم يحن وقت اللقاء، لوقت الانتظار تبحر بالحب، تراقب عطرها المسجون حتى لقائه، وتراقب الفستان والعقد المشاكس والأساور، تغلق الأزرار عند الصدر. لم يحن وقت اللقاء، يظن بأنها نسيت بأنهما على وعد، تظن بأنه متشتت ما بينها أو بين امرأة تطل من التقلب في مضاجع غيرة عمياء، غيرة عمياء. لم يحن وقت اللقاء، متى يأتي المساء بعد خاطرتين؟ فإن لقاءنا عند المساء، عجبا إذا فيما التذمر والدموع؟ الوقت نسبي، ووقت العاشقين كما الخشوع، في كل ثانية أبد. يبقى لوقت الانتظار تبحر العرافي،

0: تأخذ الواحد معك هيك بكل كلمة وبكل إحساس. أسلوبك جدا جدا جميل.
1: شكرا.
0: جدا هذا الأسلوب جميل، واختيارك للمعاني وللكلمات فينا نقول نوع من السلب لأفكار اللي قبالك، فيك تسلب أفكار اللي قبالك وتأخذه معك فعلا بهذا المشوار.
1: شكرا.
0: جميل جدا.
1: شكرا.
0: كم قصيدة يحتوي هذا الإصدار سامي؟
1: والله إصراحة ناسي يعني ما عدتونش فيه. بالمناسبة فيه شغلة كمان فيها تجديد معين، إنه لكل قصيدة إلى فاتحة. الفاتحة هاي فاتحة القصائد، يعني إذا أخذنا على سبيل المثال قصيدة اسمها نشيد الجلوس الذي أقام السماء، يعني روزا باركس اللي عملت الثورة لتحرير السود في أمريكا في الستينات من القرن الماضي، يعني إلى فاتحة.
0: سمعنا شيء لحتى المستمعين
1: نعم.
0: كمان يعرفوا.
1: نعم، يعني مثلا فاتحة الحرية.
0: أوكي.
1: فاتحة الحرية، أنا غيمة هاربة من القيد حتى أطير لأرسم وجهي على الريح ماء ليشرق وجه السطور، وأعبر نحو السماء التي لا تسيج ضوء الطيور. هي هذه الفاتحة، وأيضا وراء كل فاتحة تأتي قصيدة موسعة. الفاتحة هي إضاءة على القصيدة. في كل الكتاب
0: جدا.
1: في كل المجموعة هناك فاتحة لكل قصيدة.
0: أنا سعيدة جدا بوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك.
1: تسلمي. شكرا.
0: يا هلا فيك.
2: بعد جواتي
0: من سامي اللي موجود معنا بالاستوديو ورح يكمل معنا لنهاية السهرة. بدنا نتحول لمنهل.
2: حبة مبيدي
0: منهل سمعانا.

0: من هل مساء الخير؟
1: يا هلا مساء النور،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: أنا تمام نشكر الله، أنت كيفك أستاذي سوزان؟
0: أنا بألف خير من الله الحمد لله.
1: هات
0: لنسمع منك شو قصة الأغنية هذه يا منهل.
1: في صديقي الكاتب والملحن رأفت مصلح من رام الله
0: نعم
1: تواصل معي بخصوص أنه أختار غناي، يعني هو كمان متابعني وبسمع لي كثير، فبعت لي 10 أغاني.
0: أوكي
1: صراحة هاي أكثر أغنية اللي هي لفتت نظري، يعني لفتت انتباهي طوالي، سمعتها خلص الكلام اللحن كله كان مكمل بعضه.
0: أنت بهذا المجال قديش صار لك من هل هذه أغنيتك الأولى؟
1: صحيح لأغنية شخصية الأولى، بس أنا صار لي 6 سنين 7 سنين على بالساحة الفنية.
0: كان في لك كفرز؟ كان في عملت أغاني يعني لفنانين غيرين ولا كيف؟
1: طبعا.
0: أوكي وهي الأغنية قررت أنه تكون هي الأغنية الأولى، والكلمات اللحن كله أخذته جاهز؟
1: صحيح أخذته من الأستاذ رأفت مصلح، هو كاتب وملحن.
0: نعم مشوارك الفني كيف ابتدى منهل؟
1: ابتدى من مصغري، خلينا نقول من ابن أنا 10 سنين 11 سنة اكتشفوا أنه أنا عندي صوت.
0: أوكي
1: كانوا دائما يسمعوني الأغاني القديمة مثل وديع الصافي، أم كلثوم، وردة.
0: أوكي
1: شوي شوي خلصت تعليمي المدرسي، فتت كمان على الجامعة، فتت على صفد، تعلمت معي لقب أول موسيقى أنا.
0: حلو أوكي
1: أنا أستاذ موسيقى وأستاذ إيقاع كمان.
0: ممتاز.
1: ومطرب.
0: هلأ الأغنية هذه طبعا ما رح تبقى يتيمة، رح يكون في كمان أغاني.
1: لا طبعا أكيد اللي جاي أحلى بكثير كمان، يعني إسا عم بشغل على كمان أغنية وإن شاء الله قريبا رح أعلن عنها.
0: هذه أمتى نزلت الأغنية بعد جواتي؟ مش من زمان.
1: لا صلى تقريب الشهر
0: شهر وعم تشتغل على الثاني؟
1: نعم
0: بتكش شوي هيك لا تأخذ هي حقها على القليلة بعدين تنزل الثاني؟
1: لما بصلني كلام ولحن اللي هو بفوت بعبي راسي مجبور أخده وأبدأ أشتغل عليه، مش شرط أنه أنزلها أخرى شهر.
0: طيب هذا بيقول أنه الأغنية الثانية كمان اللي هلأ كنت عم تحدث عنها عمليا كلماتها حاضرين ولحنها حاضر، بدك فقط تسجلها.
1: صحيح.
0: موضوعها عن شو؟ فيك تقول لنا ولا بدك تخليها مفاجأة لتطلع الأغنية؟
1: خليها مفاجأة أحلى بالطول.
0: طيب فأذن نخليها مفاجأة. من نتمنى لك كل التقدم وكل النجاح من هالسمعان.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله هالأغنية الثانية بتاخد كمان نجاح الأغنية الأولى. الأغنية الأولى

0: بعد جواتي أغنية حلوة، وهلأ بنرجع بنسمعها من جديد إحنا والمستمعين. شكرا كتير
1: ربي
0: إلك،
1: يسعدك استاذي سوسان،
0: الله
1: ربي
0: يسعدك
1: يسعدك
0: ويخليك،
1: ويعطيك الف عافيه.
0: يعافي قلبك وروحك. باي باي.

0: بعد جواتي هالأغنية الحلوة لمن هالسمعان، فعلا أغنية حلوة يا من هال، كل الاحترام
1: بقدر اعاقب
0: ومبارك.
1: عليها؟
0: أكيد فيك تعقب
1: اول
0: عليها.
1: اشي يعني يعطي العافية الاخ الفنان منهل سمعان، اغنية فعلا جميلة، اداء وصوت جميل. وانا بدي احكي بس انه عندنا هون طاقات في البلاد وقامات في الفن، في سواء كملحنين او عازفين او مطربين على مستوى لا يقل فعلا اذا اخذناه بشكل موضوعي يعني بموضوعية كاملة، لا يقل عن مستويات موجودة في العالم العربي، مش ماخذي فرصتها في الانتشار العربي.
0: مش موضوع مش ملاقي فرصتها، لأنه هون بضل كمان عندك إحنا كم من إذاعة، وكل واحد كمان بيقدر
1: لا
0: اللي
1: مش
0: بيقدر عليه
1: مش مش مش
0: بيعمله.
1: المذنب الإذاعات،
0: لا لا لا،
1: مش الإعلام
0: المقصود
1: المذنب.
0: على الانتشار،
1: نعم.
0: إحنا بدنا نتحدث عن موضوع الانتشار.
1: نعم.
0: يعني هني بنزلوها أكيد بكل المواقع، ولكن ما بعرف شو إنه بضل في هاي الشغلة إنه ليش نحن لا، يعني إنه ليش أغانينا مش مثل أغاني العالم العربي. فإذا عندك أنت جواب، أنت
1: نعم.
0: عندك أكثر من 30 أغنية من
1: ملحنة.
0: القصائد
1: نعم
0: بالضبط
1: نعم
0: ملحنة، فشو
1: في الفصحى
0: الإجابة
1: والمحكية.
0: عندك؟ أه بس شو
1: الإجابة
0: الإجابة عندك لهذا السؤال
1: الإجابة
0: والسلام؟
1: عندي هي إجابتين. أولا لا يزال كثير عنا من المطربين حتى اللي هن أصواتهم جميلة وأصواتهم بعدهم بيشتغلوا على التقليد، حتى بالأعراس بالمناسبات بالحفلات. إحنا نقلد مع احترامنا ومحبتنا لكل مطربي العالم العربي من المحيط إلى الخليج، بنحبهم، لكن المفروض يكون عنا إحنا نبدأ نشتغل الكل الجميع زي ما عمل مون منهل، الكل يشتغل انه على اغاني، على اغاني النا. اذا احنا بصير عندنا اغاني النا يعني لما بداوا مسيره الرحابني التقى عاصي الرحباني بنهاد حداد اللي هي السيده فيروز، وكان معهم الشاعر سعيد عقل في جلسي، يعني كان بعضهم مش متجوزين على فكره، بعضهم يعني ما بيعرفوا بعض، فيروز وعاصي كان بعده لا يزال المطرب اللبناني بذاك الوقت. أنا سمعتها في مقابلة مع منصور الرحباني. لا يزال بعده لا يزال يقلدوا أغاني المصرية اللون المصري.
0: طيب.
1: لأنه كان متقدم، فلكن كان القرار عند الرحابني إنه إحنا مفروضين نخلق فن لبناني، وكانت مغامرة في الأول ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. اليوم لبنان هي قطب آخر إقبال مصر
0: أكيد
1: في
0: أكيد
1: الغناء والموسيقى، لذلك ومنذ ذلك الحين فإحنا مفروض إنه، وهي نداء لكل المطربين عنا، يا جماعة يا إخواننا ابدوا اعملوا اشتغلوا على أغاني إلكو، ما فيش حاجة كل نروح نحضر. أنا ما بدي أروح أحضر كونسرت لو جورج وسوف، أنا بطلع بحضر جورج وسوف أو بسمع جورج وسوف، بحب جورج وسوف جدا.
0: يعني أنت عم بتقول كل
1: ما بدي أسمع
0: الكونسرتات اللي عم بعملوها هون
1: نعم.
0: الفرق والهذا إنه يروحوا على الأشياء
1: إلنا.
0: اللي هي
1: إلنا.
0: الخاصة فينا
1: نعم.
0: مش لفنانين
1: نعم.
0: كبار بس لأنه بدنا نغني لهم
1: نعم. وساتها بصير أنا فنانين كبار يعني، وبصير أنا
0: فكرة
1: قناعة.
0: على فكرة سامي الفكرة جدا جدا رائعة
1: نعم.
0: وأنا بتمنى فعلا إن يروحوا على هذا الاتجاه لحتى تخلي العالم كله تروح وتسمع، تسمع فننا احنا، فن فنانينا، مش الفن اللي للاسف الشديد الفنانين اللي هون بيغنوه لحتى ينشهروا فيه.
1: بالضبط. طبعا انا بسمع جورج وسوف، بسمع جورج وسوف، مش محتاج اسمع منه يقلد جورج وسوف مثلا على سبيل المثال. وهذا ما بسياق السؤال يا سوزان اللي عملناه كمشروع مع صديقي المايسترو ايميل جمال. يعني بالبداية كانت إيميل مغامرة إنه أخذ من شعراء محليين عنا بالبلاد قصائد لحنا، وعمل أمسي أو ثنتين تجريبيات، دعينا أصدقاء وإلى آخره. لكن كونسرتات إيميل جمال اللاحقة كانت تكون في قاعات كبيرة اللي بتوسع 700 و800، كانت تكون القاعة ملانية وناس يشتري بطاقات، وكل أعمال وكل أعمال وكل أعمال نعم. كل أعمال خاصة، يعني ما يعني ما غنينا، لا ما احنا الكتاب يعني قصائد منا، الحان من إيميل جمال، مطربين من عنا وعنا مطربين كبار، يعني من الناس اللي غنوا من قصائدي والحان إيميل جمال على سبيل المثال فيوليت سلامي، هبة بطحيش، الياس عطلة، نجم عطلة، غيداء ابو عواد، جيانا نداف، وقام عطلة، يعني هذول غنوا
0: كل الاحترام
1: نعم.
0: كل
1: وأيضا
0: الاحترام.
1: قبلهم
0: يعني
1: ذكرت فوزي السعدي
0: التعاون
1: قبلهم برضو، يعني
0: كمان
1: مشروع.
0: فوزي السعدي
1: نعم.
0: غنى
1: نعم فوزي السعدي لحن من كلماتي ألبوم كامل.
0: أوه.
1: وأيضا من يعني من خارج البلاد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي لحن الجزء الثاني من حلم العربي أوبريت شمس العروبة، وبرم الله عرض جزئي لأنه ما كان في إمكانية الكل يجي على رام الله، رغم أنه كان فنانين من كل العالم العربي بالأوبريت. تصور جزئيا يومها، وكان طبعا قاعة الهلال الأحمر ملاني على حتى الكرسي الأخير. وكان مشاركة من 20 مطرب، 22 مطرب من العالم العربي، وسوزان نجم الدين الفنانة السورية شاركت في القراءات الشعرية في الأوبريت. أيضا سلوى الشودري المطربة المغربية والملحنة غنت من كلماتي، وأيضا نوال غشام المطربة التونسية اللي شاركت معنا بالأوبريت لما استضافوها في رام الله بالقصر الثقافي. أنا أصريت يكون الملحن إميل جمال، وعملنا عمل المجد، أغنية المجد بالقصر الثقافي في رام الله. لذلك
0: يعني في لك أنت كمان باع طويل في موضوع الفن. نعم. في موضوع الغناء يعني. نعم. كم من أغنية اللي تلحنت؟
1: أكثر من 30.
0: أكثر من 30 أغنية، وكلها تغنت وكلها طلعت كمان.
1: نعم. هون وفي العالم العربي. نعم.
0: كل الاحترام، كل الاحترام. لما أنت بتكتب القصائد هذه اللي المفروض أنها تكون مغناة، أو أنه بتشوف فنان مثل الفنان الكبير الرائع، تحية كتير كبير له، إميل جمال، يعطي العمر الطويل يا رب والصحة. أنت اللي بتعرض عليهم أنه في عندي قصائد ممكن تكون يعني مغناة، ولا إيش اللي بيصير بالزبط
1: بينه وبين يعني؟ كان أنا مشروع التلحين بلش معي مع الأخ الفنان فوز السعدي من الناصرة، وفنان ملتزم ومبدع. عملنا ألبوم سنة 2001 اسمه أنت معي على اسم كتابي الثاني.
0: نعم.
1: وعرضنا الأمسي في أول مرة في الأردن في مهرجان شبيب. في أمسي كانت مشتركة بين فرقة النيروز لفوز السعدي وصباح فخري وفرقته، وصار بدأ شغل صباح فخري تنازل يكون الأول بعد ما كانت فرقته على المنصة، لحتى الناس تسمع فرقة النيروز من الناصري، وبعدين طلع غنى ورحمة الله عليه يعني. بس توجهنا له يعني للأستاذ العملاق،
0: طلبت منه أنه تكونوا أنت الأوائل.
1: نعم. وقال أنا عن شانكو بأجل لآخر السارة حتى. أنا رحت حكينا معه. نعم. ونعمل الألبوم فوز السعدي، عمل أمسيات عديدة منا أغاني
0: فوز
1: شاركت.
0: فوز السعدي فنان نصراوي جميل. نعم. جدا. نعم. رائع جدا، وجيه تحية كتير كبيرة.
1: تحية للأخ الأستاذ فوز السعدي. طيب. وبعدين بلش المشروع مع إميل جمال. نعم. بالنسبة لصلاح الشرنوبي وكان بإنتاج مؤسسة سيدة الأرض، وايضا اغنيه يما العزم مالان اللي غنتها المطربه المغربيه الكبيره سلوى الشودري.
0: كل الاحترام سامي مهنا، يعطيك الف عافيه. كل الاحترام.
1: الله يعافيك.
0: يعني مش فقط في الادب وفي الكتاب وفي القصائد وفي الشعر وفي المسرح وفي اللي بدك اياه. ومش في قاعات المحاكم بس، انما ايضا في موضوع الفن والغناء.
1: الفن يا
0: انا في معي كمان ضيف كمان في موضوع الفن. نعم. خليني اسمع منك جمله اخيره لنتوجه لضيفنا العزيز البير بلان.
1: هات نتوجه للبير بلان.
0: نتوجه للبير بلان. مساء الخير البير.
2: يسعد المساء.
0: مساء الفل والياسمين. البير بلان مؤسس ومدير جمعية الكرمل، المركز الدولي للموسيقى في حيفا، والليلة عم نتحدث عن افتتاح المبنى الجديد للجمعية. أول شيء ألف مبروك.
2: الله يبارك فيكي، وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير. الله يسعدك ويخليك يا رب. هتخبرنا شو اللي صار لحتى عم بتغيروا المكان للجمعية؟
2: الجمعية احنا صلنا من حوالي 31 سنة كجمعية مؤسسة كبيرة اللي مشرع بنطاق محلي وعالمي.
0: أوكي.
2: وكان مفروض احنا ناخد مبنى من البلدية، لكن بتعرف الظروف البلديات الموجودة عندنا واليوم ما في بسمحوا لأي عطاء مبنى لأي جمعية.
0: تعرف
2: غير كما بقولوا الواحد بس الجمعيات اللي غير عربية ممكن يعطوا. فاحنا توجهنا ل طائفة الروم الأرثوذكس عندنا بحيفا، وكان في مبنى تاريخي اللي مسكر صار له فترة.
0: أوكي.
2: فطلبنا من إذا في إمكانية كأجار نأخذه، ورمموا لنا إياته على حسابي، رتبوا لنا كل الشغلات الحلوة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الثلاثاء على الساعة 6 المساء ب2/6 التاريخ نفتتح المبنى الجديد يعني.
0: إن شاء الله فعلا، وبيكون بالتقدم والنجاح. هل هذا بقول إنه راح يكون في إمكانية كمان لانضمام أعداد أكبر وأكبر من الطلاب؟ يعني مساحة كمان الجمعية إنه أكبر اللي فيها تعملوا كمان فعاليات أكثر؟
2: احنا عم نحاول بقدر المستطاع من حتى لو انه احنا كنا بمبنى اصغر يعني، بس الاشي بتعلق بالميزانيات وبتعرف ان الوضع مش مريح من ناحية ميزانيات، فبقدر المستطاع عم نحاول احنا نكمل المسير الفني بالعطاء، ومنحاول بقدر المستطاع كمان نعمل شغلات جديدة، وإن شاء الله عن قريب تسمعوا الأخبار الحلوة والطيبة والأشياء الجديدة كمان
0: إن شاء الله. نحن هذا اللي بدنا إياه. بس خليني أسمع منك هيك كمان إجابي لسؤال كمان عم بخطر على بالي دايما، هالطلاب بعد ما يخلصوا بالجمعية عندكم ألبير شو اللي بيصير معاهن بالضبط؟ يعني في كتير طلاب بدخلوا صغار وبيكملوا بيواصلوا بيتعلموا الموسيقى والعزف، ولكن لقدام شو اللي بيصير معاهن؟
2: نعم، احنا عندنا اي طالب بالذات اسا قبل 5 دقائق كان عندي طالب انه جاي يتسجل جديد، وهذا الاستشاره اللي سويناها هي الشيء اللي بنبدأ فيه استشاره مع الاهل، بنحدد لنا ايش الاهداف لقدام مع كل طالب وين راح يوصل عندنا. فاحنا طلاب عندنا قبل اسبوعين قدمنا طلاب بجروب موسيقى عربيه 5 وحدات زي كل سنه كيف بنقدم طلاب عندنا. عندنا طلاب اكاديميين كمان دخلوا الاكاديميه للموسيقى بجامعات كمان اللي يتعلموا الموضوع حلو. الموسيقى قسم مننا اللي خلص رجع عندنا كمعلمين، وقسم اخر اللي اخذ مشروع ثاني الى جانب الموسيقى كانوا معنا وشاركوا معنا بمهرجانات دولية بالصين بالمكسيك بألمانيا بالنمسا. ففش احنا فش كما بقولوا الباب مفتوح لعدة محلات، يعني ما موسيقى موضوع كبير جدا.
0: أكيد أكيد. خليني بس أسألك مرة ثانية، تذكر المستمعين المقر الجمعي الجديد وين رح يكون، وخليني أسمع منك عن آخر نشاطاتك وفعالياتك وشو عم تحضروا هلأ كمان.
2: المقر الجديد احنا عندنا بشارع ألمبي 45 في حيفا، مبنى اللي هو مبنى تاريخي جدا حلو. فالكل اول شيء الكل مدعو لانه الدعوه هي عامه. بالنسبه للتحضيرات الجديده احنا بعد ما نخلص الافتتاح الاسبوع الجاي رح نباشر عندنا 14 كونسرت للطلاب اللي بتعلموا عندنا، وغير الطلاب والمشاريع الطلاب عندنا كمان كونسرت لو عم نشتغل على موضوع أغاني بندلي، لنعمل العمل البندلي نكرم هاي العيلة اللي ما حدا كرمها.
0: تعرف شو، لحظة خليك معي. هلأ كنا عم نحكي مع عندي هون بالاستوديو الشاعر والمحامي والكاتب والأديب سامي مهنا كان عم بحكي عن شغلة. عم بوجه لك سلام سامي.
1: سلام أستاذ البير.
2: الله يسعدك.
0: حكى عن شغلة إنه لما بنعمل الكونسرتات الكبيرة، لما بنعمل الحفلات، ليه ما بتكون الأشياء خاصة يعني لفنانين بلادنا، مش بس إنه نعمل الكونسرت أو الأغاني الخاصة فينا.
2: إحنا عملنا أغاني وعملنا ألحان كمان إحنا لحياة أستاذ والفنان حكمة شهيد اللي كمان قدمنا له عمل كمان، وراح يكون كمان عمل موسيقى لأنه غنى عن التعريف حياة الأستاذ حكمة شهيد أبو الفنان والموسيقى والدكتور سيمون شهيد. فإحنا بالعكس إحنا بس إحنا كمان مهم جدا نعلم الجيل الصغير اللي ما بعرف عيلة بندلي وأغانيها الحلوة. أنا لما كنت أعلم بالمدرسة كنت أعلم أغانيهن جزء من تربية الطلاب.
0: مين ما تعلمش أغانيهن الحلوة هاي؟
2: للأسف عشان ما ننسى هاي الشغلات مجبورين كمان أن ننتبه لهاي الشغلات، وكمان إلى جانب الأغاني والمعطفات والمحلية اللي عندنا إحنا كمان نكرم كمان العائلة هاي عائلة بندلي. فان شاء الله ان شاء الله، واي احنا جمعيه مفتوحين لاي شيء جديد اي شغله كمان ممكن نسويها من ناحيه فنيه وتكون على مستوى احنا سباقين فيها الشغله يعني.
0: وانا هون بانتظاركم باي فعاليه باي مشروع جديد لحتى تخبروني، وانا بدوري كمان من خلال اثير راديو مكان انه نخبر المستمعين كلهم. شكرا كثير لك البير
2: بالله. كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير. الله يسعدك ويخليك. يا هلا فيك. باي باي.
3: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: هلأ من شوي كنت عم تحكي سامي عن موضوع الأغاني اللي تغنت، قلت لي إلى جيانا نداب كان في أغنية، شو اسمها كانت الأغنية؟
1: هي غنوها ثلاث
0: ثلاثة
1: غنوها. أوكي. الأولى غنتها أصالة يوسف، والثانية غنتها غيداء أبو عواد، والثالثة غنتها جيانا نداب.
0: أوكي، هلأ بنسمعها بصوت جيانا. شو جيانا. هي الأغنية؟
1: اسمها مشتالك قد الدني بالمحكية طبعا.
0: يلا خلينا نسمع مقطع منها، من بعدها بدي أسمع كمان قصيدة. يلا
1: الحان إميل جمال طبعا.
0: الحان إميل جمال.

0: مشتاق لك قد الدنيا. حلو الأغنية، وتحياتنا لجيانة كمان ولأميل
1: حقيقة طبعا.
0: الغالي. خلينا ننتقل هلأ، نرجع للقصائد والكلام الجميل والأحلام بهالقصائد. شو اخترت هلأ تسمعنا؟ أي قصيدة؟
1: نشيد الجلوس الذي أقام السماء، كيف حكيت عن الفاتحة الحرية.
0: نعم، عن الفاتحة
1: طبعا. للمستمعين اللي ما بيعرف، روزا باركس هي امرأة سوداء البشرة. كان في قانون في أمريكا إنه فقط البيض بقدر يقعدوا في الباص في الحافلة.
0: نعم.
1: من من من وراء بقعد السود، وإذا فيش مكان للبيض مشبور الشخص الأسود
0: يقوم
1: ويقعد
0: محله
1: أو ينزل من الباص. فروزا باركس رفضت إن تقف للرجل الأبيض، وقامت عليها يعني إشكالية، وأخذوها على محطة البوليس. هناك الشرطة، هناك انسجنت، وقامت الثورة بقيادة مارتن لوثر كينج.
0: طبعا معروفة
1: ووصلت
0: جدا،
1: وصلت لتغيير القوانين.
0: هذا هو
1: ولما
0: هذا اللي
1: أوباما
0: كنت وصل غيرت القوانين بردة فعلها اللي كانت في الباص.
1: هي كانت شرارة لثورة شعبية. وهذه القصيدة اللي ترفض أي شكل من أشكال العنصرية، لأنه العنصرية أي عنصرية كانت، سواء كانت دينية طائفية عرقية، هي ضيق في الروح وفي العقل الإنسان، وقاتلة،
0: ومن
1: أسوأ أمراض البشرية ما يصير هي العنصرية. نعم.
0: يلا خلينا نسمع.
1: وتجلس رغم احتراق المكان بعتم الوباء، يقول انهضي بانحناء، ولم تنهض الريح بعد، ولنحنى وجه هذا المساء، كأن الجذور التي نبتت في ضمير التراب تشد الخطى للنداء العتيق وترسم هذا الفضاء. وكان النهار قديما، وكانت خطاها تشق دروب الظلام العميق، وكانت عيون الرصيف الغريق تراقب ظل الجدار الصفيق، وكانت قلوب العبيد الرقيق تحط طم قهرا، ويبلغ صمت الشفاه سيوف الكلام المهين، وكانت يداها نداء يحط على كتفي الطريق بهمس المهان الحزين، وقالت بصوت دفين: هنا سوف أبقى، فهذا المكان الذي أنبت الأرض يعرف خطوي ويقبل لوني، فإن الطبيعة ليست تميز بين البياض وبين السواد، وبين الدخان وبين الرماد، وبين الحي وبين الجماد، وإن الإله يحب العباد، جميع العباد، وليس يفرق بين البشر، وإني بشر برغم سوادي ورغم نحولي، وأنا وردة من جراح الفصول، أنا غيمة من غبار الحقول وفحم المناجم فوق الجماجم، حيث استطال المدى بالذبول، وسادة ذاك الزمان استكانوا وكانوا كعاداتهم يرسمون الظلال على مقعد الشمس قرب الجدار الذي يكتم الصوت في فم ماء النخيل، وكانت تحدق فيهم تراهم هشيما، وتبني مع الريح قوس الضياء الطويل على المقعد الخشبي الوضيع بصف أخير من الحافلة. لم تقف أبدا، إن روزا باركس جلست في شموخ العنيد الرغيد السعيد الثقيل الجميل الأصيل، ولم تنهض الريح بعد، ولكن نهرا تحرك في صرخة العابرين، جلست في ثبات يقمر في مخبز الصابرين، جلست في وقوف على الحق في عزمها المستكين، ولكنها حين قامت تغير قلب الحياة كي يتبدل وجه السنين.
0: يعني صعب الإنسان يعلق بأي كلمة بعد هاي القصيدة. للي كان يعرف مين هي روز هلأ عرفها، وشرحت له بالضبط مين هي، واللي هي كانت أساس ونواة هالثورة هذه اللي قامت. ولكن اللي انت كتبته بتخيل انه ممكن يكون في وصف أروع وأصدق من هاي الكلمات. عن جد كل الاحترام،
1: لأنه نحن كل يعني الاحترام. فعلا لكي ترتقي البشرية، أولا محاربة الأمراض الفداء الموجودة في مجتمعنا وفي داخلنا كأفراد، من هذه الأمراض السيئة أنه الإنسان يكون عنصري ضد غيره لأنه ينتمي إلى مكان آخر.
0: ولكن هل أنت ماخذ هذا النهج من خلال قصائدك أن يكون فيه أيضا معالجة لكل الأوضاع اللي نحن عم نعيشها وعم تأذينا وعم تجرحنا، ولكن الأغلب بمرق عليها مرور الكرام وما بتطلع حتى؟
1: يعني مفروض أنه أي كاتب، أي أديب، أي مفكر، أي فيلسوف، أي فنان، أي إنسان بالمجتمع، أي إعلامي، أنه يزرع بذور الروح الكونية،
0: هذا الفكر الوعي
1: والفكر الكوني، يعني الأممية، كل هالمصطلحات اللي تجعل الإنسان يرتقي إلى إنسانيته. كل تعصب الإنسان يهبط من إنسانيته، ليس فقط يهبط من عالم من انتماء وحتى الإلهية، يهبط من إنسانيته نفسها. لذلك احنا يعني القصيدة هاي يعني هي عن روزا باركس، عن السود في أمريكا، لكن تنطبق على كل أشكال العنصرية الأخرى.
0: 100% صح. شو كتبت كمان بمواضيع هيك سامي من خلال هذا الإصدار؟
1: أنا كثير
0: أكثر المواضيع اللي عادة بتشغل بالك هلأ من خلال قراءاتك، أنا شفت إنه المواضيع العامة اللي إحنا عم نعاني منها هي اللي أنت بتثبتها في هاي الإصدارات بهذا الأسلوب الراقي الجميل، ولكن في مواضيع اللي بالنسبة لك تعمل لك مشكلة إنه كيف بدي أطلعها، كيف بدي أكتبها، بأي أسلوب أنا ممكن أوصلها للقراء؟
1: أولا على الكاتب إنه يكون إنسان يتحلى بالشجاعة، إنه ما يخاف إنه يطرح مواضيع حساسة حتى. عندي أنا برضو من المشاريع القادمة اللي عمل صلي أستغلي أكثر من 3 سنوات رواية بعنوان نهران، هي تاريخية معاصرة وتطرح تاريخين في التاريخ الإسلامي، التاريخ التنويري اللي جلى في محطات عديدة منها الفلاسفة، التصوف، والمعتزلة، وإخوان الصفا، وفي التاريخ الفقهي المتشدد، لأنه تاريخي معاصر، تاريخ اللي غير مسيطر على الفكر العام، وتاريخ مسيطر على الفكر العام أدى لنشوء الحركات العنف الديني. ولو أنه سيطر الفلسفة أو الصوفية أو المعتزل الذين قدموا العقل عن نقل أو إخوان الصفا العرفانيين، كان اليوم نجد عالم، يعني كنا نجد عالم عربي وإسلامي آخر. لكن هو موجود هذا الفكر، يعني هون يعني علينا إيقاظ وإعادة الحياة إلى أفكار قد تكون اليوم ليست مسيطرة على الفكر السائد، لكن هذا دورنا. يعني حتى
0: يعني أنت فينا أقول أنك أديب وشاعر وكاتب، ولكن ما بتكتب الأشياء اللي القراء بحبوا أنهم يقرؤوها، إنما بتكتب اللي لازم ينكتب. نعم. وبتجبرهم من ناحية أدبية أنهم يقرؤوها، لأنه هون في لأنه في
1: جزء من المشروع. لكن أنا متنوع، أنا أكتب قصيدة الغزل يعني أكثر.
0: تعرف شو بدي أطلب منك هلأ؟ نحن تقريبا صرنا مش بالنهاية، بعد معنا شي كم دقيقة، في عنا ضيف هلأ وضيف عزيز جدا،
1: نورمان.
0: أنا بسميه بسيطة.
1: يعني نورمانيسا.
0: نورمانيسا البسيطة.
2: الله يبسطكم يا عم، الله يبسطكم.
0: معك نحن دائما مبسوطين نورمان.
2: عم بتوسخوا علي، عم تحكوا أي شيء من
1: تحت الهواء نورمان، بس تحت الهواء بلا.
0: ولا هيك قلنا نورمان، وقلنا بسيطة أنه راح يتحملنا نورمان. ما فهمتلك أنت، بس ثواني خليك معي، بدي أطلب هذا الوقت من سامي حضر لي كمان قصيدة.
1: طيب.
0: اللي أنت بتختار لها، إذا بدك غزلية اللي أنت بدك يا، لحتى نكون نحن بهالوقت مع عزيزنا نورمان عيسى.
3: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: نورمان البسيطة، يسعد لها المسا، كيفك؟
2: هلا شو الوضع؟ كيفك؟
0: تمام. انت كيفك؟ شو عامل؟
2: لحد هسه مبسوط، بس اسمع صوتك خلص برتاح.
0: الله يسعدك ويخليك يا رب، تضل دائما نسمع صوتك وتسمع صوتنا. نورمان، اخر اعمالك قبل ما نفوت لموضوع مسرح المينا والمشروع دويت، ولكن خبرنا هيك عن اخر اعمالك.
2: اوف
0: اوف اوف اوف اوف كثير.
2: الحمد لله. لا ما مسرحيتين جداد، الأب هبيمة بمسرح هبيمة، وعندي مسلسل راح يطلع كمان شوي بمكان، يعني عالنار كيبولو.
0: أوكي.
2: وبسيطة إن شاء الله كمان موسم.
0: حلو حلو اوكي.
2: وكمان في مشروع مسرح الميناء ومسرحيات مسرح الميناء لا في كثير الحمد لله.
0: يعني فينا نقول نورمان عيسى نشيط جدا.
2: أنا دائما دائما
0: دائما نشيط ودائما بعطي ودائما بقدم ودائما من عمل لعمل بتقدم أكثر والناس بتحبه أكثر وبنشر أكثر وأكثر. إذا بعد في شهرة هو ما حصلش عليها أما بحق عم تحصل على كل شيء، المحبة والشهرة. نورمان كل الاحترام لك.
2: يعني كيف بيقولوا دعاء الله من دعاء الوالدين، هاي دائما بيقولوها.
0: صحيح، رضا الله من رضا الوالدين. لهيك دائما بنقول يا رضا الوالدين رضا الله ورضا الوالدين.
2: لأن الوالدين موجودين مع ربنا فكنا عم دارين بالهم علي.
0: أكيد دايرين بالهم عليك وأكيد عم بيخبروا لربنا إنه هالبني آدم هذا ولا أطيب من قلبه.
2: أنا أكيد إنه كنا بس أنا بفكر لك بعرف
0: هو بعرف أكيد بعرف. إذا هو مش رح يعرف مين بده يعرف؟ نورمان هتخبرنا شوي بالنسبة للمشروع الجديد هذا دوايت من مسرح المينا، شو هو هذا المشروع دوايت؟
2: هو مشروع عمليا بيجمع بين الشخصين اللي بيتعاملوا مع الفن كفن، يعني مش شيء خاص، يعني مش بس تمثيل وإنما ممكن تصوير، ممكن فيديو آرت، ممكن ديزاين، ممكن كل شيء، ممكن تمثيل، بس لازم يكونوا اثنين مختلفين من ناحية الآرت نفسه. فبيجتمعوا للقاء اللي هو 45 دقيقة تقريبا وفي ديالوج بيناتهم. الشرط الوحيد انه واحد عربي وواحد يهودي.
0: هذا شرط. اوكي.
2: والشرط انه يكونوا مش اثنين ممثلين وانما ممثل وفيديو ارت او فيديو ارت وراقص او كل انواع الفنون الموجودة.
0: حلو.
2: فهن التنين هن بيجتمعوا هن بيقرروا شو القصة أو شو العرض نفسه فبيقدموا، رح يكون ضمن الاستعراض اللي رح نسويه احنا.
0: كل الاحترام. انت رح يكون؟
2: أنا رح يكون بشهر 10 أو 11 أو 11 هيك رح يكون.
0: أنا بتمنى فعلا النجاح، وإذا كان في أي شيء كمان من خلال برنامجنا نحن فينا نقدمه ونعمله ونساعد فيه، فنحن دائما هنا موجودين.
2: دائما اسأل عني هيك بكون مبسوط. وهذا
0: أنا دائما بسأل عنك، يعني إذا ما بحكيش معك ولكن دائما بسأل عنك.
2: لازم
0: يخلي لنا إياك إن شاء الله. خلص تكرم عيونك.
2: طيب كل يوم الصبح 6:30 هيك بتقومي. على فكرة كانت إني حرام إمي كانت تقومي الصبح، نذكر الراديو كان الراديو كان يفتح عنا على 5:30.
0: أوكي.
2: الساعة 5:30 تسمعي كل الناس اللي ماتوا انتقلوا إلى رحمة.
0: هذه خلصنا منها. بدك يعني أنا أرجع على 6:30 أسمعك يا نورمان؟
2: لا بس فيقيني قولي لي صباح الخير بس.
0: خلص كل يوم على الساعة 6:30 مثل ما كانت الله يرحمها الوالد.
2: فيك أنا ما تخبرينيش مين مات.
0: مش رح أخبرك على الوفية.
2: قولي لي مين عاش، مين عايش، مين بده يعيش، مين بده بس هيك.
0: خلص أشياء اللي تفرفح قلبك تكرم عيونك. نورمان عيسى أنا دائما بكون سعيدة بسمع صوتك. الله يعطيك العمر ونضلنا دائما هيك نشوف ونسمع هالفن الراقي هذا اللي أنت بكل بساطة عم تقدمه لأنه هيك طبيعتك. كل الاحترام لك. شكرا كتير نورمان.
2: شكرا لك. ألف
0: عافية. يا هلا فيك. تحياتي عيوني. باي باي. باي. خلينا أحبائي نرجع لضيفنا معنا بالاستوديو. بدنا نسمع هيك شيء منك. نحن صرنا بالنهاية.
1: نعم.
0: ولكن شيء قصير.
1: نعم.
0: جدا
1: لو كان أطول كنت راح أقرأ قصيدي اللي إحنا عملنا عرض أخير كان المخرج عايف شلوت مسرحة الأفق، أنا وصبرين هنا الفنان وهي ترقص رقص تعبير وفلامينكو والعازف عدنان خطيب. عملنا عرض الممسرح بمسرحية العكا وعملناه برضو بحيفا. عملنا 3 عروض لدمج بين المسرح الشعري وبين الفلامينكو. لكن ما معنى وقت إذا قصيدة قصيرة للختام.
0: قصيرة جدا لأنه صرنا إحنا بدأي الأخير.
1: تسير إلي الظنون كظل وتكثر حول الخطى والظلال وكانت يداي طريقا إليك تؤرق فيها الرياح الرمال أهرب مني إليك أموت لأحيا ففيك البقاء الزوال سأعبر منك إلي، ففي القلب باب يوارى وصمت يقال. أريد انتهاء الحكاية عني، كأن الهوى لم يكن والجمال. فهل يشتهي الصمت خفق القلوب، ولينتهي المستحيل المحال؟ أنا ظل نبض تبعثر في الريح، ضاع فهل يلتقيه الوصال؟ لما استدرجتني المرايا إليك، لما استدرجتني المرايا إليك، فإن الغرام العظيم اغتيال. وشكرا.
0: شكرا كتير إلك، شكرا على هذا الإحساس، شكرا على هذا الإصدار اللي أنا عم بستناه بفارغ الصبر. وهذه
1: وأنا بشرفني أكون معك بهذا البرنامج اللي دائما بستمع له يا سوزان، وأنت إعلامية وشاعرة،
0: ونعتز
1: فيك، وكل عام والجميع بخير،
0: ونسأل
1: عيد الأضحى وأيضا عيد عندنا كمان عيد للجميع، يعني في أكثر من عيد،
0: كل الأعياد جاية مع بعض،
1: ما بعض الأعياد جاية للجميع.
0: صحيح.
1: فيا ريت البشرية كلها تجتمع لعيد واحد
0: إن شاء الله. وأنت بألف خير. شكرا كثير لك سامي مهنا، كاتب وشاعر وأديب، يعطيك ألف عافية. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معنا، شكرا لأوسكار، لجوسلين، ولفاتن، ومني سوزان دبيني دائما كل الحب. بكرة الساعة واحدة بنكون معاكو في هدوء نسبي، والأربعة الساعة واحدة بنكون معاكو في هايد بارك. كونوا بألف خير، باي باي، إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. تسعة وتسعين فاصل ثلاثة، 92.3، 93.7، 88.8 FM.

في فمك الجميل في السعادة للشقي.

0: أنتم مع مكان.
1: مكان 99.3 92.3 93.7 88

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8

احترمهم. في عندك ناس لازم تحترمهم، وإذا ما بتحترمهم تحترمهم، ومتى ما صاروا دفاين تحترمهم، عظام يجرحوا تحت التراب والهوى.

Thank you.